وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتي

أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا.

إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر،

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

يرى أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا.

دون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.

كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا

خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى.

ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فك رقبة أو

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن

كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقت

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرا.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس. هو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: الداء عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحبوا بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول: والدي متزوج بعد وفاة أمي، ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته، أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين، المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقولوا الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزوا لها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه، وقبل ما يديروا أي شيء يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا. بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت بعدين يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب يستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها، بعدين نشوفوا كان وصى بشيء، كان وصى، نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا، تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا، إحنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونا كلها، وهذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فإحنا كيف إحنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منه مرته اللي هو متزوجها، اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمراقة بكل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا. إما أن يؤدى بالذهب، تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقولها والله 50 ليرة شو رأيك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا، صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي، خلاص تأخذهم مباشرة. لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باهي تنجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرف الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش. لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب، يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم، أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال. الاخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين اخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع الامانه وان شاء الله بالخير والنصر
0: والسلامه. امين.
1: والله نبوك توضح لنا شويه لان كثره ال

0: كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد كذا. أيوة، نقول نحو ال50 ليرة ذهب نعطوهم حقهم، إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء، عادي ما فيش بأس. أما إذا طالبت به فهذا من حقها، وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص، الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح، وفي مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة. وللأسف نسمع به يعني في عدة سياقات، والله يمشي صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، قاعدين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه، لا ما ينبغيش. مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود، أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه، لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام، ويوجب حتى الدية، راه هذا في حتى دية، يعني دية للوارث، وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي، وكان بيطالب بالدية من حقه، راه الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ. وكذلك يجب عليك الصيام 2 شهر متتابعين، هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا. أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما، من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة. ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم، لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ، لأنه فرط، الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب، والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم، وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصوم 2 شهر متتابعين كان التفريط من الأب والأم. لكن متى نقول لا هما في الحوش وفيه حوض سباحة طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه، هنا يبدأ معادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا، العبرة في الكفارة والدية بالتفريط، إذا كان فيه نوع تفريط لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، وبادل في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. آمين. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي، وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان، اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
1: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك عليه مضيفة الطيران، مضيفة الطيران هذه فيه نساء وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت 10 أيام وهي متجوزة بجوزها، ويجوز الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها، هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج، مرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين، ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، وال10,000 كل مرة يأخذها واحد، هذه جمعية. وقلنا الدار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا.

0: المالكية يمنعونها، فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية ينصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان، ما يكون شراء يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت ال10,000 تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش أنت بتخلص، وكان راحت منك أنت بتضمنهم، هنا يبدأ هنا الفلوس اللي يأخذ فيها مقابل الضمان وهذا ما يجوزش. لكن إذا كان المال الذي يأخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص هذا أجرة معلومة ما فيش بس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل أخذ الجمعية لصاحبها، ولكن يده يد أمانة مش ضامن، هو لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش أنت ادفع لي، يقول لا أو كلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي بنمشي له ونجيب منه هيك، معليش لما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبه هذا ما فيش أي باس ياخذ الأجرة، إذا كان بيشترطوا عليه الضمان فيها لا يبدأ مع الجايز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية لك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك، اللهم أمين، وإياك تفضل.
1: يا شيخ عبد الرحمن، نبي نسأل بالله المسؤولين يعني سوى الأطباء يعني يعني احنا بنتكلم الحق يعني ما نبوش نتكلم على الظلم يعني تو تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاتره هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم تو طبيب يعني بي انت في اشد حاجه ليهم يعني تو هل يعقل انك تحطهم للاطباء في ازمه تو احنا الازمه الادويه ساكتين لكن جزلنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعهم من ليبيا طبيب يطلعوا برا يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك تو مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم تو طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن يعني طبيب يعالج لك المرضى تو اليوم في هالنوع هذا والصراخ نسمع فيه يعني اتصلت بطبيب يعني علي طبيب قال لي انا في الاعتصام يعني تو في النوع هذا يعني يا اخي الكريم يعني تعب الناس طرق في الناس يعني زيد فينا أزمة على أزمة وين تبيهم يجدوا وين تبيهم يمشوا وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الآخر وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا أحمد إن شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء ولا تلزمه بأي شيء وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي، مثلا شخص يعرف فقراء يبي يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ ما فيش بأس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها، كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة نبي نوصلها تعطيها لا يوصلها ما فيش بس، لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول لو أخذت 2000 دولار من المصرف مباشرة وأخذتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار وكان فيه هكي ما فيش باس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولابد أن تحجز يعني تطلب شراء العملة وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين بعدين تمشي للمصرف تأخذ. إحنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقول لك أنا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته أوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار خصم من رصيدي وعطاني 2000 دولار في يدي، هذا احنا ما فيش إشكال من ناحية هذا الإجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي أن يكون معه مفروض في نفس الوقت لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش بأس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا إن المصرف هذا يشري من المركزي مليون ولا زوز مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين. إذا كان الأمر كذلك علاش أنا ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة إذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
2: الله يزيد فضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل.
2: يا شيخ بالله بنبو منكم كلمة احنا على المسؤولين هذين، أو خاصة الصدر بتاع شركة الكهرباء. والله أنا تو نحمد ربي ونشكره، لكن قصما وعظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع والتملج يوينهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا. يوميا مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كي الكلام هذا، ونسمعوا في النتيجة مليارات مميات. البش مهندس عبد الحميد هو اسم داير الاجتماع في فضيتن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب بكر، المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع عدوين للشعب. شي قصة خير نحن شي دايرين تحت ربي يا رجل؟ أرمنات قعدات التقطع ياخذ 600-700 جنيه من عاش تضامني وما نزل الشهر سبعة لتوليهن، وقعدات التملجل يعني بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جماعة. أنتم كدربتها تقولهم فهموهم مش فهمين حاجتهم هم.
0: إن شاء الله يا
2: مبارك الله فيك وإن شاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتملجلت ونشبحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك أخ عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. أنت والأخ دريس قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها، وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فإحنا نشوف الأمر هنا، هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك يعني رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك مثلا يقولك حسبي الله فيك، هذه ما فيش يعني لا يزال يستجاب لأحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول له حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يا دعوة المظلوم. يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، وفي حديث تقوى دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، ولا بعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مديره يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول له حسبي الله فيك، هذا ما يمشيش الكلام هذا. كيف حسبي الله فيك؟ أنت الآن يعني تأخرت وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقول والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمت، إذا كان يعني هو ظلمك فلك أن تقول ذلك. إذا كان ما ظلمكش راهو الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ما يخافش الإنسان منها إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس، ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل قال مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة، ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا. ويقول هذا شن حكم العمل هذا سواء بموافقة الزوج أو لا. الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات، إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا وقعدنا نتبعه في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين واحنا يعني زي العالم واحنا مش متشددين واحنا هيك. سبحان الله الناس، وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر نديروا احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه اللي هو العمل هذا المضيفة. مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ ان احنا بدينا نتبع فيهم. لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد أنا والله باي المرأة بتلبس لبس مستور، بيقوم نقعدوا في إشكال السفر من غير محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم. وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول يا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك، رأوا هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول أنا ما كنتش منعرف، آسف، ما دام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص ما دام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا، خلاص الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيرة ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك واسمعني من الهاتف، هيك معاش نسمعوك من التلفاز.
3: لا لا حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
3: يا شيخ. أنا عندي مشكلة يعني ما منش متريح لنفسلين قاعد كده.
0: أنت على الهواء تعرف ولا مش سؤال خاصرة؟
3: لا لا إيه عام.
0: تفضل.
3: على الهواء.
0: تفضل.
3: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما منقش نصبي بروحي يعني كرعية جنبية ما نجيش تصبي ما نجيش نتحرك يعني ما حتى من الحمام ونيزة اللي رفع وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما نجيش نمسكها بيدي صح يعني لما نصبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات يصبوا علي لازم نعطي بيش المية كلها لأن ما تحكمش لدي تحكم ما كامل. وقعدت نتيمم بصراحة خاصة في صلاة الفجر والنصف وحدة الله بيك الحال نقول بدل مثلا نطبع علي انا طبعا جوزتي متوفي الله يرحمها وعندي اولاد وبنات نقول بدل مثلا الولد يسكن بروحه هو وجوزته مثلا يدير له تليفون والله نطبع عليه والله حالي يجيني من تيم من تيم ومصلي. الشيخ من حوالي فتره كم ناقشت مع واحد شيخ قلت انا ارى تيم ومصلي، قال لي لا انت ما عندك من يخدمك المفروض بس ما تيممش. قلت انا خدمه يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما فيش حد يعني مثلا قاعد معي في داخل الصحيح ما ابغى مش قاصرين معي هم لو نقول تعالي حتى الساعه 3 في الفجر يجي تعالي يجي ما قصرش لكن انا باخذ تطبيق مكي ما ادخل مع الحاله ما وحده نقول انا تو نتيمم وخلاص بنصلي قال لي لا مفروض ما دام عندك واحد يساعدك
0: انت تتحرك حتى شويه هيك حاجه بسيطه
3: لا لا والله ما اتحرك الا بيكون الكرسي متحرك اذا حتى الحمام يقول الكرسي متحرك ياخذوني ويوضوني لكن مش حركه يعني من
0: يعني لو حطوا لك كروانه مثلا لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر
3: ما قلت يا شيخ لما يمتحكمش فيها زين انا ليش امسك
0: فيها
3: وانا قاعد فيني كيف دي مش مريح نفسيا
0: زوجتك مش معاك انت زوجتك
3: جوزتي الله يرحمها ان شاء الله تقبل
0: امرها بروحك قاعد انت تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا خالد سلام
3: الله يبارك فيك
0: وفيكم ان شاء الله من معنا الأخ صادق من طرابلس
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: يا شيخ أنا كنت فترة فاتت نمشي هيك للجمعة ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا توا أنا نمشي بقيلات باهي على أساس توا أنا الدوش لما ننوض الصبح وندور جهدي كله نحط في الدوش ولما نمشي الجمعة نتعب هلبة بدأت معاش نمشي يا شيخ
0: ما فيش من يرفعك
4: لا ولا عندي ولاد صاحب انا يختم علي بحكم اني قلت لك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبة مش مسح رفوع في من يختم علي مثلا كنت نمشي
0: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
4: يا جماعه الصبح لما نجي ندوش جهدي لما نطلع
0: ندوش من الجنابه يعني تقصد دوش من الجنابه
4: ايه ندوش على اساس صلاه الجمعه نقصد
0: للجمعه مش انت جنب
4: لا للجمعه نقصد الجمعه
0: يعني
4: شو الحكم يا شيخ نصلي في الحوش انا لي فتره توا
0: وبقى علاش ما تصليش في الجامع وما تدوشش تتوضى وضوء بس
4: في الجمعه ما ندوش يا شيخ
0: مش لازم
4: انا سالت عليه قالوا لي ضروري قالوا لي الجمعه تدوش ضروري
0: لا لا تو نجاوبك ان شاء الله تو تسمع الاجابه
4: في حاجه ثانيه بالله عليك ملاحظه يا شيخ تكلم عليها بالله عليك
0: تفضل شنو هي
4: تكلم على ابن اخوي هذا من يسوق في السيارات والله العظيم ما احترامي لحشم لا شيء يا شيخ انا حتى المره الاولى في
0: زنقه
4: كلها ترابيه
0: ما سمعتكش من هم اللي يسوقوا في السيارات
4: البنويت البنويت يا المسترجلات سامحني في كلمتي المسترجلات يا شيخ انا سوى حتى الولد معي انا غير كان درس ترى وضربتها الولد معي قال لي تحبسنا قلت له لين احبس ايه يا شيخ غبرت علينا الدنيا وتجري وتقول في كلام الفاضي كي كبريتها هذه راه مش مره مش اثنين راهي صارت هلبه ما فيش من يوقف لهم ما فيش من يحكم يا شيخ يحرق قدام بالله اتكلم عليهم يا شيخ بالله يعليك
0: ان شاء الله يا اخ صادق
4: الله يبارك فيك يرحم والديك
0: وانتنا والديك ان شاء الله أخي يونس من مسراته
1: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن
0: تفضل
1: اكمال لحديثك نتمنى تو خلينا احنا نخدم الحكومة هذا ما في شك وماشي مقصرين انتم ربي يصلح حالنا وحالهم لكن فينا هذا ما الناس عندهم علم وكذا لو زي قصة المرأة لماذا ما يشغلوا راس يديروا زي ما صار له في الأحداث المباركة يعني شفناهم كف ووفوا يشغلون في مخازن الطرفية الأرام المطلقات
0: يا أخي يونس كلامك مش واضح يا أخي يونس يا أخي يونس نعم. كلامك مش واضح معليش واحدة واحدة ما تسرعش
1: لا كيف؟ تسمع فيه إن شاء الله
0: إيه
1: بارك الله فيك بدك استكمال لحديثك الرأي اللي أكتم الرأي في إنسانة وهم أعراضنا ربي يحفظهم إن شاء الله يهديهم لسواء السبيل يعني يقدروا تول بدائل الناس اللي عندك إذا تقدر تشغل إنسان ما يزال مخازن يعني ملايين العملة الصعبة تتحول يقدروا مسكوهم الأرامل والمطلقات والشهداء يقدروا يجيلوا مبساط فيه حفظ يعني عازل على الحكومة مقصة 100% ولكن هل مع الناس إحنا حلول ذات اللي عندهم إمكانيات وعندهم إمكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال يعني إن شاء الله ربي يصلح حالنا ويستوي ويدينا سواء السبيل بارك الله فيك
0: آمين بارك الله فيك الأخ أبو أحمد من جنزور قال الآن فيه اعتصام للأطباء ومطلعين بعض الأطباء خارج الملاك والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية توا عندنا حتى أزمة في الأطباء شن يبوم الأطباء هل يبوم يطلعوا خارج البلاد والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع وينبغي العناية بها سواء من خلال تطوير الأطباء وكفاءتهم من خلال انضباطهم السلوكي، وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها. يعني الطبيب عنده حاجتين، عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى. ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض، هذا يحتاج إلى عناية، نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه بما ينقصه الجانب اللي ناقصه. شن هو يعني ياخذ في يعني ياخذ ويعطي فيهم في دورات في الإعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه، وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها. والأطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءة هذم يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا أبحاث ويبوا اختلاط بالأطباء اللي عندهم خبرة، هذا كله مفروض الدولة كانت تبي تنمي الصحة. في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا، وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد. يعني إحنا ممكن نخدموا 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني، ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدوا يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا، يعني معاش إحنا محتاجين أن نعالجوا في الخارج. التعليم كذلك كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها، معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا. مفروض هيك الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا. الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين، هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة؟ هو ما مشي للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال، وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة، راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصة، يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروح لاش ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحة خاصة باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا. هذه الحقيقة لابد ان يعاد النظر فيه. كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لالمانيا ولبريطانيا ولكل مرة هم ليش يستقطبوا فيهم؟ يعطوا فيهم مرتبات كويسة ويستفيدوا من وجودهم، وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم، ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا. وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص، لكن جواب النقص نقدر نغطيها، نقدر يعني نداركها جوانب النقص هذه، نقدر سواء قلنا بإعداد المؤتمرات ولا المخالطة ولا غيرها ولا الدورات الأخرى اللي هي يحتاجها الأطباء في التعامل والسلوك، فإحنا لازم نهتم بالجانب هذا. لكن بالمقابل الأطباء حتى هم مفروض يعني يعاملوا الناس معاملة كويسة، مفروض يعطوا للمريض وقته. معقول أنا نخلص كشف 50 و60 دينار وبعدين نجي نخش بعد موعد شهرين ولا كذا يجي يعني المريض ما يعطيك شيء، يعني تفضل ما يعطيكش حتى 10 دقائق ولا تشرح له لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا، أعطيني راحتي خذ بخاطري، حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك. معليش الطبيب مفروض ينتبه لي الجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس. في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم، في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من راس خشمه وما يعطيكش وقته وكذا الناس تنفر منه. فمن بغيش ان الطبيب لازم يعني لو يديرها في اوروبا يلزوه، لكن هنا يبدا يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومه من جهه؟ قص يعني بعض الاطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامه وهو ما يخدمش في الحقيقه، هو ياخذ مرتب لاجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايره هيك وخلاص. هذا يحولوه ما لاشني، هذا مفروض يفصلوه من الخطابه وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابه الاطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعامله هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا ازمه دواء ونزيدوا حتى ازمه اطباء. الاخ عبد الله من مصراته قال كلمه المسؤولين خاصه شركه الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع انها صرفت مليارات للشركه، والرئيس يقول في زليطن كان يفتتح في مناره وما تطرقش لهذه الازمه اصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة. اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده، هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني أنا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا، من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين من قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كان تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان دوروشي بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل، مبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: هذا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
5: هو تكلم عن الدكاترة، وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية تاع المستشفى. والله نجو نبو دواء يقعد يسكر بيننا وبينه هذه قبل الثورة. ولو كان نقول لك في بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا نقول لك ما خلوه الماطن يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد أن يخلوه تواضع شوية، خاصة فيه أجانب لا الوقت الأمر ما همش عاطين كما تقول لي بحق قبل. يجي كما تقول أحد أجنبي داير معاهم على الأقل يطلعوا له اللي يبوه، واللي معاه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا لي في المصحة في المستشفى، يعني اللي كان هو أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من حوشك يجيبوا له بطاطين. والله أنا بوقت حالك شوية دكتور.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج.
5: نعم بارك فيك.
0: بارك الله. الأخ مصباح من غريان.
6: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حييكم وحيي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التماس.
0: الله يبارك فيك أخ مصباح.
6: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
6: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يجزيهم فيهم، والله يجزيهم فيهم. يا شوف يا شيخ عبد الرحمن، يا ريت منعلق على الضوء شيء، احنا يا غلط الضوء يهرب مش معزه ونكاب ونسلنا اكتئاب ويسلنا واحد بشكل.
0: أيوة.
6: ولكن يا شيخ عبد الرحمن اني تقول الضي من بيش ندفع للحكومه ولا على الشركه، روحني المواطنين روح التحنين شو مقصرين. يعني تو نعدد لك غير على غريان، يعني من كليب لابو غلا محي ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات، يعني توحني غريان يقولوا قال لي عليها واحد جبالي 101 قبيلة، يعني أنا في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي إمكانات فيه اللي حتى 10 فلاشات في بو النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد يشلعوا في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضربها في الثلاثة 303 فلاش هادم في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف احنا الطاقة كيف نهدروا فيها، انتم تخربون بيوتنا، نخرب بيوتنا بأيدينا احنا، وان شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله
6: كل واحد يسكر فلاشة يا جماعة، يروا الطاقة تستهلكوا فيها، رأي في غريان 301 يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا أكثر.
0: بارك الله فيك.
6: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
6: الأضحية هل جائز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد، يعني مثلا في الليل؟ السؤال
0: واضح.
6: وبارك الله فيك في ميزان حسناتك ان شاء الله، ربي يوفقك
0: واياك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ عبد السلام قال عندي امراض هلبه وما نقدرش نوقف ولا نمشي للحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني. فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقم، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك وارفعا لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش وارضى بقضاء الله، رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر ومن أحبه الله ابتلاه. كان واحد يتسخط وما يرضاش راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم، لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش ما دام عندك من يخدمك، وزوجته متوفاة هو في الحوش بروح. يا أخ عبد السلام، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك، وهذا واجب عليهم، كان ما يقدروش يكلفولك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك، هو يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضى وتصلي، كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هم لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر وتكون تستنى العصر مع بعضه، يعني تتوضى ثلاث مرات بس. وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة، بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها. لا، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به، اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات، يوضوه. يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس، يجيب كروانة بحتها ويقدر يوضي حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه وما جاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان ما جاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع وما جاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ صادق من طرابلس قال: كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات وأنا متعب، لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإنه قالوا لازم تدوش. لا، ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب. يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك، نقول لك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة والغسل هذا مستحب، الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة: هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا، تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه. الأخ فرج من جدابية قال زمان في أيام القذافي في صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى قال يشكو من الناس كلهم ومشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرجة أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية بقى علش ما عطيتوهاش للناس هذه لما تاخدهاش إلا بواسطة. حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخد 5 نجوم خدمات في المستشفى والليبي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه يحطوا شخص يخدم الناس شخص جاي للمنصب لأجل خدمة الناس شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ناس مفاتيح للخير لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها. هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية لما نلقوا شخص زي هيك ومدموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه هذا ما يخدمش في الناس احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضي الضايق فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم من الحكومة من الكهرباء اللي هي فرطت مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام مش هذا جائز رأو ما نبررش المواطنين المواطن مؤاخذ لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي يصرف في المليارات وما شفناش أي شيء ما هو كان قبل 2 أو 3 سنين يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش شن صار توا بعد هالسنة هذه. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين وأن يفشل مخططاتهم وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة، لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
3: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية الهبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص، خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من دلي شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذوا من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول لا أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
6: هم ما ظهر لهم
7: بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
6: يعني
7: نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء

0: أعلم من قال هلكنا سهو أهلكهم هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم, أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس, لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
1: نعم.
0: طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى, لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره, فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين, ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم, يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر, رب أشعث أغبر لا يؤبه له, يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر, حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا, هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ أنت أكثرهم أهلك, يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان, يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم, يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا, يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان, ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد, احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان, إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء, يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه, دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس, وهذا من حصائد اللسان يا شيخ, وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
0: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم, ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس, فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاذ, شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله, يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك, الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم, هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده, فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر, هذا الأصل. لكن تقول ما

0: يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين، يعني
3: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
2: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
3: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هي بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
5: اسم محمد ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا، واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله انا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول ادرتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
2: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوش مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
8: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، والتي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفك منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 31 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على فرائض الوضوء ونواقضه والكلام على المسح على الخفين، شرع في الكلام على الغسل، حيث قال: يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الغسل منه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مندوب. أما الواجب فهو لرفع الحدث الأكبر، إما من جنابة وإما من حيض أو نفاس. والمسنون مثاله الغسل ليوم الجمعة، وعندنا غسل مندوب مثاله في المذهب عندنا الغسل للعيدين. فهنا المصنف رحمه الله تكلم على ما يجب على الغسل الواجب، قال: يجب على المكلف. وموجبات الغسل واحد من أربعة أمور، وهي: الأول الجنابة، والجنابة إما أن تحصل من الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، أو من الإنزال وحده في النوم مطلقا وفي اليقظة بلدة معتادة.
0: إنزال المني المقصود به.
1: نعم. وعندنا الحيض والنفاس، وقد قال أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذه، فقال: موجبه، أي موجب الغسل، حيض، نفاس، إنزال، مغيب كمرة بفرج، إسجال. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأصله في البخاري. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وزاد مسلم في صحيحه وإن لم ينزل. وهذا استدل به علماؤنا وجمهور أهل العلم، بل أكثرهم وإن لم يكن بينهم اتفاق، على أن من جامع ولم ينزل بالإلاج، يعني في الفرج من الرجل للمرأة ولو لم يحصل إنزال كما جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث، يعني أكسل أم أنزل، يعني سواء حصل إنزال أم لا. فإذا مجرد الإلاج هذا موجب من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال، أو الإنزال وحده. الإنزال وحده في النوم مطلقا، وفي اليقظة كما مر معنا لابد أن تكون بلذة معتادة، لا لمرض أو علة نزل منه. وهذا الموجب من الموجبات، يعني الماء من الماء، ليس خاصا بالرجل بل المرأة حكمها كذلك. وعندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها المتفق على صحته، قالت يعني أم سليم، أم سلمة رضي الله عنها، قالت أن أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنهما جاءت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه. فإذا هنا المصنف رحمه الله بدأ بالإشارة إلى الموجبات، فقال: يجب، وعرفنا احنا أن الواجب ما يلزم، يعني أو هو عرفنا أن الواجب، عرفنا أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا الواجب يعني يترتب عليه صحة الصلاة ويترتب عليه جواز دخول المسجد وغيره. عندنا ممنوعات يمنعها الحدث الأكبر، فيبدأ عندنا هنا الغسل واجب. ومما يدل على وجوبه قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وكذلك الأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا المصنف قال: يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى. يعني في حال اليقظة يا إما من جراء التفكير فيما يستمتع به أو النظر أو أكثر من ذلك اللي هو المباشرة أو الجماع، هذا من باب أولى. أما في النوم فمتى ما استيقظ الإنسان ووجد بللا في ثيابه أثر المني فهذا وجب عليه الغسل سواء كان ذكرا أم أنثى.
0: شيخنا، كيف الإنسان ممكن يميز الأثر هذا خاصة بعد الجفاف؟ قد يقول قائل: يعني أنا لم أميز هل هو مذي أم هو مني. يعني
1: شوف يا شيخ، طبعا هو عندنا لما يحصل شك، إذا حصل شك، وهذا عندنا من موجبات الغسل.
0: نعم،
1: لأن يعني العبادة واجبة ترتبت على ذمتنا بيقين، فلا نبرأ منها إلا بالطهارة المتيقنة.
0: قبل الشك شيخنا، هو يعني كيف يمكن أن يميزه؟
1: نعم، منجو. فإذا حصل الشك، إذا احنا ما ميزناش، على فرض يعني على فرض إننا ما ميزناش، هذا يجب علي أن أغتسل. لكن إذا ميزت، وأنا كيف بنميز بينهما؟ هنا السؤال. التمييز عندنا الرائحة، مثل رائحة طلع النخل وكذا، هذا بالنسبة لرائحة المني. والمني يعني أبيض ويعني خاتر، وهذا هو الماء الدافق، فله مميزات تميزه عن المذي.
0: يعني حتى بعد الجفاف يكون أثر مختلف.
1: نعم. وحتى في الكثرة بين المني والمذي يختلف، المني أكثر وهو أكثر ثخونة أو كذا من المذي الذي هو ماء شفاف في أصله، بعد ذلك يبقى أثره على الثياب أبيض. فهذه يعني الرائحة وثخونته كذا
0: تختلف، والكمية أيضا.
1: والكمية نعم. ولكن إذا أنا تيقنت، يعني لما أنا عند الاستيقاظ من النوم وجدت بللا، إن أنا تيقنت أنه مني واضح قاعد أثره، هذا واجب عليه الغسل. أو ظننت يعني في الغالب إنه مني، فهذا واجب الغسل. وفي حالة الشك أيضا، إن شككت أنه هل هو مني ولا مذي، قاعد أيضا واجب عليه الغسل. فقط في حالة واحدة، إن حصل وهم، مجرد وهم، يعني في الغالب إنه مذي ولكن فيه احتمال يسير، مثلا 70% إنه مني، ولكن 30% إنه 70% إنه مذي، ولكن 30% إنه مني، قالوا لا، الاحتمال لا يعبأ به ولا تلتفت إليه ولا يجب عليك الغسل. لكن إذا حصل شك فما أعلى من الشك أن هذا مني، فوجب علي الغسل في هذه الحالة. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: بخروج مني بنوم مطلقة أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى ولو بعد ذهابها.
1: نعم.
0: ما المقصود شيخ نبي ولو بعد ذهابها؟
1: قال يعني ولو ذهبت اللذة من النظر أو من اللمس أو من الفكر أو من المباشرة، ذهبت اللذة ولكن نزول المني حصل بعد ذلك، هذا محسوب. ما تقولش هذا خرج من غير لذة ما يجبش الغسل، ما قلنا احنا لابد في اليقظة أن يكون بلذة معتادة، فسواء كان مصاحب للذة أو بعد انقطاع اللذة نزل المني، لأن تلك اللذة هي التي سببت في نزوله وإن تأخر نزوله، فهذا ما عناه بقوله ولو بعد ذهابها.
0: شيخنا، قوله فأعلى من نظر أو فكر فأعلى، شو المقصود بقوله فأعلى؟
1: فأعلى اللي هو اللمس، هذا أعلى،
0: أعلى من الفكر والنظر. نعم. مجرد الفكر أو النظر،
1: اللمس، المباشرة، الجماع، هذا يعني من باب أولى. نعم.
0: إن قال: أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى ولو بعد ذهابها، وإلا أوجب الوضوء فقط كمن جامع فاغتسل ثم أمنى.
1: نعم، إذا حصل موجب من موجبات الغسل، هذا بخلاف يا شيخ من نظر أو تفكر ولم ينزل منه المني وذهب واغتسل ثم نزل منه المني، فهذا نقول له أنت اغتسلت قبل حصول موجب من موجبات الغسل، لم ينزل المني. لكن من جامع، قلنا إحنا مجرد المجامعة، مجرد إذا جلس بين شعبها الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاهدها مجرد العلاج ولو لم يحصل إنزال فهذا قد وجب عليه الغسل. فشخص جامع ولم ينزل وذهب واغتسل وبعد الاغتسال نزل منه المني، فنقول له خلاص أنت هذا يجب منه الوضوء، بس المني الذي نزل بعد اغتسالك لأنك اغتسلت بعد حصول الموجب بخلاف الحالة الأولى التي ذكرناها.
0: نعم
1: نعم.
0: وشيخ يعني قوله وإلا أوجب الوضوء فقط يقصد يعني لو كان الخروج من غير لذة معتادة يعني؟
1: لا هنا لا، قال ولو بعد ذهابها وإلا أوجب الوضوء فقط في الحالتين يا شيخ. في الحالتين، الحالة التي ذكرناها وحالة أنه بغير لذة معتادة. الغسل ذكرنا من موجبات الوضوء نزول المني بغير لذة معتادة في اليقظة أنه من موجبات الوضوء.
0: نعم.
1: ليس من موجبات الغسل. فهنا يعني سواء كان خرج بغير لذة هذا موجب للوضوء فقط غير لذة معتادة، حكى لجرب أو لمرض أو غيره فانزل منه فنقول له تتوضى بس. وكذلك قلنا من جامع فوجب عليه الغسل، من جامع فوجب عليه الغسل فاغتسل ولم ينزل منه المني قبل الاغتسال يعني ونزل منه بعد الاغتسال، فهذا أيضا نقول له يجب من ذاك المني الذي نزل بعد الاغتسال لا تعد الاغتسال له مرة ثانية، يكفيك الاغتسال الأول، يجب عليك الوضوء منه فقط.
0: أيضا شيخنا فيه صورة اللي هو متى من نزل منه المني فاغتسل وبعد الغسل نزل بقايا من المني.
1: نعم يجب
0: نفس الحكم يعني.
1: نعم.
0: الوضوء فقط.
1: الوضوء فقط.
0: نعم. إذا قال المصنف رحمه الله تعالى وإلا وجب الوضوء فقط كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ثم قال ولو شك أمني أم مذي وجب.
1: أشرنا إليها.
0: نعم.
1: قلنا في حالة إذن لما الإنسان يستيقظ من اليوم من النوم، عندما يستيقظ الإنسان من النوم إن تيقن أو ظن ظنا غالبا أن ما خرج منه مني هذا واجب عليه، بل وكذلك إذا شك هل هو مني أم مذي أيضا وجب عليه الغسل. قلنا في حالة واحدة إذا توهم أنه مني، في الغالب أنه مذي في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل. نعم
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومة.
1: نعم هذا يعني عطف في الحكم على ما قبله، يعني قلنا في حالة الشك يجب عليه الغسل، قال وفي حالة أيضا شك لكن هنا شك هل هو من متى خرج منه، لم يعرف هل هو من هذه آخر نومة أم من قبلها وكذا، لا يعني يعيد الصلاة إن كان قد صلى قبل ذلك بهذا يعيد من آخر نومة، يعني هو لم يطلع عليه بعد النوم مباشرة، إن كان اطلع عليه بعد النوم مباشرة فهذا واضح يغتسل منه، صلى بعض الصلوات توضأ وصلى بعض الصلوات وبعد ذلك وجب بلل، متى خرج في اليقظة لم يخرج منه، هذا ينسبه إلى آخر نومة فيعيد الصلوات بعد آخر نومة نامها، يعني آخر نومة استيقظ منها هي التي يغسل منها يعني يعيد الصلوات منها.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
1: يعني يغتسل، هذا بعد الاغتسال طبعا لأنه وجب عليه الغسل، يغتسل ويعيد تلك الصلوات من آخر نومة نامها. نعم.
0: ثم قال وبحيض ونفاس ولو بلا دم لا باستحاضة وندب لانقطاعه.
1: نعم هذا من موجبات الغسل لأن هذا يعني يسبب في الحدث الأكبر، قد قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن التطهر هذا زيادة الكلمة أو الزيادة في البنية الكلمة تدل على زيادة المعنى.
0: نعم.
1: فإذا حتى يطهرنا قالوا هذه الطهارة اللي هي ما عندهاش فيها اكتساب اللي هي انقطاع ليست حيضتك بيدك لانقطاع الدم، حتى يطهرنا فإذا تطهرنا قالوا هذا المقصود بها الطهارة التي للمرأة عندها فيها اكتساب وهي الاغتسال، طبعا لا يجوز جماع المرأة يعني الزوج لا يجامع زوجته بعد بمجرد انقطاع الدم حتى تغتسل منه، فإذا هذا موضع من المواضع التي يجب فيها الغسل سواء ما يتعلق بالحيض أو ما يتعلق بالنفاس، ولو كان دفعة واحدة يعني سواء النفاس وإلا دم الحيض، يعني تختلف النساء فيما تعتاده، في اللي عادتها 3 أيام، في اللي أكثر، في اللي أقل، فبحسب. ولو يعني كان شيء يسير، جاء الدم دفعة واحدة نزل منها وانقطع، يجب عليها أن تغتسل من هذا الدم، والولادة ولو كانت من غير دم. نعم، هو النفاس دم النفاس. نعم. يعني.
0: قال لا باستحاضة.
1: نعم، الاستحاضة يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة استحاض، أفأدع الصلاة؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تدعها، وأن تدع الصلاة في زمن الحيض المعتاد لها، فإذا يعني أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهذا دم الاستحاضة يعني حتى ذكرناه في نواقض الوضوء، هذا يعتبر من نواقض الوضوء، يعني يلزم منه الوضوء فقط ولا يلزم منه.
0: لا، لو يأتي معنا في فصل الحيض والنفاس. نعم إن شاء الله.
1: نعم، هو تفصيله سيأتي.
0: ثم قال وندب لانقطاعه.
1: نعم، دم الاستحاضة وإن كان لا يجب منه الاغتسال، وقلنا هو حكمه حكم السلس كما مر معنا في عند الحديث عن موجبات الوضوء، وذكرنا السلس أنه إذا لم يلازم كل إذا لازم أغلب الوقت نصف الوقت فأكثر، فهذا يلزم منه الوضوء. فكذلك الاستحاضة إذا لازمت نصف الوقت فأكثر، فهذا يلزم منها الوضوء. إذا لازمت نصف الوقت فأكثر فلا يلزم منها الوضوء، مثل السلس. أما إذا لم تلازم نصف الوقت، كانت أقل من نصف الوقت، فهذه يلزم منها الوضوء. والاغتسال لا يلزم منها، ليست موجب من موجب، لكن يندب مع ذلك حبذا عند انقطاع دم الاستحاضة أن تغتسل المرأة مع أنه لا يجب عليها. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرائض الغسل، حيث قال: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول. تفضل شيخ.
1: نعم، هو يا شيخ قبل أن نبدأ في هذا، عندنا موجب من الموجبات وهو الردة لعله لم يتعرض له، وكذلك وعندنا قولان فيما يتعلق بالردة لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن، مثل ما هي ناقض من نواقض الوضوء. يعني عندنا قولان، كل قول منهما رجحه بعض علماء المذهب، هل يجب بالردة الاغتسال أم لا؟ أما الوضوء فيجب بلا خلاف، لكن هل يجب الاغتسال أم لا؟ وكذلك الوضوء على الاغتسال بالنسبة للكافر، لأن عندنا يعني الكافر الأصلي إذا أسلم هل يغتسل، يجب عليه الاغتسال أم لا يغتسل؟ المسألة أيضا فيها خلاف، وعندنا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والحديث هذا رواه عبد الرزاق، وأصل الحديث عند البخاري. يعني من المواضع، فهناك من يقول مثلا أن الكافر لا يجب عليه الاغتسال إذا أسلم، اللهم إلا إذا كان قد حصل عنده قبل ذلك موجب من الموجبات. وهناك من عمم الأمر بالاغتسال، مجرد الإسلام يجب عليه أن يغتسل لهذا الحديث ولغيره من الأدلة في ذلك. وكذلك المرتد، من ارتد ينتقد وضوءه باتفاق عندنا في المذهب، لكن فهي ناقض من نواقض الوضوء الردة، لكن هل تنقض أيضا الغسل فتوجب الغسل أم لا توجبه؟ قولان عندنا في المذهب. نعم.
0: إذن قال: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول.
1: نعم شيخ، عندنا الفروض، فروض الغسل هي خمسة فروض، وأشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، اللي هي النية. وجميع العبادات بما فيها الغسل والوضوء وغير ذلك من العبادات واجب فيها النية، والنية لا تكون في نصف العبادة وإنما في أول العبادة، في أول مفعول من يعني أول شيء مغسول من مغسولات الغسل أو الوضوء أو كذا، تنوى عنده لا بعده. فهذا معناه بقوله يعني بأول مفعول. فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، فهذا هو القصد اللي هو النية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قصد يحتضر فور، اللي هي الموالاة، وهذه سيأتي عليها المصنف لكن نذكرها بإجمال الآن. الموالاة أو الفور بمعنى واحد، يعني أني ما نغسلش بعض يعني جزء من الجسم ونترك الجزء الآخر ولا أعمله إلا بعد مرور وقت يسمح بجفاف الأعضاء ثم أغسل بعد ذلك. فهذا إن كنت عاجزا عن الموالاة أو الفور فلا بأس نبني على الأول، أما إن كنت متعمدا أو جاهلا فينبغي أو يجب علي أن أعيد من الأول، لا أبني على ما فعلته إذا طالت الفترة بين الفاصل، يعني بين الجزء الأول من الجسم والجزء الآخر من الجسم. فهذا هو المقصود بالفور أو الموالاة، يعني أننا نغتسل في جرة بعضه، ما نخليش فاصل طويل يقدر بجفاف الأعضاء، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. فور، عموم الدلك يعني هو التعميم، عندنا تعميم ظاهر الجسد بالماء سواء بالانغماس فيه أو بصب الماء باليد أو بغيرها، تو احنا عندنا الشيش مغير تجي تحتها وتغتسل، فتعميم ظاهر الجسد بالماء هذا واجب. وعندنا الدلك، ومفهوم الدلك يا شيخ يعني يختلف في الوضوء عنه في الغسل. ففي الوضوء يجب إمرار اليد على العضو المغسول، بل باطن الكف حتى مش ظاهرها، ما يجزيش انك انت تدلك يدك ولا وجهك بظاهر كفك، بل بباطن الكف، هذا في الوضوء. وكذلك مثلا في غسل الرجلين في الوضوء ما يجزيكش انك تدلك رجل باخرى طالما انت قادر، خلينا من العاجز شيء اخر، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم بالنسبة للعاجز، نتكلم عن القادر. فلا يجزيك اذن التدلك بغير باطن الكف فيما يتعلق بالوضوء، اما في الغسل فلا. فتعريف الدلك في الغسل هو امرار العضو على ظاهر الجسم سواء الرجل بالأخرى، سواء بظاهر اليد، سواء بالعضد، بالساعد، بما استطاع. الدلك ليس في الغسل ليس محدد بعضو معين، فهو أخف إذن في الغسل أخف. ولهذا يعني قال ابن عاشر رحمة الله عليه، يعني لما نص على متابعة المغابن وكذا، الأمور التي ينبؤ عنها الماء وما يحصل يوصلش لها الماء، قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني ولو بالحبل أو بخرقة مثلا لما توصلاش تقدر تدلك بها. بل إذا عجزت، طبعا عندنا قولان في المذهب مثلا فيما يتعلق بالظهر وكذا، احنا نتكلم عن الدلك، وانا ما توصلش يدي، اللي توصل يده وعنده مرونه وتصل يده الحمد لله، ما تصلش يدير يعني خرقه منديل حبل كذا حتى يدلك. وفيما يتعلق بالتوكيل، انه يوكل من يجوز النظر اليه، يعني يوكل زوجته ولا كذا، امته ولا غيره في وقت الاماء قبل انه تدلك له مثلا ظهره، هذا قول في المذهب. والقول المعتمد اكثر انه هو يسقط عنه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني يدلك بما استطاع بيديه أو برجليه أو بغير ذلك. الذي عجز عنه يحاول بخرقة أو بحبل، عجز عنه لا يوكل غيره. وعندنا قول آخر أن ما عجز عنه يوكل غيره بأن يدلكه له. فور عموم الدلك تخليل الشعر. وعندنا المقصود بالتخليل هنا ليس أنك أنت يدك، طبعا مرة معانا يا شيخ في اللحية فيما يتعلق بالوضوء قلنا ليس واجب تخليلها في الوضوء،
0: نعم،
1: فالغسل أمره يختلف. ففي الوضوء قلنا كان هي خفيفة وتظهر البشرة من تحتها، واجب عليك تخللها، يعني إيصال الماء لأسفلها، وإنك أنت تضغط عليها ومع عركها يعني حتى يصل الماء إلى أسفلها، مش واجب أن يدك أنت توصل لبشرتك. أما هنا فاللحية وكذلك شعر الرأس كثيف خفيف واجب الغسل في الوضوء، عندنا شعر الرأس مسح فقط، لكن هنا غسل ولا بد من تخليله. والتخليل قلنا إيصال الماء إلى داخله، يعني تصب عليه الماء وتضغط عليه وتحركه بحيث أن البشرة الداخل، مش ضروري أن أنت يدك بتبشرها البشرة الداخل، لكن أنه يصل إليها الماء، نضمن أنه وصل إليه الماء، سواء كانت اللحية يعني كثيفة أم خفيفة بالنسبة للغسل، يختلف عن الوضوء. نعم شيخ.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع.
1: نعم يا شيخ، هذا ذكرناه في الوضوء. الوضوء قلنا قال ابن عاشر: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. يعني أنا في الوضوء يا إما بننوي رفع الحدث، الحدث الأصغر مثلا هذا في الوضوء، وهنا طبعا ما دام في الغسل الحدث الأكبر، بننوي رفع الحدث الأكبر، أو بننوي ما كنت ممنوع منه في الوضوء مثلا عندما أتوضأ، أو في الغسل عندما أريد أن أغتسل. أنا كنت ممنوع من دخول المسجد بالجنابة، كنت ممنوع والمكث فيه، وكنت ممنوع كذلك
0: من قراءة القرآن،
1: نعم، ومس المصحف وكذا ممنوع. فننوي أني نرفع هذه الأمور التي كنت ممنوع من الصلاة من الطواف، فأنا ننوى أني نستبيح هذه
0: الممنوع، أرفع عني هذا المنع.
1: نعم. أيوة. نعم. أو مفترض، مفترض يعني أنك أنت، ما هو هذا الغسل الواجب مثل ما ذكرنا في الوضوء، عندنا وضوء واجب ووضوء مندوب، فكذلك الغسل عندنا غسل واجب وغسل مندوب. فتنوي غسل واجب، يعني أنك أنت اغتسال لمس المصحف، هذا كويس ماشي يحصل به، لكن مثلا اغتسال للعيد ما يرفعش الجنابة، لو أن اغتسلت للعيد أو للجمعة فقط نويت وما نويتش الجنابة ما يرتفعش به. فلا بد إذن ننوي غسل واجب، أو ننوي رفع ما كنت استباحة ما كنت ممنوعا منه، أو ننوي رفع الحدث.
0: أو مثلا إنسان بيغتسل للتبرد مثلا فقط، هذا ما يكفيش يعني.
1: ما يكفيش. نعم. نعم. هذا ليس عبادة، هذا عادة. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول، وموالاة كالوضوء، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة.
1: نعم. الدلك قال، ما هو احنا أشرنا للدلك، قلنا احنا في الغسل لا يشترط باطن الكف مثل ما يشترط في الوضوء، دلك كيف ما كان. قال وإن بخرق، ما فيش بأس، يعني بكتانة اللي هي حاجة حبل غيرها بتوصل الأماكن اللي ما توصلهاش ولا حتى اللي توصلها يجزي هنا الدلك. الدلك أمتى يكون؟ الأصل فيه والأولى والأفضل إنه يكون مع صب الماء، لما الماء تصب عليك وأنت تدلك في نفس الوقت، تصب الماء على العضو وتدلكه في نفس الوقت والمي عليه، أو بعد صب الماء لكن قبل جفاف العضو. فهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه الدلك. لكن أنت صبيت المية وبعد ما جفت المية تدلك، لا ما فاتك وقت الدلك. نعم.
0: قال فإن تعذر سقط ولا استنابة.
1: نعم، هذا ما ذكرناه. قلنا عندنا قولان، وابن عاشر رحمة الله عليه قال وصل لما عسر بالمنديلي ونحوه كالحبل والتوكيلي.
0: اختار القول الآخر.
1: عندنا يعني قول في المذهب، فهمت؟ وعندنا هنا قال لا لا ما فيش داعي من الاستنابة. فهما قولان في المذهب. هناك من قال ينبغي أن يستنيب طالما يستطيع أن يستنيب من يدلكه، والقول الآخر قال لا، هذا فيه حرج وفيه مشقة، لا يعني يكفيه إيصال الماء لذلك العضو من غير دلك، يسقط عنه من عجز عن الدلك، يسقط عنه خصوصا فيما يتعلق بدلك الظهر يا شيخ، يعني يصعب هذا، لا يستطيعه كل أحد. نعم.
0: قال وتخليل شعر وأصابع رجليه.
1: نعم يا شيخ، قلنا تو في الوضوء لا يجب علينا تخليل شعر اللحية مثلا أو الشعر الحاجب اللي في الوجه إلا إذا كان خفيفا بحيث أنه يظهر البشرة من تحته، فهذا واجب علينا تخليله. وكان هو كثيف نغسله ظاهره، ومش واجب علينا أن نحن يعني نخلله من الداخل. أما هنا فلا، في الغسل لا واجب علينا، سواء كانت كثيفة وإلا خفيفة واجب علينا نوصل الماء إلى داخل البشرة. وكذلك أصابع الرجلين، مرة معنا في الوضوء ذكرناها من المندوبات، يندب تخليل أصابع الرجلين. تو أصابع اليدين تخليلها في الوضوء وفي الغسل واجب، لكن أصابع الرجلين تخليلها في الوضوء مندوب، فإذا لم أفعلها وضوءي صحيح، وأما في الغسل فتخليلها واجب. نعم.
0: ثم قال لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثيرة.
1: نعم يا شيخ، وهذا أيضا فارق بين الوضوء وبين الغسل. ذكرنا في الوضوء أيضا أنه لا يجب على من كانت عنده ضفائر، رجلا كان أم امرأة شعره طويل ومضفور، وقلنا لا يجب عليه أن ينقضه عند مسحه للوضوء للشعر في الوضوء أو عند غسله.
0: مش واجب عليه أن يقض الضفيرة يعني.
1: الضفيرة أي خليها، لكن بشرط تو في الوضوء قلنا بشرط أن ما يكونش مضفور بخيوط كثيرة واشتد مع بعضهم. يعني لو هو مضفور بخيط أو خيطين ما ينقضاش، لو هو مشدود من غير خيوط ما ينقضاش في المسح، لأن المسح على الظهر ومبني على التخفيف هناك. لكن هنا اشترط الشرطان معا، يعني لو هو حتى من غير خيوط ومشدود، لكن احنا نقول مشحوط ولا مقشوط ولا كذا على حسب اللهجات، يعني لو هو الضفيرة مقشوطة ومشحوطة في هذه في الغسل يجب نقض الضفيرة، لكن كان هي مرخية ومن غير خيوط ما يجبش نقضها، ما يجبش نقضها، يكفي إيصال الماء للداخل بس. وكذلك مسألة الخيوط، الخيوط كان خيط أو خيطين ما فيش بس، لكن كان خيوط كثيرة سواء كان مشدودا أم غير مشدود إذا كثرت الخيوط، لأنها تصل تمنع وصول الماء إلى داخل الشعر. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبط.
1: نعم، الشقوق هذا واضح يعني لجرح أو غيره، والأسرة يعني ما يحصل مثلا في الجبهة.
0: الشقوق يعني أثر الجرح ولا
1: الجرح. نعم
0: الغائر.
1: إيه. ما جاء يعني غارة من الجسد من جراء جرح أو كسر أو غير ذلك، المهم يبدأ عنده شيء في شقوق، أو كذلك مثلا الشقاق في الرجلين أو كذا، من شقوق. قال وجب تعاهد المغابن من شقوق وأسرة، الأسرة مثل اللي في الجبهة هذه تحصل من التجاعيد.
0: نعم.
1: أسرير الجبهة من التجاعيد لكبر سن أو، فهذه ينبغي تعاهدها أنك أنت توصل لها الماء. وكذلك السرة خصوصا اللي يبدأ فيه التخين أو سمين شوية أو كذا، فهذه تحتاج إلى إيصال، ينبع عنها الماء، كانك أنت ما وصلت لهاش الماء ما توصل لهاش، تقعد الماء تمشي البر وما تدخلش للسرة. وكذلك الرفق اللي هو يعني المناطق اللي هي تحت العورة وقريبة من العورة وكذا، قد ينبع يعني الفخذين من الداخل، كذلك الإبطين، كذلك تحت الركبتين. وقلنا ذكرنا يعني ابن عاشر وما قاله رحمة الله عليه قال فتابع الخفية، يعني الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بالتعهد، فتابعي الخفية مثل الركبتين، أسفل الركبتين كانك ما توصلهاش المية، رأي المية لأن فيه انحناء يعني في الأسفل، يعني تبلها الماء من الأعلى وتنزل المية وما توصلش لأسفلها، مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. فينبغي تتبعها. وعندنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم،
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي.
0: شنو مقصود به شيخنا؟ شنو مقصود بأنقوا البشرة؟
1: يعني أول شيء نركز عليه كل إن تحت كل شعرة جنابة، يعني شعر في الجسم، ولهذا قلنا إحنا في الشعر كثيف خفيف غير ينبغي تخليله وإيصال الماء، والبشرة اللي هي الجلد، بشر البشرة، ينبغي إيصال الماء للبشرة وإنقاءها وتنظيفها بالماء، فهذا هو المقصود، يعني إيصال الماء لبشرتك كلها.
0: نعم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى،
1: طبعا هذا الحديث يعني وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به في ذلك. نعم.
0: نعم. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على المغتسل، شرع في بيان سنن الغسل وفضائله فقال: وسننه غسل يديه أولا، ومضمضة واستنشاق واستنثار ومسح صماخ.
1: نعم، عندنا هذه هي سنن الوضوء، هذه هي سنن الغسل، بداية بغسل اليدين إلى الكوعين أو إلى الرسغين، وهذا في الأول في بداية الاغتسال، وكذلك عندنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه أيضا من سنن الاغتسال، وعندنا كذلك صماخ الأذنين يعني ثقب الأذنين، هذا من السنن، فينبغي مسحه مش غسله، توا خارج الأذن ظاهر الأذن وباطنها بتغسل، لكن الثقب الأذنين ما تقعدش تصب في المية، رأي مضرة، الماء للأذنين مضر، فينتبه إلى هذا، يكفيك المسح بالنسبة للثقب، مسح يسن مسحه فقط، والذي صحن الأذن سواء من جهة شعر الرأس أو من جهة الوجه.

0: باش ما تخش، مش تصب يعني، بحيث ان فتحه الاذن تكون متجهه للاسفل، ما تخشش فيها المي، فتغسل الاذن من الظهر وتجي للاذن اليسرى وتميل راسك بحيث ان فتحه الاذن اليسرى تكون هي متجهه الى الاسفل، وبحيث انك انت تغمسها في كفك فتغسلها بهذه الحيثيه، وبعد ذلك تنفضها مما
1: يعني
0: فيها من الماء،
1: تغمر الاذن في الماء،
0: في الماء،
1: في ماء الماء الذي الماء المجتمع على كفك.
0: نعم، هذا كله يا شيخ تحفظا من دخول الماء للاذنين،
1: لانه مضر. نعم
0: مضر.
1: نعم
0: مضر، فليتحفظ ولينتبه لذلك.
1: نعم.
0: يعني من الخطا انك تجي وتصب لها صبان الميه، بتدخل الميه للطبله والاذن الوسطى وغيرها، وهذا فيه ضرر، وهذا امر مجرب ومعروف يعني.
1: نعم. ثم قال: وفضائله ما مر في الوضوء، وبدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه مرة.
0: نعم، مر معنا في فضائل الوضوء يعني استقبال القبلة، وأن يكون الموضع الوضوء طاهر، كذلك أن يكون موضع الاغتسال طاهر، وكذلك عندنا التسمية، والتسمية هذا إذا كنت أنت تغتسل في مكان مخصص للاغتسال مش للخلاء، يعني تو الغالب وهذا خطأ عندنا إن هو مكان قضاء الحاجة والاغتسال في نفس دورة المياه مع بعضها، وهذا خلل وخطأ، وإلا فينبغي أن يكون مكان الوضوء والاغتسال لوحده ومكان قضاء الحاجة لوحده، حتى أنت إذا كنت بداخل مكان الاغتسال أو داخل مكان الوضوء تقدر تسمي الله وتذكر الله عز وجل، لكن إذا كان هو مشترك في دورة المياه مشتركة الأمور قضاء الحاجة وكذلك الاغتسال والوضوء وغيره اللي هي لوندينا وعندنا الدوش وكذا، فهذا ينبغي أنك ما تسميش الداخل قبل ما تدخل، ما دامك أنت ناوي الغسل أو ناوي الوضوء تسمي قبل ما تدخل، فهذا من المندوبات التسمية. وعندنا تقليل الماء يعني بلا حد، وقد مر معنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أو في وصف وضوئه أنه كان يغتسل بالصاع وخمسة أمداد، صاع يعني أربع أمداد أو خمسة، بالصاع أو خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. فانظر يعني لو قارنت حالنا بحاله فرق كبير، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما جاء في الحديث الآخر يعني أنه ينبغي الاقتصاد من الماء في الوضوء والغسل والعبادات، ولو كنت على يعني ضفتي أو على جانبي نهر جاري فأولى في غيره يعني، فهذا الاقتصاد في الماء. فهي فضائل مرت معنا في الوضوء، وهي معنا أيضا في الغسل، ومن مندوبات المندوبات الخاصة بالاغتسال اللي هي البدء بغسله الأداء، البدء بغسله الأداء. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: مندوبه البدء بغسله الأداء، يعني الفرج وما قرب منه والذكر والأنثيين وكذا، يبدأ بها الإنسان ناوي الاغتسال بعد أن يغسل يديه إلى الرسغين ثلاثا، ويغسل هذه الأماكن اللي هي، لأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ، حتى لأن نحن بنبدأ ومن المندوبات البدء بأعضاء الوضوء وتقديم الميامن عن المسافل والأمام عن الخلف والأعلى عن الأسفل كما سيأتي. فطيب هذه المندوبات حتى أنك أنت بعد ذلك تصلي مباشرة بهذا الاغتسال أو بهذا الغسل، وما نقول لك شعاود الوضوء ينبغي أنك ما تمسش ذكرك، وحتى لا تمس فرجك أو ذكرك، ينبغي أنك أنت تبدأ به في الأول ولا تمسه بعد ذلك. فإذا مسسته، ولهذا قال ابن عاشر: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فلهذا من المندوبات أنك أنت تبدأ به، وإلا بأن لم تبدأ به. طبعا بتقول لي: ما هو أنت الواجبات ذكرت خمسة بس. يعني شوف، عندنا لو عممت ظاهر الجسد بالماء على أي كيفية يا شيخ، المهم المية وصلت لجميع الجسد، ودلكت ظاهر الجسد كله، وخللت شعرك، ونويت في البداية ومع الموالاة أو الفور يعني وراء بعضها، ما فيش فاصل بين الاغتسال، مجزئ من الغسل طالما النية وجدت لرفع الحدث الأكبر، سواء كان من جنابة أو من حيض ولا من غيرها، خلاص أنت أتيت بالواجبات. لكن ما ذكرناه آنفا السنن، ما نذكره الآن الفضائل، يعني أنت إذا أردت الصورة الكاملة فينبغي أن تحافظ على السنن وعلى الفضائل، وتأتي بالصورة الكاملة التي هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرها من الأحاديث. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبدء بإزالة الأذى ثم

0: أعضاء وضوئه مرة.
1: نعم، من المندوبات أيضا بعد أن تغسل ما فيه أذى من نجاسات والفرج والذكر والأنثيين والدبر وكذا، بعد ذلك تغسل أعضاء الوضوء كلها مرة مرة، من ليست مرتين، مش مطلوب التكرار هنا، مرة مرة. فإذا كونك أنت تقدم أعضاء الوضوء هذا مندوب من المندوبات.
0: نعم.
1: وقلنا إحنا يكفيني أني أنا يتوفر عندي الفرائض التي ذكرناها، تعميم ظاهر الجسد بالماء مع الدلك والنية في أوله ومع الفور، خلاص أنت.
0: أما هذه هي الصفة المندوبة،
1: المندوبة نعم. والكاملة نعم. نعم. فإذا تبدأ بأعضاء الوضوء، تبدأ إذن تبدأ في الغسل بفرج، قلنا ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف ثم أو إصبعا، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. وقال أيضا من المندوبات تقديم أعضاء الوضوء، من المندوبات تقديم أعضاء الوضوء، فهذا فيه فضل وصفة الكاملة للاغتسال. نعم.
0: ثم قال وتخليل أصول شعر رأسه،
1: يعني قبل ما تصب المية على الشعر، وهذا خصوصا في وقت البرد وكذا، محافظة على صحتك ينبغي أنك أنت تأخذ تبل يديك بالمية، مش طول تصب على صبان، وتخلل تدخل يديك داخل أصول شعر. قالوا لأن حتى المسام يعني تنسد بهذا التخليل أو هذا، فبعد ذلك صب الماء ما لا تتضرر به، تصيبك بردة والغيره. فهذا من المندوبات أيضا، تخليل الأصول قبل صب الماء بكثرة، وقبل اللي هو عندنا من المندوبات كما سيأتي في الشعر، طبعا من الواجبات تخليل الشعر به. وعندنا من المندوب إن الشعر تثلثه،
0: سيأتي. نعم.
1: نعم.
0: قال وتثليته يعمه بكل غرفة.
1: نعم، يعني يصب عليه مثلا المرة الأولى كان هو يغرف غرف، يحث عليه حاثية ويدلكه ويخلله. وقلنا الخل التخليل بأن يضغط عليه شعر ويحركه ويدلكه، بحيث أنه يعني يتحقق من وصول الماء إلى داخله، إلى البشر، بشرة الشعر، باهي كويس. لكن كونك تكرره ثلاث مرات هذا مندوب، يعني كانك لو فعلت مرة واحدة أجزأتك أنت، هذا الواجب هو.
0: والآن شيخنا لما يستخدموا في الشيشمة أو الدوش كيف يكون التثليث؟ يعني
1: التثليث تجي تحت أول شيء تقليل الماء، قلنا من المندوبات، ما تديرهاش على وسحة وتقعد يعني ممكن في 500 لتر ولا غيره يعني باش يغتسل، وهذا أمر مكروه. وأنت التبذير ربنا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أول شيء قلنا تقلل الماء، بعد ذلك لما يبدأ هو يصب الماء تجي أنت تحته وتخلي المية تنزل على شعرك وتخلله مرة الأولى، وتزيد مرة تانية يصب الماء على الشعر وتخلله مرة تانية، وتجي تحت المية يعني ويصب الماء على الشعر
0: المرة
1: الثالثة. إذن نعم. ثلاث مرات سواء نعم. كنت تغرف بمالقي ولا بيديك وتصب
0: أو
1: على الشعر،
0: حد يصب عليك. أو في حد يصب عليك أو شيش ماء أو نعم. دوش أو
1: إذن هي كل غرفة كل صب عليه تدلك مرة اثنين وثلاث. نعم. نعم المندوب التثليث والواجب واحدة فقط.
0: ثم قال وأعلاه وما يامنه.
1: ينبغي ننتبه يا شيخ أن نحن في الغسل الشيء الوحيد الذي يثلث هنا هذا اللي هو الشعر. وكذلك عندنا اليدين في البداية، باقي أعضاء الوضوء كلها مرة مرة.
0: نعم. ثم قال وأعلاه وما يامنه.
1: نعم، من المندوب أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل واليمين قبل اليسار. طبعا قلنا كان هو عمم الماء لظهر الجسد ودلك جسده كله، بدأ من أسفل من الأمام من الخلف، خلاص هو دار الواجب. لكن إن أردت الصفة المندوبة الكاملة فأنت طبعا إحنا يا شيخ بعد ما توضينا قلنا بدينا بغسل الأذى، وبعد ذلك توضينا مرة مرة مرة، وبعد ذلك جيت لشعري وصبيت عليه المية ثلاث مرات وخللته ثلاث مرات مندوب، باهي كويس. وبعدها تنزل إلى الرقبة وعندك الأذنين، وقلنا طريقة غسل الأذنين كيف، مش تصب لهم المية صبان، باه. بعد ذلك تجي لي العضل، ما هو عندنا اليد من إلى المرفق غسلناها بكري مع أعضاء الوضوء، قدمنا أعضاء الوضوء إحنا بكري، الآن تغسلها إلى المرفق العضدين،
0: يد اليمنى.
1: نعم. اليد اليمنى العضدين، بعد العضدين باقي الجسم اليمنى وكذلك اليسر، يعني تجي لي
0: تبدأ باليمين بس
1: باليمين إيه نعم، وبعد اليسار باه. وبعدها الجسم نقسمه على شقين يا شيخ، يعني من الكتفين وانزل إلى الأسفل نقسمه على اثنين، نبدأ بالشق الأيمن النصف الأيمن هذا، ونبدأ فيه من الأعلى حبة، يعني مندوب من الأعلى قبل الأسفل، وباليمين قبل اليسار، وبالأمام قبل الخلف، فنجول الشق الأيمن نبدأ به قبل اليسار، باهي نبدأ فيه من أعلى قبل الأسفل الشق الأيمن هذا، وكذلك نبدأ فيه من الأمام قبل الخلف، يعني ندير الجزء اليمين من الأعلى من الأمام من الأعلى إلى الأسفل، ونمشي إلى الخلف من الأعلى إلى الأسفل، تميت الشق الأيمن، نجي للشق الأيسر اللي هو النصف الثاني من هنا شقك أنت الثاني، بتجي تبدأ من الكتف وتنزل إلى الأسفل، طبعا عندنا إلى الكعبين لأن الرجلين غسلناهم مع أعضاء الوضوء، وطبعا هنا كما في عندنا حديثان، حديث أم سلمة وعائشة، يعني حديث فيه أنه تغسلان مع أعضاء الوضوء وتقدمان في الأول، وحديث الآخر أنه يعني لا بأس أن تؤخر الرجلان إلى نهاية الوضوء، فأنت كانت قدمتهم مع أعضاء الوضوء الرجلين هذا باهي خلاص تغسل للكعبين توا، وكانك أنت ما قدمتهمش مع أعضاء الوضوء يعني القدمين ما غسلتهمش تغسلهم الآن كل قدم مع الشق متاعها، يعني الشق الأيمن تغسل كما قلنا من الأمام قبل الخلف ومن الأعلى قبل الأسفل، وبعدها تجي للشق الأيسر من الأمام قبل الخلف ومن الأعلى قبل الأسفل.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب للجنب فقال: وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع.
1: هذا يلغز به يا شيخ، طبعا هو عندنا مندوب من جهة، مندوب يعني الأفضل، يعني لو المسلم حصلت منه جنابة أتى أهله ونام على غير طهارة لا اغتسال ولا وضوء، طبعا الأفضل الاغتسال، وإلا فالأقل يعني أنك أنت تتوضأ، هذا يقولوا له وضوء الجنب للنوم، ما حكم وضوء الجنب للنوم؟ قالوا هذا مندوب، يعني لو فعلت تثاب، لم تفعله لا تعاقب، لأن الإنسان لا يدري لعل تكون آخر نوم ليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، فهذا يعني كما يسميه البعض أن الموت الأصغر هذا، فلهذا ينبغي أن الإنسان يكون على طهارة، فإذا لم تغتسل فلا أقل من أن تتوضأ حتى تكون على طهارة. ويلغز كما ذكرنا بهذا الوضوء أنه يوجد وضوء لا ينتقض إلا بالجماع، طبعا ذكرنا إحنا 16 نواقض الوضوء ولا 15 فيما فات، طيب كيف وضوء ما ينتقدش يعني بالبول والريح وغيره من نواقض الوضوء ما ينقضاش إلا الجماع؟ قالوا هذا وضوء الجنب للنوم، لكن هذا لا يرتفع به الحدث، ما تصليش به ما تنسش به المصحف، هو فقط للنوم، وهذا من الوضوء المندوب. نعم.
0: قال: لا تيمم،
1: يعني ما تتيممش طالما أنت قادر على الوضوء ما يجزيكش، بل إذا كنت عاجز عن الوضوء ما لا يطلب منك التيمم،
0: هو أصلا مندوب الوضوء مندوب.
1: مندوب نعم. نعم. وقيل يعني من الحكمة فيه، وهذا مجرب يا شيخ، يعني الإنسان قد يكسل أحيانا عن الاغتسال، فإذا توضأ وخلاص يعني مساته المية وغيره يقول شو مازال هو، فيغسل، لعل هذا مما ينشطه على الاغتسال.
0: نعم.
1: نعم. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحدث الأكبر فقال: وتمنع موانع الأصغر وقراءة إلا اليسير لتعوذ أو رقيا أو استدلال ودخول مسجد ولو مجتازا ولمن فرضه التيمم دخوله به.
1: نعم، يعني قال هو شوف ويمنع موانع الأصغر، يعني إن الحدث الأكبر يمنع ما يمنعه الحدث الأصغر وزيادة، طبعا ماشين يمنع الحدث الأصغر، مرة معنا أنه يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف أو حملها أو كتابته وكذا، مرة معنا هذا الشيء.
0: نعم صحيح.
1: به يضاف إلى تلك الثلاثة التي هي يمنعه الأصغر، لأن هذا أكبر، فالأكبر يمنع مما يمنعه الأصغر وزيادة، شين الزيادة؟ اللي هي قراءة القرآن، الحدث الأصغر ما يمنعش من قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف.
0: صحيح.
1: لا قالوا هذا يمنع حتى من قراءة القرآن، فلا تستطيع القراءة، قالوا إلا اليسير لنحو تعوذ الإنسان لو خاف كذا وتعوذ قرأ المعوذتين أو الإخلاص أو كذا للتعوذ أو آية الكرسي، قالوا ما فيش بأس للتعوذ أو للخوف أو للرقية، الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره ويكون يسير في حدود اليسير ما يطولش، وكذلك الاستدلال إذا كان فقيها عالما غيره وذكر آية على سبيل الاستدلال، قالوا هذا يعني مما يستثنى، إذن الأصل أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، قالوا إلا إذا كان شيء يسير لرقية أو تعوذ أو استدلال.
0: ثم قال: ودخول مسجد ولو مجتازة.
1: نعم، هذا مما يمنعه الحدث الأكبر اللي هو سواء كان بحيض أو نفاس أو بجنابة، ولا يمنعه الحدث الأصغر. ما ذكرناش هذا في الموانع الحدث. إذن أنا من غير وضوء أستطيع أن أدخل المسجد، وإن كان الأفضل في حقي أن أكون على وضوء عندما أدخل المسجد، لكن دخلت وجلست في المسجد وأنا لست متوضئ ما درتش محرم. لكن لو أنا على جنابة وندخل المسجد ونجلس فيه، هنا هنا هنا المشكلة. فإذن أنا ممنوع من دخول المسجد إذا كان علي حدث أكبر، سواء كان هذا حيض ونفاس بالنسبة للمرأة أو جنابة سواء للذكر أو للأنثى. قال ولو مجتازن حتى في حال الاجتياز لا،
0: عابر عبور بس
1: يعني. نعم، ما تدخلاش.
0: يعني شيخنا الآن بعض المساجد فيها الدور الثاني من المسجد يكون هو كتاب أو مكان لتعليم القرآن الكريم للنساء، فلو كانت المرأة حائض أو نفساء ما يجوز لهاش أن تدخل للدور الثاني هذا يعني.
1: نعم نعم، طالما هو
0: حتى لو كان للتعلم، حتى لو كان للتعلم
1: هي جايز لها
0: مس المصحف،
1: جايز مس المصحف. نعم. يعني رخص لها أهل العلم في مس المصحف،
0: أما دخول المسجد لا
1: لا. نعم. ثم قال ينبغي لهذا أن يكون المركز التحفيظ أو الكتاب، وخصوصا للنساء. نعم. ولو كان البنين الأمر فيها أخف، لكن بالنسبة للنساء والبنات وكذا، لأن ممنوعة من دخول المسجد، لا أحل المسجد
0: اللي يكون مفصول، يعني يكون مفصول عن بناء المسجد. نعم.
1: مفصول. نعم. نعم.
0: ثم قال ولمن فرضه التيمم دخوله به.
1: نعم، قال يعني من كان جنوبا ولكن لم يجد الماء، لكونه مسافر ولم يجد الماء
0: أو عجز عن استعماله،
1: أو عجز عن استعماله، فهذا عندنا التيمم، وإن كان في مشهور المذهب عندنا لا يرفع الحدث، لكن يبيح له ما منعه الحدث، يبيح له الصلاة طالما هو عاجز عن إيجاد الماء أو عاجز عن استعمال الماء، سواء في السفر ولا حتى في الحضر. هذا حتى في الحضر طالما هو فرضه التيمم يستطيع، طالما اضطر للدخول المسجد لا بأس أن يدخل بهذا التيمم، لأن التيمم قلنا وإن كان لا يرفع الحدث إلا أنه يبيح ما منعه الحدث.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوح. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، ليش ولدات أمك شاد الرحم وانت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئه الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القعدة الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي التوبة النصوحا؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أرجع لسؤال الأخ سعد. سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم، الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه

هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت معاش يصح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها، وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة، حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في

0: دخان ويدخنوا في رجيليا في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعبزة في قهوة وتدخن في رجيليا زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في رجيليا في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في رجيليا زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
0: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم، فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساء

العناكب هذه اللي داخله في في الخل يعني, وبين بين الثمار والطب وكذا وعلى خيره, الناس يشكوا يعني ان المحلات اقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الاسماء. وواحد معارض طماطم بتاع انه هو قال الفساد

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو

0: عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتؤول إلى خمر وانت عرفت أنها بتؤول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
4: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
5: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين النصارى فهم لاش.
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
6: نعم.
7: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة القدر، ونشرع اليوم بحول الله تعالى في إعراب سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة أو هذه الخمس آيات الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء يتعبد ربه، فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقال بعض المفسرين إن أول ما نزل سورة يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب هي أول ما نزل، وقيل غير ذلك. والصحيح الثابت هو أن هذه السورة اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل من القرآن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. أخرجه البخاري. والعلق الذي سميت به هذه السورة هو الدم، جمع علقة، العلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو الدم المسفوح. وقال هنا من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع ولم يرد المفرد، فكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة قطعة من دم رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تسمى علقة. قال الطبري رحمه الله: قال تعالى من علق، والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر، وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى الجمع. إعراب السورة. قوله اقرأ باسم ربك: اقرأ فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقد عرفنا من قبل أن فعل الأمر على الصحيح مبني وليس معربا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. وقوله باسم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ. وقيل بل الباء زائدة غير معلقة بشيء وهي باء الصفة، فالمعنى اقرأ اسم ربك، وذلك مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقد أعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة، قال الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك، وأنشد هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، والمعنى هنا على زيادة الباء أي لا يقرأن السور. واسمي مضاف، وربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وربي مضاف والكاف ضمير متصل وهو ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الذي خلق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة أو نعت لرب، والنعت كما علمنا يتبع المنعوت في الإعراب فتبعه في الجر. وخلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية خلق صلة الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. وقد حذف مفعول خلق وهو فعل متعد اختصارا، والتقدير خلق كل شيء أي كل مخلوق لأنه مطلق. وقوله بعد ذلك خلق الإنسان، الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا للاهتمام به وتعظيم شأنه، فخصه بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. أو الذي خلق مبهمة ثم فسرت بقوله خلق الإنسان، تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. وقال بعض العلماء يجوز أن لا يقدر لقوله الذي خلق مفعول به، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به فلا خالق سواه. وتعرب خلق في الآية الثانية خلق الإنسان بدلا من خلق الأولى. قوله من علق، من حرف جر مبني على السكون، وعلق اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من علق متعلقان بالفعل خلق. ولم يقل تعالى هنا من علقة كقوله تعالى من نطفة ثم من علقة، إنما ذكرت على الجمع لأن الإنسان هنا في معنى الجمع. أو قيل من علق مراعاة لرؤوس الآيات. قوله بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم، اقرأ كما أعربناها أولا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وحذف مفعولها اختصارا أي اقرأ ما يوحى إليك. وربك الأكرم، الواو في قوله وربك الأكرم إما استئنافية أو حالية. ورب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والأكرم خبر المبتدأ مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقيل بل الأكرم هنا صفة أي نعت للرب سبحانه وتعالى، مرفوع كالموصوف، وحذف الخبر اختصارا أي وربك الأكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك. والأول أولى لعدم الحذف. وجملة ربك الأكرم في محل نصب حال من فاعل اقرأ على أن الواو واو الحال، وجملة اقرأ في أول السورة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله الذي علم بالقلم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثان لربك، على القول بأن الأكرم خبر أول، أو يكون الذي هو خبر المبتدأ ربك، على القول بأن الأكرم نعت لرب. والجملة الفعلية بعد الموصول الذي في لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. علم بالقلم، علم فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وبالقلم جار ومجرور متعلق بعلم، وقد حذف مفعول علم هنا اختصارا أي علم الإنسان.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بالقلم، أو علم الإنسان الخط بالقلم، على أن علم تنصب مفعولين. قوله بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم، علم فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والإنسان مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب بعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لم يعلم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ولم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي ما بعدها، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب زمن الفعل من الاستقبال إلى المضي. ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه سكون آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة لم يعلم هي صلة الموصول ما، لا محل لها من الإعراب، والعائد الذي يرجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم عباده ما لم يعلموه، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. قوله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى. كلا حرف زجر وردع لا عمل له، فهو ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر هذا الذي عليه الزجر والردع لدلالة الكلام عليه، فإن كلا قد يكون ردعا لمذكور وهو الأكثر، وقد يكون ردعا لمحذوف كما في الآية هنا. وقال بعض المعربين كلا في مثل هذا التركيب هو حرف جواب بمعنى نعم أو حقا، وليس حرف ردع، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. وأكثر النحاة على أن كلا لا تكون إلا حرف زجر وردع. إن الإنسان ليطغى، إن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وكذلك الخبر ويسمى خبرها. والإنسان اسم إن منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام في لا يطغى لام التوكيد، وهي التي تسمى المزحلقة. ويطغى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة ليطغى في محل رفع خبر إن الناسخة. قوله بعد ذلك أن رآه استغنى، أن حرف مصدري، وقد ذكرناها من قبل في نواصب الفعل المضارع، فأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع فهي حرف مصدر ونصب، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف مصدر فقط لا تنصب، فهي إذا دخلت على الماضي لا تكون ناصبة كما في دخولها على المضارع. ورآه رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والهاء في رآه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى، لأنه من أفعال العلم والشك التي هي من أفعال القلوب، وقد ذكرناها من قبل عند الحديث عن ظن وأخواتها. ويقال في أفعال القلوب رأيتني وعلمتني، فيتحد فيها الفاعل والمفعول، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية هنا العلم، ولو كانت الرؤية هنا بمعنى الإبصار لم تنع في فعلها الجمع بين الضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول، وقد جوزه بعض أهل العلم، أي اتحاد الضميرين الفاعل والمفعول في الرؤية البصرية أيضا، وجعلوا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. ولكن المشهور أن هذا أي اتحاد الضميرين خاص بأفعال القلوب. وحاصل الآية أن سبب طغيان الإنسان هو استغناؤه بالمال، وسبب تواضعه هو فقره. وهذه الجملة رآه استغنى هي الصلة أن المصدرية، وتقدير هنا برؤيته، يطغى برؤيته أو لرؤيته نفسه مستغنيا، لأن أن رآه بمعنى أن رأى نفسه، فكلا الضميرين للإنسان نفسه. فأن المصدرية هنا في أن رآه استغنى وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير برؤيته أو لرؤيته. وهذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل يطغى. واستغنى فعل ماض مبني كذلك على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وجملة استغنى في محل نصب مفعول به ثان للفعل رأى، والتقدير كما ذكرنا إن الإنسان لا يطغى بأن رأى أو لأن رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى، إن حرف توكيد ونصب ناسخ أو مشبه بالفعل، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وربي اسم مجرور بإلى علامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم أو متعلق بمحذوف هو خبر إن، أي كائنة إلى ربك الرجع أو ما شابه. وقد وقع القول هنا على طريقة الالتفات إلى الإنسان. والرجع اسم إن مؤخر منصوب بها، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، فهو اسم مقصور. والاسم المقصور كما عرفنا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. والرجع هنا بمعنى الرجوع، فهو مصدر كالبشرى. وجاءت الرجعة على هذا الوزن توافقا مع الفواصل، أي رؤوس الآي، إذا صلى وتولى. وفي هذا القول الكريم إن إلى ربك الرجعى تهديد للإنسان وتحذير له من عاقبة الطغيان الذي يصدر منه حين يرى نفسه مستغنيا. قوله بعد ذلك أرأيت الذي ينهى. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم أيها الكرام، نكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله باقي إعراب هذه السورة الكريمة. حتى ذلك الحين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: 90.9 FM.
5: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله

الجين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخلي، الناس يشكوا يعني ان المحلات اقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الاسماء. وواحد معارض طماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لان ما فيش مبيدات. فهي المساله مستمعي الكرام كما قال الاستاذ المختص ان هي في طريقه الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز ادخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو اكثر والله اعلم واللي هو هذا المسبب يعني الاكثر هو طريقه استعمال هذه المبيدات بالطريقه غير الصحيحه، يعني زياده الجرعات كما يقال أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش. بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا بيعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه

0: المزارع يمروا عليه، هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع والتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا، فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني هذه مسألة لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما ماتش معليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت أثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاه خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسقط 100 ميجا وتسقط، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله نحن لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة جدة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز، ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا اتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو جواهر، يقول الألماس متعرف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
1: مش مقتصر على الذهب والفضة.
2: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا يعني تحف الآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية، كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام. زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان ما قبل الإسلام يعني. فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. لا. يعني ليش تطلع تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين. لا. يعني هذا الأصل.
1: طيب باي شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما هو ما المقصود بالركاز. باي لو شخص لقى هذا الأمر، كيف يطلع زكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
2: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يعني 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بنا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة، يعني يضطرب تنقية، وإنما وجدوا هكذا، يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقيه جرة زي ما يقول متعرف عليه، أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش شيء عنا، بس زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا، وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
1: أيوة، 2.5%
2: يبدأ. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر أو كذا ولقيه الشيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة،
1: أيوة،
2: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو على حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن، له ثمن وما فيش كثير تعب، في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%.
1: نعم.
2: وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذ من من
1: على نسبة
2: تؤخذ على نسبة تؤخذ. نعم.
1: الزكاة يعني كلها في أصل أنواع الزكاة.
2: الزكاة وفي غيرها وما في حكمها يعني هو الركاز.
1: أيوة.
2: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد يعني.
1: صحيح.
2: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا على العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيا في ميسة ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحي أرض بحرتها ولا بكذا ويعطر هذا الأمر ومش في بقى الكنس.
1: إيه.
2: يعني ماشي بحرت زي ما نقولوا حني شكرت الشعير لقي روحي طاح في شيء يساوي ألف من القناطير من الشعير. فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه
1: يعني هذا السبب أنه كان المقدار المخرج في الركاز أعلى مقدار، أعلى يعني هو في الغالب ما فيش
2: جهد على الإطلاق، لكاد يكون في جهد. وبالتالي كما قلنا أن علماء قالوا إذا كان فيه كثير تنقية وعمل حتى ينقى من الحجارة ومن الأشياء الأخرى وغربلة وكذا، يأخذ حكمه حكم زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس لمن يعطيه الخمس؟ يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
2: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس. لماذا؟ كما قلنا هذا قال اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء أو حمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم. يعني لأن لما قلنا حينما عرفنا الركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليس مسلمين.
1: صحيح.
2: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم، ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر، فأنزل منزلة
1: الغنيمة
2: من مال الكافر، وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة، لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الورد ذكرها في قوله تعالى صدقات الفقراء والمساكين الآية سورة التوبة. ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو ولي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة. يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني.
2: نعم.
1: الخمس هذا اللي
2: الخمس بيأخذ هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين، وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر. زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
2: إعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر أن يعطيها لمن يستحقها، وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلم عليه الشيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
2: نعم. نعم. منتظم يعني في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
2: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال.
1: نعم.
2: يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن أعطيها أنت لولي الأمر بشيء ينفق على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه.
1: نعم.
2: وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته سواء زي ما قلنا وهي حكم الغنائم، فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام، يعني
1: يجب أن يخرج
2: الخمس وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون مش لو والله عليه ديون خلص خلص الدين، لا هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول صلى الله في الحديث على إطلاق.
1: نعم.
2: فيخرج الخمس في هذه الحالة، فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا. نعم. ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرت الآن قبل قليل قلت أنه يعني ليس فيه كبير عناء، وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات، قلت له يعني شنو المقصود به يعني يحيي الموات؟
2: وهذه لما قلنا احنا أن إخراج الحياة الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء. الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء. مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيا في هذه بلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا، فيأتي لهذه الأرض ويحييها، يحفر فيها بئر زي ما نقوله، يحرثها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع وكذا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتشجيع على أحياء الأراضي الفيا في هذه الغير العامرة أن تعمر، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما جيش طبعا يحدث مع كلام نجي هنا يضواحي طرابلس وزي ما يجوا الآن الغابات ولا كذا ويبدأ يقص فيها الغابات وكذا، يقول والله من أحيا أرضا ميتة، هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: عنده ضوابط، يعني الأمر
2: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط، فلا يأخذ الأمر على أطلاقه. هذا مقصود به بأرض الموات يعني. فسواء بالموات أو أو لوارثه، من أحياها أو لوارثه، لا تكون المشتري. الله أعلم صاحب الركاز هذا، أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما قلنا تحفر في القواعد ولا كذا ولا من دي الصور تحط في جرة زي ما يقولوا أو صندوق، فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا، عملة واضحة أسست منها في عهد المسلمين يعني فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض،
1: مش للي شرى،
2: مش للي شرى، ليش هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس، وقيل يعني كان العكس المشهور يعني. قيل العكس والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. نعم الشيخ، عندي سؤال آخر، مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
2: ولعل ما بالفقه يعني وجود المكان الركاز، المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني، والعلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم، فكانت فيه توجد الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة، وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني، فهو لهم، أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم بعد 50 عام 60 عام، جاء واحد حفر ولقى هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
2: يعني هذا فإن لم بحثوا عليهم الحين نقول حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني، فإنه يؤول إلى بيت مال المسلمين، يؤول إلى بيت مال المسلمين لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في بيت مال المسلمين. لأن راه نقوله بليش هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية، ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك، بل تكون وقفا لعامة المسلمين، وقع المسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء المالكية الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا لهؤلاء الجند أو ورثتهم وانقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
2: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف، وإلا فهو لعامة المسلمين وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس، هذا اللي كنا نقوله فيه، هذا في أرض العنوة،
2: أرض العنوة
1: اللي هي فتحت بالقوة.
2: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها، وشوف من عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين، فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا أن أهل الصلح
1: ما همش مسلمين،
2: مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا،
1: فتحت صلحا،
2: فتحت صلحا تتحول من الخطاب وشرطه يعني وحضوره يعني. فهي فنجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما، فإنه يعطى لأهل الصلح، يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا، فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا، ولا أسلم أهلها عليها فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج الخمس. وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس يبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة، وإن كانت هذه الأشياء من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر، ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجد مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة بها خاصة. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال، فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية، لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية،
2: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية، زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كانت ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
2: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا، معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
2: تساوي في المتاحف وكذا في توصل ملايين يعني تخش في مزادات وتخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن ما قبل الإسلام
1: الجاهلية.
2: أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام
1: كان دفنت في الإسلام،
2: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطع على ظهر الأرض، مش يعني مش مش مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة
2: يعني الآن واحد جاي يحفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا، ولقي اسمها دنانير إسلامية. دنانير إسلامية واضحة مش دفن جاهلية. معي فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف يعني كيف يتصرفها؟
2: اللقطة عندنا إحنا نقول اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها ذات لها ثمنية واهتمام عند الناس. نحكم نقطة عندنا ثلاثة، ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا، أو ما كان ثمنه أعلى، كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه، يعني عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه، وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
2: أصحاب الأملاك مش معروفين طوال العصور على مالك هذه الأرض، بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل، فإنه يكون محله بيت مال المسلمين، يكون محله في بيت مال المسلمين لقول كل مال جهل أربابه، كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال. قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين، يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: باش يستفيدوا منها كل المسلمين.
2: نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعل ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا، وهو مصارف الزكاة.
2: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة، زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشية وغيرها، ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
2: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة، وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها، وهذا يعني فيه تفصيل واسع. لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن، وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال، والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى، لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
2: في إعطاء فقير من عدمه، ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم، يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة، يعني
2: مال الزكاة أو غير مال الزكاة، طلب حد ذاته. نقوله أمر بس، دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيء؟
2: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم، إن صحت العبارة.
1: نعم.
2: يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا، وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه، وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذا كلام جميل،
1: صح، لا يخالف فيه أحد،
2: لا يخالف فيه أحد.
1: نعم.
2: فأنت الآن شو تطلب وأنت لا ما عندكش مال، ما عندكش ما تنفق صغارك يعيطوا، وإحنا نقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي، فما تدلش نفسك للناس. يعني برا خد بطاقة متاع دولار بيعها، زي ما حدث الآن في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معاملة ربوية معلش، وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الأمر، وصارك يعيطوا من الجوع وكذا، وحاصل فيه إيجار مش قادر عليه، حتى لو خدت قرض ربوي أو بمعاملة ربوية زي ما قلنا الآن في البطاقات أو في حسابات، أو زي ما للأسف بعض الذين لا يخافون الله، يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامة في بعض مكاتب الصرافة، تعطيه شيك بألف جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار أو 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي، يعبر عليه الشبين ربا حي والعياذ بالله معي.
1: صريح،
2: وأي ربا صريح لا لا خلاص انت برا أو خذ منه تسلف منه. وفي يعني للأسف حتى ظهر الآن في بعض الأسواق التي أسواق شياطين إن صح أن نقول، أن وصلت لدرجة أن المال يؤجر.
1: كيف المال يؤجر؟
2: هذا نعم، هذا مما ورد لما سمعنا في بعض الأسئلة، أن يقول لك نعطيك مليون اشتغل به، وكل شهر تعطيني 50,000 نجر، 50,000 في الشهر، 20,000 في الشهر، والعياذ بالله. نعم موجود،
1: وهذا من باب الربا يعني.
2: هذا ربا، هذا ربا يعني، نحذر الناس من باب العلاجات. جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك من مدخل ظاهره الحلال أو ظاهره تهوين الحرام، زي ما قلت لك أنت بتدلش نفسك لفلان، تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا، ولا معلش لو اختلست، لو اختلست من مال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين، تو تردهم هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا، أو لو خنبت 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويس وما يأتروش فيه، انت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا، يعني اشياء يعني يدخلك من جهه ويدخلك من يدخل لك من باب الحلال ويخرجك الى الحرام والعياذ بالله. هذا القصد منه، يعني يريد ان يدخلك في الحرام.
1: نعم،
2: صحت العباره هكذا. فالانسان يقول يعني يهون عليه، لا راه يقول هذا كلمه لكل مسلم، يعني ان تقف امام المسجد وتطلب الناس وانت لا تملك فعلا، فقير وضاقت بك الأمر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار، أو ولدك شعان فعلا ما عندهش من ياك، تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام. نعم، هذه خير بغينا، لأن بعض الحديث الوارد الآن سنذكرها تتكلم على صنف آخر من الناس. يعني قاعد المد يدك للناس وقوف قدام الجامعة، الناس عطوني ما عنديش مناكل، وفعلا انت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الارض ومراحوا زي ما يقول ما عاش فيه كذا، يعني قاعدة اهون من تمد يدك لدرهم حرام،
1: لا يحق لك،
2: لا يحق لك هذا الامر. بالربا، بالسرقة، بالاختلاس، بالنصب، يعني وجوه كثيرة ومشاهدة في المجتمع للأسف يعني في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ حمد شاكر: وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف. يعني تكلم على الحديث من حيث الصحة وعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومسألته خدوش في وجهه. قال القاضي ابن عربي: ذلك أن المسألة خدش في الوجه.
1: لا
2: يعني فكلما تكررت تكرر خدش صارت خدوشا حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح يعني الخبش البسيط زي ما نقوله، والخدوش أكثر ثم الخموش، يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياح والعياذ بالله. قال صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا، وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال ضرب مثلا لوجهه بقلبه، هكذا يصير القلب بقصده، لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا، لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره، يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة، آثار هذه المسألة التي وله ما يغني قيده ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يعني عندما يكفي عند كفايته، هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: ما يزاد الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا خرج الشيخ الحديث يعني
1: صحيح.
2: أي نعم، أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه. إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه. الإنسان ينبغي أن يعمل حساب لهذا اليوم، يعني ليس الدنيا كما هي، حياتنا الدنيا نموت ونحيا.
1: صحيح،
2: ينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. والحديث واردة كثيرة، كذلك حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته، قال فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه يعني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله يبين أن يصلي يعطيه شيئا من الفقر، وتعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت يعني لا لقمة في بيت لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله،
1: سبحان الله،
2: ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي: ناقتي الياقوتة، عند ناقة اسمها الياقوتة، خير لي من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين. فقد ألحف أي ألح في السؤال، ألح في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال، كما في القرطبي أو في تفسير القرطبي: ليسألون الناس
1: إلحافا،
2: للفقهاء الذين أحصروا في سبيل الله ليصيروا ضربا في الأرض،
1: يحسبهم الجاهل وأغنياء أمير نعم. التعفر تعرفهم بسماهم لا يسألون
2: الناس إلحافا، أي لا يسألون، قال إلحافا أي قال لا يسألون مطلقا، فسرت أن لا يسألون مطلقا أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم.
2: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة، لا يلحون في المسألة يعني.
1: نعم.
2: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا يعني يبدأ يلح في المسألة، يبدأ يصر كذا وإلى آخره، يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى.
1: نعم.
2: طبعا هي أن الحديث قال: ومن وله قيمة أوقية، مر بنا نحن في ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة. الأوقية قلنا هي 40 درهم يعني 40 درهم يعني سميت أوقية، قالوا من الوقاية لأنه لأن المال مخزون مصون. وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة لعند هذا اللقية 40 درهم. طبعا 40 درهم شو كانت تساوي شيخ؟ 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير.
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب.
2: ذهب نعم كان يساوي 4 دنانير ذهب.
1: كل دينار بعشرة يعني.
2: وكل دينار بعشرة درهم. أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار. ذهب 100 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس. حاجات الناس ليست واحدة. في قطر أو في بلد حاجاتهم من ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن هذا.
2: تختلف نعم. وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات. هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانياتها الجسدية وغير ذلك. يعني هذا وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن تعالى. فأنت لما جيت شوف الآن يعني نقول إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال ولكن لما نقول إحنا 4 دنانير ذهب يعني 4 دنانير راهو في 4 غرامات وربع. يعني
1: 4 في 4 ضو 16
2: غرام. وعندك
1: وربع في 4
2: وربع في 4 وكذا نقول إحنا 18 غرام حوالي مثلا. 18 غرام في 500 دينار ما شاء الله يعني كم يطرح يعني حوالي 9000 دينار. يعني حوالي 9000 دينار في العام يعني قوتها يعني قوت عام لو قلنا الفقير انه الذي لم يكن قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد وانما هكذا خاطره خطرت كما يقال. يعني الانسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فتره معينه ولو جي بعدين الحديث اللي بعد حتشوف اكثر من هذا الامر ان هذا ليس مقياس الروح على الاطلاق.
1: ايوه
2: انما هو ورد عندنا الان حولنا
1: تقريبا
2: كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن.
2: نعم انا كانت الدينار يجيب شاه.
1: ايوه
2: حتى بنصف دينار يجيب شاه يعني على حسب الكلام. الان باب البيان العام فقط من مراد بالوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار يعني الذهب هذا المقصود من الحديث الان ليس تفصيل يعني. فعندنا ايضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحث على العمل لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا حديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. خرج مسلم نعم. طبعا قال تحملت حمالة. الحمالة أن المال الذي يتحمله الإنسان أو يتسلفه في الإصلاح ذات البين زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين يتحمل الإنسان القيمة يقول مثلا تكفل بسداد حتى لو لم تكون عنده لكن بابه
1: للصلح
2: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء والصلح بين المسلمين يتحمل يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلا الدية متصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك أي إلى أن نجد هذه القيمة لحما يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال.
1: نعم.
2: والظاهر هذا حتى مال الزكاة، حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم أقداتين تعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. نعم. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله. جائحة عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال يعني. قال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته يعني.
1: نعم.
2: حتى يصيب قواما من عيش. أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة يعني حلت له المسألة، إنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك. يعني انضاقت به السبل يعني. سدادا من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد، ما يغنيه من المأكل والمشرب أو الحاجة هو بحاجة إليها، كما هو العلاج في وقتنا الحاضر، حتى العلاج يدخل في هذا الأمر يعني. وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة، قد أصابت. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة، أي فقر وضرورة بعد غنى، وكأنه أصله كان غنيا. لما تكلم غني أين ليس محتاجا للمال، مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة، أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي. ذوي الحجة، الحجة هي العقول، الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله يعني، الناس الموثوقون. لأنه ليش؟ لأنه أعلم بحاله.
1: نعم.
2: وهذا فيه التحري، ليس كل من ينطق ويدعي الغنى ثم الفقر بجائحة يصدق، لأن أهل قد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، قيدهم من قومه، قال لأنهم من أهل الخبر بباطنه، والمال في العادة مما يخفى في العادة يعني، فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. أنت الآن الناس ما تعرفش وصاحب الغنم وصاحب الإبل ظاهرة، وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة، لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش كل واحد كم عنده، في مثال في
1: مثال
2: في فلا تظهر عادة، يعرفها يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناس ومن أهله. قال فلا يعلموا هذا الثلاثة من ذوي الحجاء. فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة، أي سؤال الناس يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها. السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. والسحت المال الحرام، سحت المال الحرام. أيضا كما ورد معنا أيضا أتينا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر، مصارف الزكاة عفوا، وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه يعني، حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها، حتى لا يقول إن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، استثنى خمسة لغاز في سبيل الله، وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا، والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا، أو لغارم هو صاحب الدين، أو لرجل اشتراها بماله. رجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى للغني يعني. يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ يعني، وقال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء، ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، لم يكن المصدق يتكلم عن الزكاة. حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة يعني. قال لا تحل لغير خمسة مذكورين، أجمعوا أنها لا

0: أعطيكما، لأن الصدقة ذلة وهوان، فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما.
1: نعم.
0: يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد، الجلد القوي، أن الصدقة حرام على الجلد القوي، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قلت الحرام. يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم. إن شئتما أعطيتكما، هاي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي ولذبرة
1: السوي. كانت تأكل السحت يعني.
0: إيه، فإن لا تحل، كانت تبغى تأكل الحرام قول أعطيكم.
1: يعني هذا من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم. نعم، لأن هي مثل هذه من عنده القدر.
1: نعم.
0: من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا، يعني هل يصدق ولا يصدق؟ حتى تينا في مسألة، يعني بدأت في وقت المعاصر هذا، يعني فيها إشكال حقيقة.
1: القدرة على التكسب.
0: نعم مثلا. إيه، نعم القدرة على التكسب. مثلا تعرضوا لها إن شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر، يعني باب الغني والمسكين، الفقير والمسكين عفوا.
1: نعم.
0: على كل حال، لعل نختم بعض هذه بهذا الحديث. قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام:
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ أو قالوا: ما الغناء الذي لا تنبغي به معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه.
1: سبحان الله.
0: نعم،
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم. هو قال: أن يكون له شبع، شبع يوم وليلة. هذه المسألة،
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله. يعني عمش أدول المسألة يا شيخ، أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما. يعني لما كان فقير، فقير عاد الصحابة وكذا، يعني في العموم تكلم، يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة.
1: نعم.
0: والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ، يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة.
1: نعم.
0: أن الإنسان كلنا راه في هذه الدنيا معرضون.
1: صح.
0: لا يأمن أحد الغنى، ولا يأمن الفقر عفوا، ولا يأمن الحاجة. يعني الإنسان لا يأمن هذا الأمر، لا يقول أن اليوم حالتي كويسة ومن الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر، ويحمد الله في السراء وفي الضراء. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر، لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة. يعني ونشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره.
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال، والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ.
1: يا والله.
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله، سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص. يعني لا بركة فيه ولا في فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك، كل على بعضه.
1: سبحان الله.
0: الإنسان يحذر، يعني وهو قد احنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع. سؤال الناس للناس.
1: صحيح.
0: الإنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة، حتى في الكماليات، حتى في الكداء، حتى إلى آخره. يعني تستغرب، يعني الإنسان يسأل فيما له حاجة وما ليس له حاجة، حتى من الكمائي بالكماليات خلاص. يعني ولو أدى ذلك إنسان أن يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة. يعني وزي ما قد نختم بهذه الكلمة، دائما لا شيء أشد من الحرام. مهما استولت لك النفس ومهما هيت لك النفس، إياك إياك أن تقرب ماء الحرام حقيقة. ينبغي أن ممحق، ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء، ومن أكل أموال الناس بالباطل، يعني ونصف في ذلك كثيرة.
1: نعم.
0: فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام، فالمسألة أهون بكثير.
1: نعم والله.
0: يعني وتأخذها عن طيب نفس. الله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
0: طيب، إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء.

0: قادر نستعمله فيه. البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، ان يدفع جباية كهرباء وكذا وتضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكونوا منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وما عرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يوه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدير مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد، وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قادرنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من عاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف انت الان وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف، والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة او كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الامر الى ما كان عليه وربما حتى اسوأ. يعني هؤلاء، اقول هؤلاء المسؤولين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا، يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا، يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية، عفروح على إشخاش، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه، وين وقتها ولا وين باب انت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال اقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن ثلث أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من المية كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إن السيد عبد الله، تفضل السيد عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعين يا رب العالمين، آمين أجمعين يا رب العالمين. هذا مش الدولة، هذا هم في بعضهم. إيه لكن مش الدولة هيك، يعني زي ما تقول الموظفين متفاهمين مع بعضهم. فهمت. ايه وما فيش ما فيش إعانات تانية، يعني إذا كان واحد صار له جنازة، إذا صار له عرس، إذا صار له مرض. أيوة ما يردش فيه، يعني الأساس ما هوش السلفة، الأساس أشياء أخرى لا لا، الأساس إن واحد لو صار لظرف معين اتفقوا عليه هم يعطوه منه، وكان يبي ياخذ سلفة يردها بدون ربا هيك ولا باي. تمام باي، تسمع لي. بإذن. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. أنا السيد معتز، يبدو أنه انقطع. السيد يونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام دكتور.
1: السيد يونس لبس عليك، شن حالك بحي؟
2: صباحك خير.
1: أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. يا رب يا رب.
2: والله معلم نزيد على الكلام الطيب، لكن أنا أتاكل كلمة لعنى. طيب أول فجر المباراة فيه بكنا واحد يقول والله كيف يعمل في الناس تتصبر وكذا وكذا. فإذا كان زي ما نرد الحديث الأول، إذا كان أمر الناس إنه بداخل عليه المطارة يكون له موقف مع القانون مع القضاء، تجد في أمور ثانية الأستاذ ذكرها. أتمنى أنا وصف النار اللي هي مال الجهنم ووصف الكلام. والله إذا أشخيص مخزي الإنسان ما ذكر أنا في مو كان كثير ويا أتمنى كمانك حقيقة غير مصمنية. وهذا اللي كنا يعني مقدس ربه الحمد لله لكل منا، إحنا ما لم نجرين ولا عايشين فيه ورزعاج، لكن نقول عند قبل من الصبر لأن نتذكروا فيه يكون في غزة وفي كل الأماكن اللي هي يعلم الله بحاله يعني.
1: إن شاء الله
2: ربي يصبح حالنا ونجي سبيلنا في حق الظالمين
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. عندنا السيد أبو أحمد. السلام عليكم. أيوة تفضل السيد أبو أحمد، الله يبارك فيك. ايه شن هي؟ بنتك خير؟ ها ايه يعني هو جاي بيخطبها ولا شني؟ يعني انت تحكي مثلا خو الولد هذه يقدر ياخذ البنت المرأة اللي ارضعت؟ با با با تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي. سيد مصباح، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
1: لبس عليكم.
3: شن حالك يا دكتور؟ ان شاء الله ميزان حسناتكم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين.
3: الله يزيد علم ان شاء الله.
1: اجمعين اجمعين يا رب العالمين.
3: اخواننا في غزه في كل مكان يا
1: امين
3: رب.
1: امين
3: امين. حرر القدس يا رب.
1: امين يا رب العالمين.
3: يا شيخ عبد المحسن.
1: ايه.
3: عندي سؤال. الأضحية
1: إيه؟
3: هل يجوز مثلا ذبحها في الليل ولا مكروه ولا محرام؟
1: باه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك في ميزان حسناتك.
1: الله يبارك فيك. سيد إبراهيم لبس عليكم. أجمعين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب أجمعين يا رب. إيه. يعني الشركة تشتري الذهب كامل وتبيعه بالتقسيط للمواطن. تسمع الإجابة بإذن الله. هو قال جائز يعني. با ايه سؤال ان شاء الله ان شاء الله. ماشي ان شاء الله يوصل. السيد عبد الله يسأل عن صندوق تكافل بين المعلمين. هو في العادة هذه الصناديق يعني ممكن يكون الشيء الذي ذكره فرعيا وليس أصليا، إنني نقدر نطلب سلفة بخمسة آلاف دينار ونردها بدون ربا من خلال راتبي. لو كان هيك تبدأ فيها مرات إشكالية، لكن إذا كان المقصود منها كما هو معظم صناديق التكافل إن لما يصير فرح مطلب بنوزع 5000 ولا يرد، لما تصير جنازة بنوزع 3000 ولا يرد، لما يصير مرض معين مثلا كلى ولا كذا بنعطوا 10000 ولا يرد، على حسب قيمة الصندوق. مرات ترقى القيم لعشر وخمستاش، ومرات تكون حتى 1000 و2000 بحسب عدد الاستقطاعات وعدد المشتركين. طيب إذا كان قال مراقبات التعليم مثلا، مراقبة التعليم تجور هذه فيها نعرفش بالك 10000 مدرس تقريبا، إذا كان مش أكثر ما نعرفش أني والله بالضبط، لكن قولوا 10000، يعني 10000 لو كل واحد بيعطي منهم 10 أنت تحكي في 100000 شهريا. هادو مرات يعطوا حتى يعني في السنة يديروا 1,200,000، فتلقى مثلا المنح كبيرة، اللي يدير عرس نعطوه حتى 30000 عادي، اللي جنازة نعطوه 15000، اللي يصير مرض نعطوه 40000 مثلا. وإذا كان عدد المشتركين أقل يكون المنحة أقل. إذا كان هذا هو الأساس ومن ضمن الأشياء إن اللي يبي سلفة يعطوه بإذن الله تعالى لا حرج فيه وهو جائز، لأن من قبيل التكافل والتعاضد وهو مطلوب بين الناس المسلمين أو في المجتمع المسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني البنيان العرصة تشد البلوك والبلوك يشد الروشن والروشن يشد كذا، فكذلك المسلم. يعني هذه طريقة حسنة، وحديث الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني جمعوا اللي عندهم كامل وكل واحد يأكل بمقدار ما يريد، فاللي يحط كيلو يأكل نص كيلو، فاللي ما يحط شيء ويأكل زوز كيلو، وفي اللي يحط ربع كيلو يأكل كيلو وربع، وهكذا مثلا يعني. فهذا من قبيل التكاتف والتآزر لا حرج فيه، وإذا كان هذه ميزة من المزايا مش هي الأساس لا حرج فيها. يعني زي ما قلنا يعطوا للعزيل المرض للعرس مثلا، لشراء مركوب مثلا، ومعها اللي يبي سلفة لا حرج. أما إذا كان ما فيش إلا للسلفة فقط فيجب توجيه هذا السؤال رسميا لدار الإفتاء الليبية، مادام فيه ناس كتر ما ينفعش واحد يفتهني حتى بعدين لما يقول مش حلال معاش يعرف مني سمع ومني ما سمعش. فتجي واحدة من مراقبات التعليم ويعطوا الفكرة كاملة لدار الإفتاء ويعطوهم سؤال رسمي، باش أي مراقبة تانية تخش لموقع دار الإفتاء وتأخذ هذه الفتوى وخلاص، هيك أفضل. إذا كان هذا الخلاصة، إذا كان مسألة السلفة أمر فرعي مع أمور أخرى كثيرة فهي جائزة بإذن الله تعالى ولا تضر. أما إذا كانت الأساس فيها السلفة فقط فينبغي أن لا تترك الاجتهاد فوري هيك، لا تعالى لدار الإفتاء وخليها، لأن أنت تحكي مرات في 100,000 بيخشوا ولا 200,000 ولا الله أعلم كم. إحنا المدرسين حسب آخر إحصائية نعلمها أنه 600,000 في ليبيا وربما أكثر، فما ينفعش 600,000 تفتينهم فتوى مستعجلة بهذه أو مستعجلة بهذه الطريقة، فيجي واحدة من مراقبات ويقدموا في فتوى رسمية. أما إذا كان كما قلت هذا أمر فرعي وليس إجباريا في أمور أخرى، يعني لو كان ما عنديش إلا باش نتسلف هذه لابد ما يجوا يسألوا، وكان عندي أمور أخرى غير السلف والسلف هذه مسألة عارضة فهذه جائزة ودار الإفتاء عندها فيها فتوى رسمية يمكن الرجوع إليها على الموقع. السؤال يونس، الشيخ السيد يونس قال الضجر المبالغ فيه، الضجر المبالغ فيه هو نوع من أنواع التسخط على قضاء الله وقدره. أنت المفروض 3-4 أيام هذو تخليك تحمد ربي على شهر 6 و7 اللي مشوه غالبهم وما فيهم شيء، إحنا الآن في نهاية 7، فالمصيبة تخليك تحمد الباري عز وجل ولا تتضجر. تبي تتضجر من ناس تضجر، قول هذا في وقت النو يقصوا علينا في الكهرباء وفي وقت النو صفتهم نعتهم في وقت النو والله لا تربحهم ولا ذاك مسألة ما تعنينيش أنا، تبي تدعي ادعي ما تبيش هذيك أمر آخر، لكن إنك تقعد تتضجر على شنها النو وشن درنا تحت ربي وكان مش عارف شني راهو اسمح شن مدايرين ما جناش النو هذا كله، راهو هذا أمر خطير ومن التضجر على قضاء الله وقدره. ما نقوله بالتضجر ما نبوش نقوله من الاعتراض، لأن لو كان اعتراض على قضاء الله وقدره هذيك مسألة أخرى نخش حتى في الكفر والعياذ بالله. لكن الإنسان لا يتحمل، الإنسان لما يرى مثل هذا اليوم يقول لا إله إلا الله ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. الباري عز وجل يقول عبد من عبادي استجارني من حرك فإني أشهدك، فإني أشهدك يعني أشهدك معاش بالتجي أشهدك، أيوة أشهدك معاش بالتجي. المهم الباري عز وجل يشهد الجهنم أن أجار هذا الشخص الذي قال لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. فالإنسان يقول لما يقول الكلام هذا ويعرف أنه عنده ميزة يوم القيامة تسهل عليه حتى في نوم حتى في حر يتحمل ولا حرج، هذا أولا. ثاني شيء يعني من الناس الآن اللي تمشي في الشارع وتلقى ليبي يخدم مثلا فبلوك ولا ينظف طريق ولا ممكن الوحيدين أو قريب الوحيدين اللي يخدموا في الحر هذا وليهم منا الشكر حقيقة، وينبغي أن يشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هم جماعة الكهرباء. تلقى في الليل يخدم وفي النو يخدم وفي البرد يخدم وفي الدنيا كلها يخدم. أن نحكي على الناس اللي تخدم لوطة ما دخلنيش اللي يخنب فوق ولا لا من ما ويخنب ولا ما يخنبش، هنتكلم عن الناس اللي طالعة في النو هذا باش تجيب لك المكيف وباش تجيب لك الكهرباء وباش تصلح لك الأعطال وباش تعينك على التنعم في هذا الحر، لأن نعيم الحقيقة ينبغي أن يشكر الباري علي الباري عز وجل عليه. يعني أنت تخيل تبدأ مروح من العمل كنت في مكيف وفي العمل في مكيف وتبي ترقد تلقى الضي مقطوع وفجأة تجي الكهرباء، أنت لا تتسخط على الحر تبي تسب شركة الكهرباء دي كمشكلتك، أنت دبر. لكن لا تتسخط على الحر، ولما يجي الكهرباء ويبدأ عندك مكيف ينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فينبغي أن يحول الإنسان الأشياء اللي فيها مشقة عليه إلى ميزة، يعرف أنه هو لما يصيبه مرض رأى أن المرض هذا يزيد في حسناته وينقص من سيئاته، فيعينه ذلك على الصبر. لما يجي حر ويدعو الدعاء الذي قلته لا إله إلا الله ما أشر حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم، يعرف أن عنده ميزة يوم القيامة، وأن الباري عز وجل يشهد النار أنه قد أجارك من هذا الأمر. فهك تبدأ عندك ميزة يعني تعينك على الصبر على هذا الأمر. أما العياط على كل حاجة هذا ليس من خلق المسلم. ليس من خلق المسلم أن يتسخط على قضاء الله وقدره، مش تسخط، خلينا نقول التضجر، تلقى ينفخ، تلقى مصابر، تلقى دائم الشكوى، هذا ينبغي ألا يكون للمسلم. الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف، لكن هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ في النهاية هو دعاء أنت تقوله بدون أن تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازما. فأنت لما تقول هذا الأمر عندك شعور أن الباري عز وجل يجيرك من حر نار جهنم بفضل هذا الدعاء. المهم ألا تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط الباقية متوفرة، ألا يكون شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام، أن هذا دعاء من الأدعية، ودعاء يعطيني قوة في تحمل الحر، فيكون فيه ميزة ولا حرج في الأخذ به وإن كان ضعيفا بإذن الله تعالى. هو ورد أن شدة الحر هذا، أن النار اشتكت إلى الباري عز وجل، قالت صار يأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو من نفسها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء هو من نفس جهنم والعياذ بالله. فالإنسان لا يتضجر ولا يبالغ في التضجر، ممكن الإنسان يقلق من العرق، يقلق من الرطوبة، لكن مسألة التضجر شيء، ومسألة إن الإنسان يحكي في حالة شيء ثاني، قل والله رطوبة هل بعرقنا، هذا لا بأس به. أما كثير من الكلمات التي نسمعها في التضجر من شدة الحر أو من البرد أو من نزول الأمطار، هذه ينبغي للمسلم ألا يقدم عليها مخافة أن يتعود عليها فيصير هذا الفعل والعياذ بالله عدم رضا بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الباري عز وجل، هذه من فروع الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا نصب عينيه، بإذن الله تعالى يهون عليه كل أمر بعد ذلك، تبدأ الأمور أسهل. اللي يأخذها أن زيادة الحر هذه ندعي فيها دعوة نستفيد منها نتحملها ونصبر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجعلها من الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بما قسم وما فرض وما حكم، هذه كلها تجعل المؤمن يتمتع بهذه الأشياء بدل أن يتضجر منها. المؤمن الحق هو من يفعل هذا الأمر. وقال سيدنا عمر، قال يعني لا تصيبني مصيبة إلا حمدت الله على أشياء، إنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني، باه اللي جت نو مش البعيدة واحد كفر ولا زني ولا كلي ربا ولا ولا ولا، في النهاية قاعدة مصيبة الدنيا سهلة ولا حرج فيها، فيوم النساء ويوم النسر، وهكذا أمر المسلم دائما بين الشكر وبين الصبر. فالأمر الأول أن تحمد ربي أن هذا النوم جاي في الدنيا، مش أنت درت مشكلة من مشاكل الآخرة. الأمر الثاني تحمده أنها لم تكن أكبر من ذلك. تخيل جينا احني 50 و52 في الظل زي ما جت للكويت والتانين، شنو يصير فينا؟ والحمد لله اللي 42 ولا 43 ولا ما نعرفش وصلت هكي ولا لا، والحمد لله اللي هكي مش أكثر. هذا أمر ينبغي أن تضعه في حسبانك لتحول المحنة إلى منحة. والأمر الثالث اللي قال أن رزقني الصبر عليها. أنت هني يقول الحمد لله ونو والحكاية ضغط ورطوبة وكذا، لكن الحمد لله ما لم يصدر مني تشكي ولم يصدر مني ضجر، بل أنا رضيت بقضاء الله وقدره، فسيكون ذلك لي أجرا عند الله عز وجل. لما تحط الفلسفة هذه قدامك، فلسفة المؤمن في الصبر على المشاكل، تلقى روحك بعد ذلك كل مشكلة تهون، بل كما قلت تجعلها من مشكلة إلى ميزة تزيد بها حسناتك أو تنقص بها من سيئاتك. سيد أبو أحمد يسأل على الرضاعة، يعني لو مثلا مرأة عندها بنات وأرضعت ابنا لمرأة أخرى عندها أبناء، قول البنت لولا عندها المرأة لولا عندها المرضع عندها 4 بنويت والمرأة التي أرضعت عندها 4 أولاد، فالمرأة اللي عندها البنات أرضعت 1 من 4، الكبار هذوك كبروا ومشوا، وبعدين المرأة ضعفت معاش عندها ما ترضع، جت المرأة اللي عندها البنويت ترضعت الولد الصغير. الولد الصغير لا تجوز له البنات 4، لأن هذه أمة من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأمك أي بنت لها هي من أختك من الرضاعة، لا يجوز لك. بقية الإخوة 3 اللي ما رضعوش من المرأة هذه يحلوا لهم 4 من البنويت هذوك، يقدر 3 الأولاد الخول الولد الذي رضع يمشوا ياخذوا 3 من بنويت المرأة الثانية، لا حرج، يعني مش ولدها من الرضاعة هو، والبنويت هذوك مش خوتها من الرضاعة، وبالتالي الذي رضع فقط هو الذي يحرم عليه بنات وأصول تلك المرأة. هو الأصول بعيدة، لكن إن مثلا هذا الرضيع ياخذ جدة المرأة اللي رضعتها ولا أمها ولا عمتها ولا خالتها، هذا بعيد، فلأنه بيكونوا في العادة أكبر منها هلبة. لكن إذا تصور لا، أنت هذه أمك اللي رضعتك، أمك كل فروعها وكل أصولها محرمات عليك. خوي اللي مرضعش ما ليش علاقة بها، ما هوش ولدها من الرضاعة، امرأة أجنبية عنه، يقدر ياخذ بنتها ويقدر ياخذ أمها ويقدر ياخذها حتى هي كان رجلها مات وخرجت من العدة، هذا كله جائز لا حرج فيه. فالتحريم ينال الرضاعة فقط، أما بقية إخوته لا دخل لهم في مسألة الرضاعة. السيد مصباح يسأل عن الأضحية، هل يجوز ذبحها في الليل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا تجزي أضحية. إحنا عندنا الأضحية أفضل يوم هو اليوم الأول، وأفضله من بعد صلاة من بعد ذبح الإمام إلى الزوال، هذا أفضل وقت، من بعد ذبح الإمام إلى الزوال أفضل وقت، ثم من الزوال إلى الغروب هذا الثاني، ثم زوال اليوم الثاني، ثم زوال اليوم الثالث، ثم من زوال اليوم الثاني إلى غروبه، ثم من زوال اليوم الثالث إلى غروبه، هذا هيك الترتيب. أما في الليل واليوم الرابع عندنا احنا لا تجزئ أضحية، وإنما هي شاة لحم، ما نقولولهاش باطلة ولا حرام، ولا واحد ذبح أضحية معيبة نقولوله لا حرام ما تاكلهاش، نقولوله لا، غاية ما في الأمر أنها لا تجزئ أضحية، ولكن يجوز لك أن تأكل منها لا حرج بإذن الله تعالى. سيد إبراهيم قال في شركة عن اسم سيد عبد الواحد. السلام عليكم. وعليكم لبس عليكم. الحمد لله، آمين يا رب. فيه دم ولا ما فيش دم؟ المهم وقف الدم. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي أجمعين يا رب العالمين، أجمعين. سيد أبو محمد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لبس عليكم
4: دكتور، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك.
4: الله يبارك فيك دكتور، صحة وفيك.
1: الحمد لله
4: دكتور. بدي نسألك، أنا عندي حظيرة دجاج، أما حظيرة دواجة جبت لها عامل قبل ما أجيب سابت مياه، جبت من القمص وسابت مياه بمرتب على أساس أنه باش بيكمل الدفعة 28 يوم، وأعرف خلالي طبعا فستني بالسائر بتاعك دجاج، هذا الموضوع لي شهر وشوية وخربين يوم دودي، وبعدين النوم فتيد يطلع مش عامل الدجاج، يعني حامل بتاع دواجة، وخدم معي 20 يوم وجايبة مرتبة باخد مني في الشهر وناكل علي أنا. وطبعا أنا قعدت في أمر واقع، عامل الدجاج مش موجود، خليت عامل المزرعة شرطت عليه قال لي ناخذ منك 50 جنيه في يوم نبغى كيف تحصل عامل، قعدت 8 أيام ندور باش حصلت عامل تاني، نجيب خيار ونجيب خبز.
1: يعني خذا منك 400 دينار.
4: ايه هذا الراجل خذا فهمته، وطبعا هذاك دار لي مشكلة في الدواجن، صارت لي كارثة الدواجن الليبرة، وطيتها لك انها الليبرة اللي عطاها في 200 لتر على اساس انها وقايلين لي عليها عطاها 1000 لتر، صارت لي كارثة بعدين في 28 يوم خلاص راهي كمور وجاني في الدجاج طلع لي 300 طير.
1: يعني مفروض الليبرة يحطوها في الفيترة مثلا، حتى في 500
4: حطها في 200 ليترة حطها في الفيترة.
1: الدجاج مات نتيجة عدم
4: الليبرة، وهي عمر 28 سنة.
1: انت تصل وانت تسوق في السيارة؟
4: نعم
1: تسوق في السيارة انت؟
4: انا في السيارة.
1: ايه سكر الروشن بالله، لان الهواء دغدش على
4: والله.
1: لا حصلت المكالمة، لأن الريح لخبط.
4: ما فيش مشكلة.
1: أنت تو الراجل هذا المفروض أنت جايبة أنه هو عامل دواجن، بعدين
4: جايبة عامل دواجن وعطيها أحسن مرتب وديلة تأمين وشرب وكل شيء، ما دخلت مع شيء يا ربي عالم، وهرب وخلالي الدجاج بروحة، لو مش اللي جيت صدفة هيك لكان سيبوه كله مع بعض، خليها من غير مية، خزاقة فاضي، الدفاعي قيتها ما تخدمش لأن عمر صغير، لما عمر 21 لازم يبي تدفي، قيت الدفاعي مخلاها من غير ناس، ضرب لي في الراس و والاخبار المية فات وطلع هي تجيت جاد غربي قلت لخيرك قال لي نوم قال لي كامي باش تدوى شي بعد ربع ساعة ونص ساعة قلت ما لاش سيب دبش بتاع في الطريق وواجه بعدين بعت لي بعد 20 يوم بعت لي تاكسي تاع التاكسي قال لي 600 ما باش نخش النظرة وطلع
1: باش
4: الحوايج بتاعها وعطيت الغاز بتاعها وقلت له جيب لي اي حد انا حاسبني ما عنديش مشكلة هذا معايا 20 يوم كان لي حد 200 وكان لي حد نعطيها بس ما عطيتهاش فلوس
1: انت ما اعطيتهاش
4: انا
1: انت جبت اجره ولا جبت على الموسم بالكامل
4: انا جبت على الشهريه شهر ونص استخدم بالشهريه 1800 60 في اليوم على 1800 شهر على اساس يخدم معي دفعه 45 يوم شهر ونص
1: وتو يبي فلوسه
4: طبعا هو بعت لي انا اساسا بدي فلوس انا خاسر اكثر من اللي خدمه معي 10 مرات انا
1: لا لا ما تعطيه شيء ما تعطيه شيء
4: ايوه هذا الحكي
1: هو انت لانه هو مفرط
4: هو مفرط وفي نفس الوقت
1: الاجير امين الاجير امين الا اذا فرط كان يهرب ويخلي الدجاج بالمية ويخليه وما يلتزمش بأمور هي معلومة وقدب من البداية قال أني عامل الدجاج هو مش عامل الدجاج إيه أنت بالعكس أنت من حقك الطالبة بالخسائر اللي صارت لك
4: جاب لي واحد وقلت الراجل يجي معاك أنا عليه الأمان ويجي معاك نمشي عليه لي وين ليبي ونسأل وكان عنده حد ياخذ وكان عندي
1: هو ليبي ولا مش ليبي
4: لا هو نيجيري
1: والله كان هو مسلم وكذا وتقدر جيبه لدار الافتاء جيبه واللي يقول لكم عليه باي

0: بيلوش مثلا الموضوع عادي.
1: انت بتحاسبه، انت بتحاسبه على الخساره اللي كان هو سبب فيها بدون اي ظروف ضاغطه،
0: والباقي الامور الثانيه ماليش علاقه بها. نخسر حتى كلها مش ذنبه هو، لكن هو ذنبه في اللي بيديره، يعني خلى الدجاج من غير تدفئه،
1: لا
0: الدجاج من غير ميه،
1: لا لا
0: الدجاج من غير يبره، هرب وما وقتنيش، خليت واحد ثاني جبت عامل المزرعه، جبت مش قاعد يساعد نعطي في تعليمات، تمشي تدور في عامل اربع مرات تمشي لقصر خيار وخمس، بس حصلت سوداني وبارك الله فيه، حتى السوداني اللي جاي ماهوش خبير في الجاز، لكن ياخذ في الراي وقعد معي ليكمل معي وخلصته ومشي السوداني بعدين لف، وهذا مشى وشاهد عليه حتى عامل جاز. يا ريت ان المكالمه هذه كان العامل في جنبي تو، انا والله الا في المحطه مع البنزين هذا.
1: تمام تمام تمام، خلاص. انت انت تو اعتبرني اني ما فتيتش، او اذا كان سمع الفتوى هذه وما عجبتهاش ولا كذا، تعالوا للدار ويقولوا لكم شني، بحيث نسمع حتى للطرف الاخر، بالك الطرف الاخر يقول والله لا ما دار ليش ودار لي لا، انت خليه افضل، اعتبرني الان ما فتت لكش، خليه يجي معاك باش نسمعوا من الطرفين افضل. لكن اذا اقر هو بالكلام اللي انت قلته فهو مفرط ويتحمل، مش حتى معاشه بس، حتى اكثر من معاشه يتحمله. عندنا اخت فاطمه، اخت فاطمه السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
1: كيفك؟ لاباس عليكم
2: الحمد لله. اختي شيخ، انا بقول عندي انا حالي باهي
1: با
2: ندي نشوف منا بالنقط، يعني وانا عندي شويه في ساعه نشوف منا باهي، وهو هذا اللي بدا مثل باهي. انا
1: أيوة
2: إيه بابا، نسأل نبي نعطي من ورا تاعي قداش كل واحد يحط
1: بوك حي ولا
2: حي بويا؟
1: إيه ما أنا ورطة شني.
2: أيوة
1: ورطة شني، بدا ما بوك حي يعطي الفلوس لبوك.
2: إيه ده ما بقول بيعطي للورا تاعي،
1: انت اعطيني بوك وهو بعدين يدبر. هو بوك بوك توا خيره، قلت مريض
2: مقعد
1: شباني كبير، لكن عقله عنده
2: باهي،
1: ما دام عقله عنده قولي له اني بنشري بالمبلغ كذا وجيبي له الفلوس وبعدين هو يدبر، يعطيهم يخليهم يروحه يقسمهم ما يقسمهمش، لكن انت ما تعطيش الفلوس للورطه ما دام ابوك حي.
2: باهي
1: باهي. ايوه
2: باقديش الجوز كان قال لي اعطي
1: شني، كان قال لك اعطي للولاد والبنويات.
2: ايه الولاد زوج والبنات ستة،
1: هادو ثمانية، هادو ثمانية، يعني الاربعمية الف بتديريهم خمسين الف كل واحد، بتعطيه خمسين الف لكن باذن ابيك، يعني لان التوزيع حال الحياة الذكر مثل الانثى مش مثل الانثيين، يعني الذكر ياخذ خمسين والانثى تاخذ خمسين.
2: صار مرة كل ولد 50
1: والبنت 50. ايه ما هو هذا، لا قلت لك اعطي الفلوس لابوك وخليه هو يتصرف، يعطي 50 50
2: 400.
1: ايه ما هو 400 على 8 50،
2: واحنا زوج ولاد وستة بنات.
1: ايه زوج ولاد وستة بنويت 8، لما نقسم عليهم ل 400 ألف بالتساوي كل واحد يطلع له 50 ألف.
2: ما الولد مش خفتين
1: البنت؟ لا لا زي بعضهم، ما دام بيوزع في الحياة زي بعضهم في في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي من يقول إنه يعطي الولد مثلا 100 ألف والبنت 50، في من يقول هكي، لكن هذا مش قولنا. أنت هذا لاش قلت لك أعطي لأبوك وهو بالك في ناس أولاد منكم فقراء بيعطيهم أكثر من التانيين، بالك في ناس يعانوا فيه أولاد يعانوا فيه، أولاد ما يعانوش فيه بيعطوا للي يعانوا فيه أكتر. هذا لا شاني ما نبيكش أنت تتصرفي، وبعدين خد كيف يلوموا عليك، قول يا أبوك يا أبوي هاك الأربعمية تلف شو أنت بتدير بيهم؟
2: والله شو ما نقول لك يعني أبوي ما لها مقود وانا نعانت فيه عرفين
1: بقى. إن شاء الله هذا إن شاء الله أجرك حاصل، لكن هذا ما يعفيكش من القصة اللي قلت لك عليها.
2: ما بدش نتجوز على خاطر،
1: ان شاء الله ربي يسهل لك ويعوضك خير، لكن مبدئيا
2: فتحها ربي في الحمد لله فتح لي في الدنيا.

0: باه الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. انت زي ما قلت
1: الله
0: لك
1: يدعوك ويسلمك.
0: الحمد لله، قلت لك اعطي لابوك الفلوس وقول له يا ابوي كيف ندير وشهدي عليه، يعني جيبي 3 4 انفار يقول والله فلان اعطوه 100 نعطوه 100، فلان اعطوه 10 نعطوه 10، فلان اعطوه 50 نعطوه 50، باش بعدين ما حد من خوتك ولا اخواتك يقول دارت ودارت وتصرفت وما رجعت لناش وهي اللي قالت هيك. ديري باش تحمي رب روحك من ناحية الشرعية ومن ناحية الدنيوية أيضا.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي سيد أبو علي.
2: شيخ محسن نهارك مبارك.
0: الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم ورب يعاونكم وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب هذا.
0: آمين طيب. يا رب العالمين آمين يا رب.
2: شيخ محسن عندي سؤال. بالنسبة تو اللي يدير في الصدقة الجارية.
0: إيه.
2: وهو توفى محسوبت لأنه تمشي وراه الصدقة الجارية.
0: إيه طبعا.
2: وبالنسبة لمداير حاجة يعني مش كويسة وهو توفى وقاعدة ماشية في الدنيا الحاجة مش كويسة طبعا محسوبت له.
0: نفس الشيء.
2: باي بالنسبة للوقف واحد مداير عقد في الوقف ويخلص كوي كل سنة.
0: با
2: وبعدين توفى طبعا العقد عقد باسمه.
0: با
2: كان ما خلصوش عليه هذا حل يركب الإثم ولا
0: لا لا لا لا لا ما شنو ما إذا كان الأوقاف المفروض أن تغير الوقف من المتوفى لأولاده.
2: ما مرات أولاده ما مشوش يغيروا يقعد هو مسجل باسمه.
0: لا هم
2: والأمور ماشي أولاده ما خلصوش.
0: لا هم كيف لا, لا, لا لا لا لا
2: خلاص هو بحكم بكلص كل سنة.
0: لا لا
2: خلاص ما في.
0: لا لا هم اللي يتحاسبوا عليه، يا إما يرضوا بإجارة ويخلصوا يا إما ما يبوش يمشوا الأوقاف يقولوا لهم تعالوا. لكن الأب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مش في وسعه.
2: لو
0: كان وصاها
2: هم يخلصوا وما دوروش وهم سجل عليه وهو توفى رغم أنه في الدنيا يخلص كل سنة يخلص.
0: لا لا لا لا لا لا
2: الإجابة شنو
0: لا لا مش لا لا لا لا على الأبناء. الأبناء عندهم واحدة من حالتين، إما هم مستفيدين من أرض الوقف ويكملوا فيها وهم يجب عليهم الإخلاص، وإما يقولوا لا إحنا معاش نبوها يمشي يردوها للأوقاف. أما خلوها هكي مستفيدين ولا غير مستفيدين وما بوش يخلصوا راو هم المحاسبين. وأظن إنها مش هتقدر لأن سنة بالكثير سنة سنتين حيجوب الأوقاف يقولهم شن صار. كان بعدين
2: يا شيخ اللي مداير عقدي ما يخلصش بكر ولا حتى مش مداير عقدي ما يخلصش بكر هذا شمس كلته كيف
0: حرام حرام عليه
2: كيف تسجل عليه حتى متوفي تسجل عليه
0: ما هو شني بعد متوفى شني بعد متوفى
2: مثلا توفى وقعد باسمها شد وقفهم ما خلصوش ولا مشوا غيروا
0: لا لا لا لا لا
2: ولا خلصوا
0: لا لا لا لا يحاسب عليه الميت يحاسب عليه جماعة الأوقاف إذا كان عرفوه مات وما بوش يتحركوا ويحاسب عليه الورثة كان ما بوش يبلغوا الأوقاف باش يلغوه ويعطوه لحد تاني أو يخلصوا هم. أما الميت خلاص الإثم اللي كان في الدنيا أخداه وإن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر له والباقي لا يحاسب عليه بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخ محسن محسن صحتك ربي يطول عمرك
0: أجمعين يا رب العالمين. سيد أبو طه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسخر من محسن.
0: لا بس عليك.
3: الله بارك الله فيك حياك الله.
0: أجمعين يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين.
3: شيخ سؤال ملاحظة من شكل حاجتين.
0: باي تفضل.
3: السؤال الأول الناس ما شبه يفقوا في النار الناري في الهواء. مناسبة
0: أو
3: تجاه
0: أو
3: تسريح سلاح أجل أن يجيب الشيء مش حاجة توقع أن يوم الخيام أن
0: يجي يجرح حامل شارك بكاس المسان قاتلة
3: من غير مياه المضاف بإذن الله تعالى. والملاحظة يا شيخ الدولة توا مسكتة عن موضوع موضوع أنت سموم المخضروات
0: إيه.
3: وقاعد ما فيش أي اهتمام شديد من الدولة ولا من حرس البلد إلى شيء قدرة قاعدة تنباع وبعدين نفس الأشخاص نفس الشيء قاعد. وبالنسبة للعمل الوافي إذا بدأت لفريق شيخ تترك بشكل مثالي بالذات بصغارهم والله بسريع ذاك اليوم والله الكعب شدت عليهم فريم سيارة بعد شوية رفعتهم بعد أما مع الوقت يا شيخ بيصير لنا احنا في ليبيا بيبدو عندهم ولاية كنا في أمريكا في ولاية هذه خاصة بهم هم بس كانوا ما يسعقوش الموضوع من دول
0: باهي تسمع
3: الله
0: يبارك فيك أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين. أخرج إلى فاصل قصير ونلتقي في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل أسئلتكم على الرقم 092-092-17-0. كان عندنا اتصال. سيد خالد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك، تفضل يا سيد خالد.
2: عندي مشيت في أحد الأسواق في ليبيا واشتريت أحد الـ يعني أحد الأسواق وحليب بالمعنى يعني. فالمندوبة كلمتني قالت لي بعد ما تخلص جيب لي الواصل باش تخش السحب. ودخلت السحب وكسبت كوبون شراء 150 دينار. هل يجوز ناخذ الكوبون هذا او لا؟ او هل يجوز لي نبدل ناخذ القيمه دينار او لا؟ بارك الله فيكم.
1: انت لما شريت ما تحسبش انه في سحب اصلا؟
2: لا، بعد ما شريت كلمتني المندوبه طول يعني.
1: انت لما شريت، شريت حقه حليب ولا باكو حليب بسبعة جنيه ولا اللي هو، وانت طالع قالوا لك والله يجيب الكوبون ممكن تربح، وربحت
2: بالضبط.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك دكتور. هاي.
1: ماشي ماشي. سيد محمد، السلام عليكم.
3: وعليك السلام يا شيخ، هلا.
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: مبارك الله يا.
1: الحمد لله.
3: بالله يفتح بسيط يا شيخ.
1: تفضل.
3: أنا عندي ولد عمي متوفي بعيد.
1: بارك الله مغفر له وارحمه.
3: وعنده ولد.
1: به
3: وولد عمي هذا توفى وابوه لكن عايش، وتو لما توفى ولد عمي خوته بيقاسموا الورد. طبعا صار نقاش بينه وبين صار عمي، قلت له كيف تقاسموا الورد ما دام هو عنده اخته هو ولد عمي هو؟ قالوا لا، لان هو توفى قبل ابوه، قال ضروري معناته الورد هذا كله والرزق بتاعه ولد عمي يرجع لعمي انا. قلت له بقى مش مفروض ان عنده ولده هو الوريد هو ياخذ الملاك هذه؟ قالوا لا، لانه هو بما انه هو ميت قبل فهمت لي
1: يعني. عندك جدك ما هي؟
3: لا مش جدي. أنا عمي، عمي عنده ولد.
1: باي عمك عنده ولد والولد مات قبل عمك.
3: توفى وهو عنده ولد، ولد عمي هو.
1: ولد عمك عنده ولد باه؟
3: مية مية توفى.
1: إيه؟
3: وعمي عايش اللي هو أبوه.
1: باه؟ خو طيب وياخذوا
3: خوته. قلت له أنا كيف هذا مش عنده ولد، هذا هو اللي يمسك الورد هذا كله. قالوا لا، لا يرجع الورث لبابا اللي هو عمي انا.
1: تو الاب لما مات عنده ابن، ابن حي وعنده
3: لا
1: اخوه.
3: لا لا لا, لا عمي هذا ما مات، قاعد ما مات ان شاء الله ربي يطول عمره.
1: مات ولد
3: عمي انا اللي توفى.
1: ولد
3: عمي هو عنده ولد.
1: باي عنده ولد. باه يعني طيب. يعني اللي مات يعني خلى، اللي مات شويه بس اللي مات خلى ابوه وخلى ولده.
3: ايوه
1: بوه ولده. وعنده اخوت تانين ولا ما عندهاش اخوت؟
3: اخوت واخوات.
1: اخوت واخوات. الاخوت والاخوات هم قالوا لك الرزق كله يمشي للاب والابن مالي شيء هيك قالوا لك.
3: ايوه صح عليك. قلت لهم انا كيف هيك هذا ولد عمي توفى خلف ولد ضروري هذا الولد رزق ولد عمي يمشي لولده. قالوا لا يمشي لبوه ولد عمك.
1: والله هو اسمع للامانه انت قلت الرزق كله يمشي للولد.
3: ايه المفروض انه هو هذا الوريد يعتبر.
1: اه لا انت غلط وهم غلطين. تسمع الاجابه باذن الله تعالى. بهي هو خلينا نجاوبه، خلينا نجاوبه قتول. اسمعني، اذا كان اللي مات خلى اب وخلى ابن وخلى اخوه واخوات، الاخوه والاخوات طالعين على كل حال ما عندهمش حتى قرش تمامه. والاب الاب ياخذ سدس التركه، كان خلى 6000 جنيه، 1000 جنيه ياخذهم الاب و5000 جنيه ياخذهم الابن، هيك هيك التقسيم. كل حاجه
3: هي لحظه بس يا استاذ. هي القصه توا ان الورث اللي جاتوا فيه هذا صار فيه اشكال بينهم. قلت لهم ما خلوا، خلوا الورث هذا للابن يا جماعه ما يصيرش كلام هذا. قالوا لا هذا يولي رزق دخولا لبابانا.
1: لا
3: يتوزع لنا.
1: لا كيف بوه ما هو حي، علاش يوزعوا فيه هو حي اصلا؟ هذا حاجة،
3: هذا هو اللي نقصد فيه. وحاجة لا والمشكلة إن عمي قال أنا خلي خلي الورث هذا لولد ولدي، هذا رزقه.
1: ال ال ال
3: ما عايش فهمت أنا.
1: أب المتوفى غير شوية، غير شوية بس غير شوية. أب المتوفى قال خلي الرزق لولد ولدي.
3: أيوة
1: كان هيك معناها لابوك ولا عمامك ولا اخوت المتوفى ولا اخواته عندهم قرش. كان بوه قال خلوا الرزق متاع ولدي لولد ولدي، معناه تنازل عن ميراته. ما دام تنازل عن ميراته الرزق كله للابن، واي واحد ياخذ قرش حيلاقي به ربي يوم القيامه. فما بالك اللي خديه اراضي واللي خديه حياش واللي خديه راو الرزق كله. انت شد دير توا، ما تكتفيش بالنصيحه. ولد خوك هذا ولا ولد عمك صغير ولا كبير؟
3: متوفى. لا لا صغير.
1: أم عندها مرأة ولا ما عندهاش مرأة؟
3: ايه
1: عندها أم ولا؟
3: عندها
1: أم. باي اللي هي زوجة المتوفى.
3: صح علي.
1: باي زوجة المتوفى مش عندها خوت وأب ولا ما عندهاش؟
3: عنده
1: خوت وعنده ما انت ما انت تو اسمعني اسمعني انت باش باش باش تخلي ذمتك بينك وبين ربي ويوم القيامة تجي صافي، تمشي لبو المرأة هذه وخوتها تقولوا لها زودوا راو خوت زوج المرأة يوزعوا في التركة، والتركة كلها راهي للمرأة والولد، لأن شني البوه قال رزقي رزق ولدي ما نبيش يخلوه للولد، معناه السدس متاع الأب بيمشي للولد والمرأة بتاخذ التمن والباقي للابن. فأنت بس تحمي روحك شرعا وقانونا وكل شيء، تمشي لي لأن المرأة هذه مرات تخاف تقولك فكري منهم وكذا، امشي لبوها.
3: هم مشكلة أنا ما لا جايين أنا ما بتصفت أنا صفة قانونية فهمتني، هذا أنا شو مرجوني وأنا نبي نحز المواضيع هذه بمعنى هذا كمان اليوم حق وأنا مصار عمي ما نبيش نضب أي
1: حد. شنو صفتك القانونية معلش؟ شنو صفتك القانونية؟ محامي ولا
3: مركز شرطة؟
1: والله قول لهم اسمع، قول لهم والله هيك كان تبي الصح ما دام عندك القوه، قول لهم نلقى واحد واخذ قرش من التركه هي من خوت المتوفى، نلقى واحد واخذ قرش عندك في الحبس. راو هيك هذا استغفر الله تعالى والله ما نعرفهم، لكن بناء على كلامك يخافوا ما يتحشموش لانك انت نصحتهم وما بوش يعدلوا. لا لا لا لا لا، ما دامك انت تقدر تحبسهم وتقدر تتصرف وتقدر ترفع قضيه يجب عليك. يبي يزعلوا خلوا يزعلوا، الباري عز وجل هو الذي يرضى. فانت تمشي تمشي باش تاخذ الاجراءات القانونيه لابوها وخوتها، قول للبنت تدير لكم توكيل وتعالوا انتم قولوا راه رزق بنتنا ورزق ولد بنتنا ينخنب، ويحطوا الشكوى في المركز، وتبدا انت عندك الشكوى ولا المحضر ولا شن تقولوا له، قولوا مراه اللي نلقاه واخذ قرش بندكه في الحبس. هيك تكون اديت ما عليك. مجرد النصح ما يكفيش، انت ما دامك فيدك السلطه انك تمنحهم ما يكفيش مجرد النصح. تمام هيك ايوه ان شاء الله ماشي. ها سلام عليكم. عندنا سيد سعد.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك المباركة الطيبة المبارك إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
4: سؤالي يا شيخ، عندي بطاقة زمان بقى تمتع 10,000 فارغة هي.
1: ايه
4: تسمع فيه شيخ؟
1: ايه ايه بعتها فارغة. ايه
4: ايه بعتها 400، كيف تخلص منها؟ كل شهر يعني نعطي 50 جنيه لحد فقير والله كذا كذا.
1: كان عندك المبلغ 400 كامل تخلص منه مرة واحدة، وكان تقول لا والله تقول
4: لا كامل ماليش والله،
1: تقول صعب علي كل شهر أعطي 50،
4: كل شهر وإن شاء الله تخلص منه يعني الراتب ضعيف.
1: الراتب ضعيف أعطي كل شهر حتى 20-30 اللي تقدر.
4: كل شهر نعطي 50 نصدق حد فقير.
1: أيوة بالضبط أيوة.
4: فارزيته وشيخ خلاص.
1: إيه عادي عادي ما دام ما تقدرش 400.
4: لا ما نقدرش الراتب ضعيف والله.
1: خلاص بقى ان شاء الله ربي يوسع عليك ان شاء الله وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين.
4: شكرا الشيخ وكثر الله واجعل حسناتك.
1: آمين. امين يا رب العالمين اجمعين يا رب العالمين. السيد ابراهيم في الجزء الاول من الحلقه قال في شركه تشري في الذهب من السوق ولا من الدوله ولا المهم، تشري في الشركة تشري في الذهب بالتقابض ثم تبيعه للمواطنين بالتقسيط. وسمعت شيخ سعودية ولا وين قال جايز، غير جايز، وهذا ربا، ربا نسيئة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. الخلاف الذي يذكر وإن كان هو خلاف علمي مش خلاف حقيقي، لأن في النهاية قالوا ابن عباس رجع عنه في ربا الفضل، أما ربا النسيئة بالاتفاق. بعض الفقهاء بعض الفقهاء المحدثين ولا يعتد بخلافهم مقابل شبه الإجماع الباقي، إن قالوا والله لا، الذهب هذا كان صيغة صار سلعة من السلع، كان حك الطن ولا سيارة ولا بشكليطة ولا كمبيوتر ولا أي حاجة تانية، وما دام ولا سلعة من السلع يجوز فيه النسيئة كأي سلعة من السلع. ولكن هذا القول كما قلت لا يعتد به ومخالف لشبه الإجماع، يعني حتى المؤسسات المتساهلة هلبة هذه المسألة لم يتساهلوا فيها زي الأيوفي وغيره. مسألة التقابض بين العملات وبين العملات مع بعض، وبين الذهب والعملات، وبين العملات والفضة، وبين الذهب والفضة، هذا كله يدخله ربا النسيئة، سواء كانت مصوغة ولا مسكوكة ولا تبر ولا يتعامل بها، سواء ليرة ذهب ولا درهم فضة ولا ذهب مكسر متهشم ولا سبيكة ولا خناق ولا خراس ولا اللي هو، المهم ما دام ذهب لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة. وخلي اللي بيقول يقول، انت كان كل حاجة بيقولوها بنسبعوها، راهو نسبع في كلام الآن ما الله به عليم، خاصة من من من جماعة السيسي بالذات، يطلع مرة يقول لك الفوائد متاع البنوك ليست ربوية، انك انت تحط مبلغ ومضمون رأس المال وكل سنة يعطوك 1000 جنيه ولا 2000 جنيه مبلغ مقطوع، قالوا عادي. علاش؟ لان السيسي دار شهادات قناة السويس. اقول هكذا للأسف باش الناس تبدأ واضحة. ايضا طلع ما نعرفش السيسي شو نتكلم على المأذون ما مأذون، طلع لنا السيد مش السيد هو طلع خالد الجندي وقال والله الطلاق بدون المأذون لا يقع، وبيلعب في أنكحة الناس وبيلعب في أرحام المجتمع. يعني زوجتك حتى قلت لها أنت طالق توا، وجيتها بعد شهر قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد شهرين قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد 4 شهور قلت لها أنت طالق، وطلقتها 100 طلقة مدام المأذون مش حاضر لا يقع. وهذا كلام لم يسبق به، هذا كله إرضاء للسيسي بس. وشوف الفتاوى الثانية، الرقاصة إذا كان ماتت وهي طالعة تبي ترقص هذه شهيدة وخراف البهكي من هالقبيل، هذا إن كان هذه منكم ماليش علاقة بها السيسي أو هكي زي ما يقولوا يعني جود هو يبدع من عند نفسه، لكن كثير من المسائل حقيقة شوف السيسي شن يبي ويفتو. وبالتالي كان اللي بيقول حاجة بنقعد نشده فيها معاش تحزرة، في حاجات فيها إجماع أو شبه إجماع، هذه لا ينبغي أن يعتد بخلاف من يقول. أرى كل مرة تسمع كلام الله به عليم، أو زي هذا اللي طالع قال الدجاج خبايث، وإن كان هو ما هو الشيخ لكن أو مرات تلقى شيخ يقول كلام أو كذا، فدائما تسمع فتاوى هذه من الفتاوى اللي لا يلتفت إليها. عندك فلوس اشري ذهب نقدا يد بيد، ما عندكش ارتاح، لكن ما تقعدش تاخذ في الفتاوى الشاذة وتقول أني والله اخذت بفتوى شيخ. لا لا، يعني ورد الفقهاء يقولوا من أخذ بكلام أهل المدينة في السماع وبكلام أهل العراق في النبيذ وبكلام أهل مكة في المتعة اجتمع فيه الشر كله. إجازة السماع كما قال أهل المدينة هذا شاذ، إباحة المتعة هذا كما يقول أهل مكة شاذ، وإباحة النبيذ الذي لا يسكر كما يقول أهل العراق هذا شاذ. فكان واحد بيأخذ بكل الأقوال الشاذة ويجتمع فيه الشر كله، وبالتالي يجب أن الإنسان ما يشبحش أي واحد يقول كلمة في تركينا وتجيع لهواي نخذها، لا لا لن تنفعك أمام الباري عز وجل. لابد ما تحقق المسألة، ولابد ما تكون الفتوى إذا كان في خلاف صايغ بعدين هذه مسألة أخرى مش هذه نتكلم عليه، لكن لما يبدأ 95 ولا 96 يقولوا إيه واربعة ولا خمسة يقولوا لا تمشي تشد في لا وتسيب 95، نرى هذا ما هوش خلاف. هذا ممكن يديروا العلماء، ممكن تلقى عالم معين بعد ما يعرف وضعك ممكن يفتيلك بالخمسة في المية، لكن مش انت اللي تاخذ به. وحتى العالم لا يجوز، يعني حتى المالكية يقولوا عشان هي نسيتها توا من بالضعيف اشتهر، المهم اللي يشتهر بالفتوى بالضعيف قال هذا يبعد عن الفتوى وعن القضاء. يعني ممكن يفتي مرة اثنين، لكن اللي ديما يدور في الضعيف زي سعد الدين الهلالي وديما يدور في الشاذ زي سعد الدين الهلالي، زي الفتوى المشهورة اللي يقولها ما نبيش نقولها بلك بعض الناس يشدوا فيها، لا يلتفت إليه. هذا ينبغي أن يؤدب. هو اللي قال الرقاصة كان طلعت شهيدة وماتت، طلعت ماشية تبي ترقص وماتت شهيدة، ولي فتاوى كثيرة ومنها إجازة الربا أيضا وفتاوى غريبة. هذا ينبغي أن يؤدب وألا يخرج على القنوات بل يحجر عليه. على سعة علمه واطلاعه، لكن يدور في الفتاوى الشادة ويبدأ يكذب، للأسف يبدأ يكذب. منها المسألة اللي قلت عليها أني أنسبها لابن القاسم وهي مش منسوبة لي بكل أصلا، وفلان قال وفلان قال، المهم يدور، ما تعرفش يدور في شهرة، هو ما اعتقدش ناقص شهرة بعد التشبيه، ما نعرفش هو مش تشبيه، هو بالك اللي قال عليه السيسي ومحمد إبراهيم، مش ناقص شهرة هو، وكتبه كتب رصينة جدا، لكن هيك الإنسان لما يلغ في الدماء ويساند الظالمين ربك يسلب منا التوفيق، ما كان شكي. الآن وين ما يجيبوه في قناة معناه طالع بفتوى شاذة وفتوى غريبة ويبي يقنع الناس بها، وهو أتى الله طلاقة في اللسان وكذا، تسمع تقول حق أنت. لكن المسألة اللي قلت أنا ما نبيش نتكلم فيها، يذكر فيها هلبة علماء إن أجزوها هم ولم يجزوها، لأن لما تسمع يتكلم تحسابا اللي يقول بالمنع هو اللي شاذ، مش القول بالجواز هو اللي شاذ في المسألة المعينة. وبالتالي هذا ينبغي أن لا يعتمد، وينبغي أن يترك مسألة شراء الذهب بالتقسيط، ولا تترك فتوى 65 و 96 و 97 و 97 من، ومرات حتى أكثر في هذه، مرات في هذه حتى أكثر، ونجولي قول 1% ولا 2% ولا 3%، هذا ما ينفعش ولن ينجيك ذلك أمام الباري عز وجل يوم القيامة. إن السيد محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
5: ربي يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بعلمك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
5: بالله شيخ سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
5: بالنسبة للمرابحة، شراء السيارات بالمرابحة المصرف الجمهورية، بالله بينك نصيحتك في الموضوع هذا، هل تنصحنا به أو تقول إني نتركوه؟
1: أنت عندك من يسلفك ولا ما عندكش؟
5: نعم؟
1: عندك من يسلفك المبلغ ولا ما عندكش من برا؟
5: لا ما عنديش والله، أنا بدخلها مرتبي.
1: إيه أنت بتاخذ سيارة وبتبيعها يعني؟
5: نعم.
1: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. الموضوع هذا مهم شوية، خلينا نتكلم عليه. السيارات، شراء السيارات بالمرابحة، هل تنصح به ولا ما تنصحش به من ناحية الاقتصادية مش من ناحية الشرعية؟ اللي عنده من يسلفه ما يجيش من تلاه بكل، وخاصة لمن يريد النقد لا يريد السيارة. اللي يبي السيارة الخسارة بتجي باهية، يعني نقوله في سيارة 120,000 تجيك الخسارة 20,000، 15,000، 25,000، 24,000 في 100,000 مقبولة. لكن اللي بيبيع هذا حتوصل الخسارة 40,000 وربما أكثر. وبالتالي من ناحية الاقتصادية، كان لقيت من يسلفك 100,000 لفترة أنت تقدر تردها، من ناحية الاقتصادية ما تجيش من تالي المرابحة. من ناحية الشرعية، إذا توفرت الشروط فلا حرج. الشروط اللي نبوها إن يكون في المصرف لجنة شرعية، والآن حسب علمي إن كل المصارف في ليبيا فيها لجان شرعية، وإن يكون في الفرع اللي أنت تبي تشري منه مراقب شرعي، هذا في حكم الشرط الواحد. والأمر الثاني، اللي ما يبيش السيارة ويبي يبيعها ما يبيحاش لنفس المكان اللي خذي منه، إن شاء الله تخليها عنده أمانة وتمشي تجيب المشتري من مكان تاني ويستلم المفاتيح ويطلعها من المعرض عادي، ما عندناش إشكالية. لكن ما تبيحاش للمعرض نفسه، لأن احنا سمعنا الآن يمشي المصرف يقول أنا نبي نشري سيارة، قداش تعطيني فلوس؟ هيك يقص الطريق، يقول له، يقول له والله السيارة هذه نعطيك 70,000، 100,000، 80,000، يقول له به، يمشي يدير المرابحة ويجي ياخذ الشيك، لا شاف السيارة ولا يندري بيها ولا استلم مفتاح ولا يبيع على قهدر بيه. لا، لابد تاخذها، ولما تاخذها بمعنى تقبضها القبض ولو بأخذ مفتاحها وهي في المعرض. تقول لا اسمع، أنا نخاف نطلعها سيارة ب100,000 تصير حادث نمشي فيها أنا. لا، خليها عندك حتى بأجرة كل يوم 100 جنيه ولا 200 جنيه، ونجيب لك أنا الزبون ياخذها من هني، نعطيه المفتاح ويطلع بها الزبون مش أنا. عادي، هذا قبض ما عندناش فيه إشكالية. من ناحية الاقتصادية زي ما قلنا، اللي عندك كيف راه ما تمشيش، لكن فعليا من بيعطيك 100,000 ويرجيك 8 سنين؟ كل مرة تعطيه 500 ولا 600 ولا 1,000، مش هتلقى من يعطيك بهذه الطريقة. وبالتالي الناس تلجأ للمرابحة، تلجأ لها إذا توفرت شروطها فهي حلال بإذن الله تعالى. عندنا اتصال، سيد حسين.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا دكتور، في حالك؟
1: الله يبارك فيك.
6: عندي زوج سؤالين.
1: تفضل.
6: السؤال الأول، شو الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟
1: إن شاء الله وبإذن الله.
6: السؤال الثاني هو مجرد يعني في بعض المصلين في حالة النافلة تدخل.
1: إيه.
6: يغفل في موضع السجود، هل في نص شرعي إلا كلام هذا؟
1: يغفل.
6: يوقف.
1: كيف في موضع السجود يوقف؟ شو معناه؟
6: يعني بدل مش فيه خطة يقف فيه مصليين في حالة صلاة الفريضة في حالة النافلة في سفع والوتر أو تحية يسيب في الخط هذا ويوقف في موضع السجود.
1: يسيب في الخط؟
6: إيه لبوا إيه.
1: الخطوط اللي مدارينه في المسجد.
6: في النافلة. إيه.
1: يعني في تحكي الخطوط اللي مدارينهم باش الناس يصفوا عليهم كويس.
6: ايه، هذه في حالة الفريضة يبقوا فيها الناس الكل، لكن في حالة النافلة
1: يقدم ولا يوخر؟
6: ايه، إذا تقايم يوم الغلبين عظم يبقوا في موضع السجود.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: صحيح دكتور، بارك الله فيك، الله
1: يرحمك. ماشي. السيد وحيد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ وحيد، لبس عليك.
7: أهلا شيخ،
1: شن حالك باهي؟ لبس عليك عمي وحيد،
7: بارك الله فيك.
1: شن حالك أجمعين يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
7: بالله يا شيخ، نبنسرك على خدمة التوصيل.
1: إيه.
7: هل فيها شبهة ربا ولا
1: ما؟ توصيل شنو؟
7: المحلات هذا بيشتروا منها سلع.
1: مش ذهب وفضة؟ مش ذهب وفضة؟
7: لا لا لا، سلع.
1: ايه سلع. ايه.
7: ولما يجي بياخذ الفلوس والأجرة.
1: ايه تمام تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: ان شاء الله. ماشي. بارك الله
1: ماشي.
7: فيك
1: ماشي. والله يبارك فيك. سيد مجدي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير انت والفريق التابع عليك يا سيدنا الفاضل.
1: آمين يا رب العالمين.
8: ونبي نسأل عليه الصلاة النارية.
1: ايه.
8: هذا الفريق واحد قال لي والله كل مرة نمشي كذا، فكل بداية شهر نصلوا في صلاة نارية، يعني الحق ما بيش نطول معاه، قلت وفتني دخلني في متاهات ولا حاجة. والحلقة اللي فاتت يا فضيلة الشيخ انت تكلمت عليه صلاة، والله تو راحت مني الحق.
1: صلاة الزوال.
8: بالضبط، بالله يزيد لخصها لنا زي ما نقول احنا اللي بين بالفلاقي شويه
1: باذن الله تعالى. باذن الله
8: يرحم والديك يجزيك خير.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب.
8: يفتح عليك وطريقك نور ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. مسألة السيارات كما قلت من ناحية الاقتصادية لا أنصح بها، ولكن من ناحية الشرعية خير من حرق الراتب، لأن هذه لا خلاف في حرمتها، وهذه معظم الفقهاء الآن على إجازتها المحدثين مسألة المرابحة، وهي تكفينا من عن الربا ودارت للناس حلول فهي حسنة. أبقى من يريد السيارة الآن، لأني تو هذا خرجت عن الموضوع، لكن هذا وعد وعدت به شخص مصري فيه، لأن الناس يقولوا والله هذه الربا الإسلامي وهذا مش عارف شنو الذبح الإسلامي وكلام زي هذا، كيف الربا ياخذوا 5% والمرابحة ياخذوا 24%؟ هذا الشخص لقيت أنا وياه من أقل من أسبوع أو أسبوع، قال والله في ليبيا أنا بننقل كلامه أنا اقتنعت به وعندي شاهد، واني نقول فيه للناس مش باش يقتنعوا به لكن باش تعرف كيف ترد لو تبي ترد، بس باش ما يضحكوش عليك واني يقولوا لك هذا الربا الإسلامي. قال في ليبيا المرابحة أرخص بلاد في العالم. قلت له كيف؟ أني كانت عندي المعلومة غلط، إن في قطر مثلا وكذا 7% الربح بس. قلت له كيف في ليبيا أرخص بلاد في العالم وهي 24%؟ قال لي نقول لك كيف. واني بعدين سألت عليه واقعة حقيقية باش ما يبداش كلام نظري. قال احني الآن بلاد مش مستقرة، تواني اللي اعطيتها 100,000 لمدة 8 سنين، 100,000 لمدة 8 سنين، السوق مش مستقر وكل يوم الدولار يرقى. هو لما يرد للمئة ألف أو 120,000، يعني الآن مثلا في 2014 دار مرابحة 100,000، يعني المصرف شريت للسيارة 100,000 وبناخذ منه 124,000. 100,000 هذاك الوقت يديروا نقوله مثلا 20,000 دولار مثلا، بعد 8 سنين لما يكون رد لي هو 124,000، 124,000 أني أخذتهم كمصرف ما يجيبوا ليش 20,000 دولار، لأنه ولا بثمانية وبتسعة وبعشرة، فيدوب يجيبوا لي 10,000 دولار، ففعليا أنا كمصرف خاسر لأن شريت لسيارة بقيمة 10,000 دولار، وبعد ما قصتها على 8 سنين لقيت المبلغ اللي دخل لي بالليبي ما يجيب ليش 10,000 دولار، يعني ما نقدرش نجيب سيارة بدلها. زيت التجار لما مثلا نجيب زيت والدولار ب6 وبعدين الدولار يولي ب10 يبدأ يبيع فيه بحسبة 10، تقول له علاش؟ يقولك لأني لو بعته زي ما شريت ب6 وبعت 20 صندوق معاش نقدر نجيب بدلهم 20 صندوق، لأنه ولا الدولار ب10 يدوم نجيب 12 ولا 13، وبالتالي أني مضطر نغلي. فالفكرة هذه صحيحة، يعني واحدة من السيارات أني مشيت في فترة من الفترات هكي اختمرت في الدماغ ان ندير مرابحة، فمشيت سألت على السيارة بالذات طلعت ب110,000، اسمها هونداي، هي مشقعبة شوية مش عارف حتى اسمها ما حفظتهاش والله، المهم 110,000. شفت صديق لي يقود فيها توا من اسبوع 10 ايام يقود فيها، لما دويت على القصة هذه واحد قال لي هذه السيارة هذا صاحبنا واخدها ب60,000، أمتى؟ ما يجيش من 3-4 سنين، وهو بيخلص 60 على 8 سنين، يعني لما بيجيب هو 60,000 هذا هي المصرف ذاك الوقت نقوله شاريها ب50، لما بيجيب 60,000 معاش يجيب للسيارة هذه، معاش يجيب للبديل، لأن البديل ولت في السوق ب80 وب90 وب95، اللي بيشريها نقدا ب95,000، يعني المصرف خداش 60,000 وما ردش حتى حق السيارة، معاش يقدر يجيب بها بديل آخر. فهذا واقع عملي وحقيقي، يعني هذا ريتها بعيوني، الراجل لما شفته يسوق فيها نعرف أنه ما عنداش حقها. فهدرزني وصاحبه لما قعدنا نهدرزوا على المرابحة وكذا، هدرزني وصاحبه قلت له السيارة هذيك تسوى 110، قال لي هذيك، قال لي صديقي عنده منها، قلت له يا ريت يسوق فيها والله، قال لي واخذها ب60,000 وهي موديل فوق 2020، الموديل فوق 2020، يعني اعطيه 60,000 للمصرف، 60,000 هذو معاش يجيبوا له واحدة تانية بديل، ففعليا المصرف خاسر انه هو مول عليه 8 سنين ولا 6 سنين ولا اللي هو، وما حصلش حتى باش يجيب بديل، مش باش بيربح. فهذه الله غالب هذا حال بلادنا. لكن مثلا ناخذ السعودية من 30 عام والدولار ب 3.75 ريال، 3.80 ريال، 3.70 ريال ل 30 عام ولا 40 عام، فالمصرف لما بيربح 8% ولا 10% ولا اللي هو عارف روح أنه بيربح فعليا، لكن احنا هني مهما يزيد في الربح متوقع جدا أنه يخسر. نقولي ما هو كان الشراء والدولار بثمانية ولا الدولار بثلاثة بيربح حلبة، نقولوا لك إن شاء الله خلي يربح، خلي يولي الدولار بثلاثة خلي يربح، لكن واقع الأمر لا، من اللي بدأ يرقى الدولار معاش انزل وينزل 50 قرش جنيه ويولي 50 قرش جنيه ويولي يزيد، لكن مسألة أنه يولي بثلاثة جنيه ولا باربعة جنيه ولا بزوج جنيه إن شاء الله هو معاش زوج جنيه، لأنه خلاص هو من المصرف توا ب76، فمسألة أنه يولي بزوج جنيه هذه ما بوش نقوله نسوها الباري عز وجل. إذا احنا أصلحنا من أنفسنا الشعب بعدين يجونا ناس ينزلوه حتى لجنيه وربع ولا جنيه وخمستاش، لكن مدام احنا كلنا نخنبو ومدام احنا كلنا نغشو ومدام احنا كلنا نجيبو في المبيدات باش نربحو ومدام كلنا احنا نهربو في الهجرة باش نحصلو فلوس ومدام كلنا نديرو راح يقعدون اللي فوق هكرا. أما أنت تخنب وكذا وغالب الشعب، يعني دائما الخير في الأمة هذا لقطع، لكن نحكي على غالب الشعب لما كلها يخنب منين بتجيب عمر بن الخطاب يحكمك ويتق الله فيك؟ ما هو أنت اللي بتاخذها أصلا، كان يخنب معاك ولا يخنب جنبك ولا يخنب وراك ولا يخنب قدامك، وأنت كان حطوك حتى توا تخنب وبتلقى سناسك مفتوحة لقدام لما. فإن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص، إن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. أتكلم عن المقاطعة، المقاطعة هذه يعني جهاد، من نوع من أنواع الجهاد. ممكن الإنسان يضعف مرة ولا اثنين لكن ما يسيبش روحه بكل. البيبسي شو الفائدة منه أنك تشري فيه هو بالذات وفيه 60 بديل؟ يا سيدي حتى مش جو التال مهم فيه بديل. توا لما تاخذ العين مرة ولا اثنين ولا تاخذ حاجة تانية مرة ولا اثنين توا تنساها البيبسي، وخاصة البيبسي الحق واللي معاه، يعني بعد ما يطلعوا الصهاينة محتفلين وحاطينها فوق رؤوسهم ويرقصوا هادو الحريدة من المتشددين وقاعد انت تشري فيه، والله إلا قصة صراحة وإثم، وإثم كبير. في بعض الأشياء كمالية جدا وأعلنت صراحة دعمها للكيان المحتل. في بعض الأدوية كذا ولا نقولوا اضطرارا وكذا ماشي الحالها، لكن ده تكلم في كماليات الكماليات وما تدورش وتشري، والله صراحة ذهاب شيرة وحرمان من الأجر من الباري عز وجل. زي ما قلت أكثر من مرة، مش المهم المقاطعة لو تتضرر إسرائيل ولا ما تتضررش، المهم بيني وبين ربي شني. لما يقول لي دعمت اليهود بقرش، إن شاء الله عندهم تريليونات هم، لكن دعمت بقرش شن بتقول؟ عادي والله ما نحسباش، لا تحسابه وتعرفه. وبالتالي هذه مسألة ينبغي الانتمام بها ومش تركها هكي وخلاص، لأن الحقيقة يترتب عليها موت ناس من أهلنا في غزة. سيد عبد الواحد يسأل على عقيقة، قال أعطيت الواحد والواحد أعطاه الواحد تاني، المهم الخلاصة نضرب القرن وتكسر. قال مشيت ضربت لإبرة باش كان في نزيف داخلي يوقف، وحطيت للمادة الزرقة وقف الدم. هذه تجوز عقيقة لا حرج، لأن إذا كانت تجوز الأضحية والعقيقة بدون قرن فمن باب أولى أن تجوز بقرن المكسور. غاية ما في الأمر أنه كان ينزل منه دم لا، بس إذا كان ينزل منه دم وقت الذبح لا، لأن هذا عيب. أما إذا كان بري وكف الدم حتى وإن طار القرن بالكامل فتجزي أضحية ولا حرج فيها بإذن الله تعالى. السيد حسين يسأل قال ما الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟ ما بينهمش فرق. شاء الله وقع، أذن الله وقع، شاء الله لم يقع أذن الله لم يقع، نفس المعنى بالضبط. يعني يقول والله لما نمشي بإذن الله، أو والله لما نمشي إن شاء الله، وما مشاش لا يحنت في الصيغتين، لأن هذا استثناء. لما تقول والله لما نفعل هذيك الحاجة بإذن الله أو إن شاء الله، هذا استثناء. فكان ما مشيتش لا يقع الحلف، لأن الله لم يشاء أو لم يأذن، كلاهما بالمعنى نفسه. قال الناس لما في المسجد يقدموا ولا يوخروا في النوافل، لا حرج، ما هو بالعكس، هو الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون الزيت دابة ديما في نفس المكان يصلي، زيت دابة التي تشبيه التمثيلي التي تربط دائما في نفس المكان، وبس يشد كل مكان صليت فيه. فالنوافل مرة صلي يمين المسجد، مرة يسار المسجد، مرة قدام، مرة التالي، مرة على الصف بالضبط، مرة قدم، مرة وخر، كله جائز ولا حرج فيه، بل هو مطلوب وليس جائزا فقط. الشيخ وحيد من أهلنا، يعني هو في ليبيا لفترة طويلة، ولكن كان صديق الوالد رحمه الله، من أهلنا من فلسطين، يسأل على خدمة التوصيل، هل فيها شبهة ربا ولا لا؟ قلت له توصيل الذهب والفضة، قال لا. قال هذا اللي يجيب ماكلة، أنت تتصل بالمحل تقول له نبي مثلا دجاجة مشوية، يقول لك والله بستين ولا اللي هو، والتوصيل بعشرة، فيجيك للحوش وتعطيه سبعين التوصيل أجرة، والستين ثمن سلعة. هذا جائز لا حرج فيه، لا شبهة فيه للربا ولا غير ذلك. وين تجي الربا اللي يطلبوا في الذهب والفضة؟ وفي الغالب فضة، هما مش ذهب. يدير عرض في حاجة متاع فضة ويقول لك بستين جنيه والتوصيل بمية، وتقول له تم، يجي للحوش تعطيه 160. هذا العقد تم قبل مجيء الموصل، فيكون عقد ربوي، ربا نسيئة، سواء كان في ذهب أو فضة. ولما نقول ذهب والفضة نقصد الذهب والفضة، أما البلاكيور والأشياء هي التي لها منظر الذهب والفضة، وهي ليست ذهبا ولا فضة ولا مبخوخة بالذهب ولا الفضة، هذه زيها زي أي سلع. الآن معظم الدول بدأت تلجأ إليه، وخاصة الفقيرة، البلاكيور والمعدن والقصدير، المهم نوعيات هكي فيها جمال الذهب والفضة، وهي ليست ذهبا ولا فضة، هذه عادي. ناخذ خاتم بلاك يور بمئة جنيه والتوصيل بعشرين، جاني اعطيتها 120، زي لما اخذت الدجاجة مشوية بالضبط، زي لما اخذت كمبيوتر، زي لما اخذت طاولة، زي لما اخذت كرسي. لكن الذهب الحقيقي أو الفضة الحقيقية لا يجوز شراؤها عن طريق التوصيل، إلا تقول له لما يجي اللي يوصل بعدين نتفاهم معاه. لو أنت قلت لي بستين لكن هذا مش عقد بيع، لما يجيني اللي بنوصل نقول له بقداش تبيعه، يقول لي نبيع لك طرف بستين والتوصيل بكذا، ماشي الحال. أما تجعل العقد منذ البداية وبعدين يجي في الطريق نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة ونص ولا اللي هو، في الذهب والفضة ربا، في غير الذهب والفضة جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. السيد أبو طه قال الناس اللي يطلقوا في العيارات النارية وممكن يموتوا ناس، والله هذا على خطر عظيم يوم القيامة. ما نبيش نطول لأن تكلمنا في الموضوع هذا، في إزعاج، هو حتى ما مات حد في إزعاج وإذاء للمسلم. جي الساعة 2 و3 واحد زي آمس النوم، ما جاش إلا هو، ما جاش بكر، مش ما جاش إلا بكذا، وجي أنت تقعد تطربق له فوق دماغه ينوض، ما عاش يجي النوم ونضي هارب وكذا، أراه هذا إزعاج وأذية المسلمين. تخيل عاد يموت فيها حد، سواء تندري بيه ولا ما تندريش، هذيك مصيبة أكثر. السموم هذه مرات نخلوها لأن تبي كلام طويل، لكن الدولة للأسف مقصرة فوق اللزوم. سيد مجدي يسأل عن الصلاة النارية. الصلاة النارية هي ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أصل اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال اللي يقولها 4444 مرة يصير له ويصير له ويصير له. هذه في خلاف بين الفقهاء تحديد العدد وتحديد دعاء معين يكون لي أثار معينة. بعض الفقهاء قال هذه لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها فهذه بدعة لا تجوز. قول ثاني قال لا، إذا جربت فوجدت حقا، هي دعاء من الأدعية وجربوه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولقوه فيه فائدة، فلا حرج أن تقوله باعتباره دعاء وأن يرجو به الفائدة، جت فائدة باهي ما جتش فائدة باهي. هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. ورد عن أنا يعني جربتها في في في حديث في القرطبي، هو مش عارف هو الحديث فيه ضعف ولا مش هو حديث. المهم قال لما تبي تزرع حاجة قول بل الله الزارع والمنبت والمبلغ. المهم كنت ونسيتها والله طويل شوية الحديث. لما تزرع الزرع بهذا الحديث لا يضره شيء، فبنغرس نخلة طبونية في الحوش قلت الحديث هذا، والله ما قتلناها النخلة، ما قتلناها إلا بالواحد القهار، يعني يأكل فيها النمل وضربتها بالفاس لنعيت وحفرنا تحتها لم لنا طلعت مش طبونية يا رحمة الله عليه، وهو غشنا فيها طلعت نوع تاني. لكن بعد الدعاء هذا يعني الحقيقة، فالشاهد في القصة إن القرطبي قال جرب فوجد حقا. إذا كان هو فتح الله به على بعض الصالحين أو دعاء ضعيف لكنه جرب فوجد حقا، فإحنا إذا كان جربنا ولقنا حق باهي، وكان ما هي دعاء في النهاية في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، وذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وختم به وعلى آله وصحبه. طبعا في اللي قال كيف تقول تنحل به العقد وكيف تنفرج به الكرب وكيف تقضى به الحوائج وهذا شرك، وهذا كلام بعيد لا شرك لا غيره. يعني كربة الكفر تنفك بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمانة، ولا باش انفكت إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. الكرب يوم القيامة باش تفرج بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل الشفاعة في بدء الحساب، كلهم يقولوا نفسي نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي من حيث المعنى ما فيها شيء. تبقى هل يجوز الإتيان بها أو لا، هذه كمسألة أخرى. زي ما قلت في اللي من يراها بدعة لأنه تحديد لأمر فيه أجر أو فيه أشياء معينة لا تدرك بقبيل الاجتهاد، وفي اللي قال لا هي دعاء عادي ونديروه بالعدد المطلوب أن ننفع به ما نفعش به، هذه مسألة فيها خلاف. أختم بصلاة الزوال باختصار يا سيد مجدي، تقريبا هو باختصار هي الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر، أول ما يؤذن الظهر إلى صلاة الظهر تصلي أربع ركعات اثنين اثنين، هذا عند جمهور الفقهاء إنها مش صلاة خاصة بل هي راتبة الظهر اثنين اثنين. علاش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الزوال وقت تفتح فيه أبواب السماء فنحب ربي يرفع لي خير ونصلي في أربع ركعات. هذا مذهب الجمهور ومنهم المالكية. في اللي قال لا هذه صلاة خاصة غير صلاة الأربع ركعات متاع راتبة الظهر، صلي أربع ركعات مع بعضهم، هذا قول ليهم هم هادو، وقول تاني ركعتين ركعتين، لكن جمهور الفقهاء إنهم هادو الأربع ركعات متاع

0: الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم
2: نقول شكرا. انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. اي
1: والله،
2: يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم،
3: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما

0: الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزارا أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هي نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة.
8: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
9: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
10: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
10: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
10: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
10: نعم بارك الله فيك. نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني
2: المعتدة
10: منطلق.
2: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
11: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
12: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
13: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
14: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
13: نعم.
14: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
13: نعم.
14: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كانوا خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت معاش يصح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال، الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
13: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم، على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
15: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
13: بارك الله فيك شيخ.
16: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
10: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
10: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
10: نعم.
2: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
13: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
15: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معك صلي ليه يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم الجنود انت الحاضر وتتم صلاتك.
13: نعم بارك الله فيك شيخ.
11: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
12: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
11: ضاع نعم.
12: لا لا في صورة
11: في الأولى لما صارش
12: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
11: كل حد عارف يعني
12: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
11: الفقير
12: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
11: ما يعرفش أصلا كم عنده
12: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مره بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
11: نعم
12: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
11: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
9: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقولوا لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.

0: ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي

0: نساوي لنا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعدوا نسبوا في القافله الا فيهم وحده متبرجه، ما نقعد نسب اللي بيه 100 طول العام لان عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لان عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لان عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما نسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجه وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونه بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافله، ولعل حتى لقدر الله اذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل الى اهلنا في غزه، ان اهل السنه معانا وان العرب معانا وان المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقول لك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس اكبر مساعدات ان يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لان الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو شيخنا طلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني،
0: والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكانك مستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يتبي رجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسبة

0: فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاطي ماهوش
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد

0: بأكثر قدر، هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف وردت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرب

0: من رياض الصالحين.
1: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست

0: عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات الماضية عن بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام وما جرى في المرحلة الأولى من تاريخ البشرية، نبدأ اليوم مرحلة جديدة من هذا التاريخ مع أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد انتشار الشرك، وهو نبي الله نوح عليه السلام. لكن قبل أن نبدأ الحديث عن نوح عليه السلام، نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك بشكرا لجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: بارك الله فيك شيخنا. قبل أن نبدأ في الحديث عن نوح عليه السلام، فضيلة الشيخ، نريد أن توضح كم كانت المدة تقريبيا بين آدم ونوح عليهما السلام، وهل ورد في ذلك دليل صحيح، وكيف كانت حياة الناس في تلك القرون الأولى بعد آدم عليه السلام، أو بعد وفاة آدم عليه السلام؟ تفضل فضيلة الشيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما ذكرت الشيخ مالك، اللي هو بعد ما تكلمنا عن آدم عليه السلام، نبدأ الحديث عن سيدنا نوح عليه السلام، وبينهما وثبة هائلة يعني لا ندري مداها، ولذلك اختلف أهل العلم في المدة بين آدم ونوح عليهما السلام. وردت في ذلك بعض الحديث، منها ما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قال كم يعني كم كان بينه، يعني أي بين آدم عليه السلام وبين نوح، فقال 10 قرون، فقال 10 قرون. وفي حديث ابن عباس كان بين نوح وآدم
0: 1000 عام،
1: يعني 10 قرون، يعني كلهم على الإسلام. نعم، وكلهم على الإسلام، يقصد من كلهم على الفطر يعني على التوحيد. وهذا المعنى كما ذكر ابن جرير في تاريخه وغيره من المفسرين، وروي عن جماعة من السلف، أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، يعني كلهم على ملة الحق، وأن الكفر بالله جل وعلا إنما حدث في القرن الذي بعث فيه نوح عليه السلام. ولذلك قالوا أن أول نبي أرسله الله جل وعلا إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى التوحيد هو نوح عليه السلام. وهذا كله يؤكد أن المدة بين آدم ونوح عليهما السلام في فترة ما بينهم، يعني
0: فترة طويلة.
1: نعم، يعني في بعض أهل العلم يقول الفترة يعني المدة يعني أكثر مما ذكره المؤرخون، في يقول يعني 100، المدة هذه أكبر المؤرخون، بعض منهم يقول حتى 126 سنة، ولكن هذا كله ما فيش
0: لكن يعتمد. 10 قرون ما أعتقد.
1: لا لا، هذه 1000 عام. نعم، لكن لنا بعض الذين ذكروا يعني
0: المدة.
1: ذكروا المدة خصوصا معتمدوا على الإسرائيليات، ذكروا يعني أسماء نوح إلى آدم وذكرهم بالأسماء، وذكروا أنه 126 عام، لكن هذا لا شك أن فيه يعني فيه ما فيه.
0: فيش قصدك شيخنا أنبياء أو رسل ما بيناتهم زاز؟
1: نعم،
0: فيه رسل وأنبياء.
1: لا لا، هذا طبعا فيه ما ذكر فقط من كثير يعني وغيره من العلم، أن إدريس عليه السلام هو بينهما، لكن سنذكر أن الراجح أن بين آدم ونوح ليس هناك نبي، لكن اللي اعتمدوا على الكل على الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات ذكروا يعني مولد نوح ومولد آدم، وبيناتهم 126 أو 146 على الأكثر. فالعمود النسب بين آدم وبين نوح عليهم السلام 10 آباء، يتناسب مع القرون الـ10 المذكورة في الآثار السابقة، ومن زي ما يذكروا هم في 100 و120 وغيرها، لأن سلسلة مذكورة وذكروا فيها 10، هذا على فرض صحتها. فكل أب يعني يمثل قرن من الزمن، كان الواحد منهم يعني يعمر بما، وطبعا فكان في تعمير، كان حتى واحد منهم يعمر 1000 سنة أو يعني ينقص منها قليلا. لكن الخلاصة أن تحديد المدة بين آدم وبين نوح عليه السلام هو متوقف على معرفة كلمة 10 قرون. القرن طبعا في اللغة، وهذا المشهور وغير أن، وهذا معروف عند المتأخرين، نعم هو 100 سنة، يعني إذا كان القرن 100 سنة زي هو المتبادر هذا عند كثير من الناس، معناه ما بينهم 1000 سنة. لكن ما ينفيش أن يكون يعني أكثر من ذلك، باعتبار يعني ابن عباس قيد هذا بمسألة الإسلام، يعني كانوا 10 قرون على الإسلام، يعني مرات فيه قرون أخرى متأخرة لم يكونوا على الإسلام، يعني ما كانوش على التوحيد وبقوا يعني أكثر من قرن. وطبعا فيه من أهل العلم مفسر القرن مش بـ100 سنة، فسرها بجيل من الناس، يعني القرن هو جيل من الناس كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يعني كان الجيل قبل نوح يعمرون يعني الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح منها مش 1000 سنة فقط، بيكون آلاف السنين، آلاف السنين على هذا القول
0: لو بتحسبها جيال.
1: نعم، لو نحسبها جيل 10 أجيال بيكونوا يعني أكثر من 1000 سنة، ربما توصل يعني 10,000 سنة يعني. وهذا يذكر فيه بعض الكتاب حتى المعاصرين وغيره، وهذا يؤيد الكلام هذا حتى الدراسات، بعض الدراسات اللي هي علاقة بالآثار وغيرها تذكر في آلاف السنين. فالخلاصة أن عندنا رأيين على القول بأنها 10 قرون، 10 قرون المقصود بالقرن هو 100 سنة، وفي قول بأن المقصود بالقرن هو
0: الجيل.
1: وإذا علمنا أن الأجيال اللي بعد آدم كانوا يعني أمة واحدة على شريعة من الله جل وعلا مدة من الزمن، وثم بعد ذلك انطمست عندهم عالم التوحيد واختلفوا فيما بينهم، وبقي بعضهم على التوحيد وانحرف آخرون عن التوحيد، لذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا التحول عادة يبي سنوات، يبي يعني 100 سنة وقت مش يتم التحول هذا بهذه الصورة. فالمجتمع الأول على الكرة الأرضية ما بين آدم وبين نوح يعني كان مجتمع فردي، وبداية تكون من نبي الله آدم عليه السلام وزوجة حواء، وبعدين بطقة أسرة، وبعدين عشيرة وجماعة بشرية، وبدت في التطور وتلقي بعض العلوم، وبعد مجد القراءة والكتابة والخياطة والطب والمبادئ الأساسية ونحو ذلك. فالحضارة البشرية قبل الطوفان يعني لم تكن يعني ما فيهاش مسألة بناء السفن، والنشاط البشري في هذه المرحلة لم ما كانش نشاط يعني بشري لمجتمعات منفصلة، لا كان نشاط بشري لجماعة بشرية واحدة، وهم كلهم ذرية نبي الله آدم عليه السلام اللي هو قبل الطوفان. وطبعا أعمار الناس بداية التاريخ البشرية
0: يعني شبه كانوا في قارة واحدة،
1: نعم كانوا في مكان واحد يعني نعم. وأعمار الناس بداية التاريخ البشرية كانت طويلة، كانت يعني كان أحدهم يعمر 100 السنين. إذا كان نوح عليه السلام يعيش مع قومه نبيا رسولا قبل الطوفان 950 سنة، كما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يعني أن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة أو أكثر، وهذا يعني أن متوسط الأعمار بين آدم ونوح عليهم السلام يعني 1000 سنة، بينما أعمار الناس في زماننا هذا ما بين 60 و70 أو 80، يعني قل من تجاوز 80 من عمره. نعم، فتمسط الأعمار إحنا عندنا نقدر نقول 70 سنة، يعني مدة القرن لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهم السلام هي 1000 سنة، بينما مدة القرن لأبناء جيلنا إحنا توا هي 70 سنة. 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام يعني زي ما يقول ابن عباس هي حوالي 10,000 سنة، زي ما روي هذه هي 10,000 سنة، وهذا يرجح كثير من من أهل العلم، لأن الجيل المتقدم عندهم يعني لما يقولوا 10,000 سنة ممكن هذا جيل واحد فقط، لكن هو 10 أجيال، هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا في سؤالك يرد على المستمعين: هل كان بين آدم ونوح أنبياء أو رسل؟ ولو توضحنا شيخنا ما الفرق بين النبي والرسول؟
1: ليس بين آدم ونوح رسول كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وطبعا أدخل بعض المؤرخين بينهم إدريس عليه السلام، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكر ذلك بكثير في البداية والنهاية، لكن هذا الحقيقة على الصحيح أن هذا يعني أن الراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك رسول بين آدم ونوح. وفي جملة من الأدلة تدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل بعد آدم عليه السلام، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا بصوت الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب. فهذه الآية صريحة في أن جميع الأنبياء والرسل هم من ذرية نوح عليه السلام وذرية إبراهيم، وإبراهيم هذا من ذرية نوح عليه السلام. فإذا ثبت بالإجماع أن إدريس من الأنبياء بنص كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فتبين أن إدريس من ذرية إبراهيم ثم من ذرية نوح عليهم السلام، لأن الله جل وعلا قال إن الله جل وعلا قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب. هذه الآية تبين يعني وحدة الرسالة في رجالها، فهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام، هي شجرة واحدة باسقة متشابكة الفروع، فيها النبوة وفيها الكتاب، وممتدة من فجر البشرية منذ نوح حتى إذا انتهت إلى إبراهيم، بعد ذلك تفرعت وامتدت وانبثقت النبوة من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. فالذرية اللي جاءتها النبوة والكتب لم تكن يعني على شاكلة واحدة كما قال الله جل وعلا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، وهذا بيان. أما من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بهذه الآية تدل على أن جميع الأنبياء هم من بعد نوح عليه السلام، وبهذا يعني تتضح يعني يتضح هذا الأمر، يعني والآيات واضحة في إثبات أن جميع الأنبياء هم من ذرية نوح عليه السلام. ومن ذلك قول الله جل وعلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فيعني الصحيح هو ما ذكرنا أن ابتدأت الآية بنوح عليه السلام وبينت أن النبيين جاءوا من بعده، فنوح عليه السلام وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى وغيرهم مما قصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وممن لم يقصصهم عليه. فهذا واضح في هذه المسألة، كل الرسل تلقوا الوحي من الله جل وعلا، وما جاء أحد منهم يعني بشيء من عنده، وإذا كان الله جل وعلا كلم موسى تكليما فهذا له من الوحي، لا يعني لا يعرف أحد كيف كان يتم، لأن القرآن الكريم هو المصدر باعتباره هو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك، لم يفصل لنا في ذلك شيء، فنحن لا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته وكيف تم وبأي حاسة أو قوة يعني كان موسى يتلقاه، كل ذلك يعني فيه من مسائل الغيب، هو ضرب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن، وما فيش يعني من غير القرآن في هذا الباب إلا يعني ليس وراءه إلا أساطير وكتابيات لا تستند إلى الأبرهام. فهؤلاء الرسل يعني من قص الله على رسوله منهم ومن لم يخصص يعني اقتضت عدالة الله جل وعلا أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين وينذرونهم بما أعده الله جل وعلا للكافرين العصاة من جحيم وغضب، كل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإليه الحجة البالغة في الأنفس والأفاق، وأعطى الله جل وعلا يعني البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإيمان. أيضا من الأمور اللي رجح يعني بها أهل العلم مسألة تقديم نوح عليه السلام على إدريس، أن الله جل وعلا سرد يعني قصص عدد من الرسل في سورة مريم، وذكر من بينهم إدريس عليه السلام في قوله جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بعدين جئت في هذه سورة مريم ثم بعد ذلك يعني ذكر الله جل وعلا في آخر الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا طبعا دليل من أقوى الأدلة على أن إدريس من ذرية نوح، ووجه دلالة الآية واضحة على أن يعني قول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فهي إشارة إلى أن أولئك الرسل الذين ذكرت يعني قصتهم قبل الآية، ومنهم إدريس اللي هو في الذي هو آخرهم في الذكر، دل ذلك على أن كل من سبق ذكرهم من الأنبياء هم من ذرية نوح بل ومن ذرية إبراهيم. ما عندناش دليل واضح يحدد زمان إدريس، واللي يرجح كثير من العلم أنه هو من ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام وليس من أنبياء بني إسرائيل، فلم يرد ذكره في كتبهم، والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله جل وعلا رفعه مكانا عليا فأعلى قدره ورفع ذكره. وعلي حال يعني نكتفي بما جاء في القرآن الكريم، وهو نبي سابق على أنبياء بني إسرائيل وأنه من ذرية نوح عليه السلام، هذا هو الظاهر من الآيات، ويعني ونبوته ثابتة كما قال الله جل وعلا من ذرية آدم، هو ممن حملنا مع نوح، هو من ذرية إبراهيم وإسرائيل، فآدم يشمل الجميع ونوح يشمل من بعدهم وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين ويعقوب يشمل شجرة بني إسرائيل وإسماعيل إليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين، أولئك النبيون ومعهم يعني من هدى الله جل وعلا واجتبى من الصالحين من ذريتهم، يعني صفتهم البارزة الواضحة الذي ذكر الله في القرآن سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يعني هم ترتعش مشاعرهم حين تتلى عليهم آيات الله تبارك وتعالى، يعني لا تسعفهم الكلمات مش يعبروا عما يخالج نفوسهم من التأثير والتأثر وتفيض العيون بالدموع ويخرون سجدا وبكيا. وهذا كله وأيضا مما يؤكد أن إدريس عليه السلام من ذرية نوح، أنه كلما ذكر نوح مع غيره من الرسل يعني فيه إشارة واضحة إلى أسبقية نوح عليه في معظم السور،
0: مقدم دائما
1: واضح دائما، وهذا واضح شوفها في سورة الأنعام وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله، أو سورة التوبة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، سورة غافر نفسها كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم في سورة الداريات وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، في سورة النجمة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، هذه يعني كل
0: ما الشورى
1: يعني كل الآيات اللي فيها نوح فيها أنه هو الأنبياء بعده وهو قبلهم، ففي حين أن إدريس عليه السلام لم يذكر بالقبلية على غيره من الأنبياء ولو مرة واحدة في القرآن، ولو كان هذا واقع يعني لا وصف بذلك كما هو الحال في شأن نوح عليه السلام. أيضا في بعض الحديث يعني مسألة حديث أبي أمامة لما تكلمنا أن كان بينه وبين نوح 10 قرون، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون، في هذه قدوم منها أن إدريس لم يكن قبل نوح عليه السلام، واقتران نوح بآدم عليه السلام فيه في تحديد المدة دليل لأنه ليس بينهم رسول آخر، ولو كان بينهم يعني إدريس لذكر هو بدلا من آدم عليه السلام، يعني كان قلنا كان بين إدريس ونوح، كان بين آدم وإدريس، فبالتالي دل ذلك على أن النبي الذي الرسول الذي جاء بعد آدم عليه السلام هو نوح عليه السلام. أيضا حتى لما نشوفه الشيخ مالك في الحديث المشهور في الصحيحين في قول أهل الموقف يوم القيامة في الحديث الصحيح،
0: قال أنت أول
1: نعم لما جولي نوح عليه السلام شنو يقول أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، فهذا فيه دليل واضح على أن نوح لم يسبقه رسول بعد آدم عليه السلام. وتاني حاجة حتى بن كثير، وهو طبعا كثير ممن قدم إدريس على نوح في كتاب المعروف المشهور البداية والنهاية، وطبعا قدمه اعتمادا على ما اشتهر عند المؤرخين يعني في تقديم إدريس على نوح، وبعد ما ذكر نسب نوح اللي ذكر فيه نوح بن لامك كذا يعني كذا، وقال وابن خنوخ، وبعدين خنوخ قال وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون، قال ما فيما يزعمون، هو دليل لأن تقديم إدريس
0: يعني هو مجرد أنه نقل
1: هو نقل وقال فيما يزعمون، ودليل لأن تقديم إدريس على نوح حتى في نظر ابن كثير هو مجرد زعم معلش دليل. ولما نشوفه في يعني تصريح يعني تصريح ابن كثير يصرح بخلاف هذا في كتاب التفسير، كتاب التفسير لما في الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، بعدين ذكر ابن كثير قال فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخره هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تصريح واضح من ابن كثير أنه يرى أن نوحا هو أول الرسل، بخلاف يعني ما صنع في كتاب البداية والنهاية، لعله قلد المؤرخين في ذلك، وهذا واضح. أيضا حتى في من الأدلة اللي استدلوا بها بعض أهل العلم في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة في اليوم لحث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال له إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لم يقل له يعني كما قال آدم وإبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يعني كان إدريس هو الجد الأعلى لنوح عليه السلام، لكن هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما سلم عليه آدم وإبراهيم لما قالوا له النبي الصالح والابن الصالح، لكن هو قال له بالنبي الصالح والأخ الصالح، دل على أنه هو يعني هذه يعني أحد الأمور اللي استدلوا بها، وثبت أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. وهذه مسألة يعني مشهورة في التاريخ، وأطلنا نعم وأطلنا الكلام عليها والأدلة مش مبينه أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء والرسل، ولكن كثير من المؤرخين وذكر ما ذكرنا هنا بكثير ذكر إدريس في البداية والنهاية ولا في قصة الأنبياء ذكروه هو بعد آدم عليه السلام.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا المسافة اللي بين سيدنا آدم وسيدنا نوح، يعني لما جاء سيدنا آدم الأرض كان هو النبي الأول للأرض وعلم أبناء التوحيد وذريته كلها التوحيد، نريد أن نعرف شيخنا كيف بدأت أول بذور الانحراف العقائدي في الأرض؟ نعم. لو توضح لنا شيخ.
1: هو الأصل في الإنسان التوحيد والشرك، هذا أمر طارئ، الشرك طارئ هذا للإنسان. وآدم عليه السلام يعني كان نبيا يعبد الله جل وعلا وحده وعلم أبناء التوحيد، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آدم أنا نبي، قال نعم نبي مكلم خلق الله يعني بيده ثم نفخ فيه روحه. وبنو آدم وقعوا في الشرك بعده بأزمنة بسنوات طويلة، والشرك هذا زي ما ذكرنا لم يكون أصلا في عقيدة البشر، لأن آدم وبنيه كانوا على التوحيد
0: رغم الجريمة وكل
1: نعم
0: شيء في العقيدة.
1: نعم
0: العقيدة
1: حتى وإذا اخطأوا أخرى لكن العقيدة صحيحة واتبعوا نعم الأنبياء، وآدم أمرهم بما أمره الله جل وعلا به، حيث قال الله جل وعلا له قال فإما يأتينكم من يهدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الكلام الذي خاطب الله به آدم ويعني لم وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هدى الله تبارك وتعالى المنزل. والله جل وعلا بين أن البشرية كانت في أول أمر على التوحيد، البشرية كانت أول أمر على التوحيد، ولكن لما طرع عليهم الشرك وتعدد الآلهة طرع عليهم بعد ذلك. وهذا
0: السبب بهيك يا شيخ اللي خلاهم يدخلوا الشرك؟
1: هذا من الشيطان، وهذا الله جل وعلا ماذا
0: قال لكن يعني نبغى نفهم كيف الشيطان جاهم من أمر طريق.
1: نعم الله تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفطرة طبعا اللي كانوا عليها البشرية هي فطرة الإسلام كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني فأقم وجهك للدين حنيفا يعني هذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة يعني التي لا تستند على حق ولا تستند على علم، وإنما هي اتباع شهوات ونزوات من غير ضابط ومن غير دليل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية عرضت مسألة التوحيد وقضية التوحيد من زاوية أخرى واضح وعميقة،
0: يعني فيش تبرير لحد.
1: نعم الفطرة التي فطر الله عليها البشر وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكوينهم وذات تكوينهم وهو الاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى وحده، هذه فطرة أودعها الله جل وعلا الخالق في الكائن البشري. والرسالات راهي كلها هذه تذكير وكلها تحذير لمن ينحرفون عن الفطرة الأولى، فيحتاجون إلى التذكير وإلى التحذير. فالتوحيد هذا ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ الكينونة الأولى، يعني لا حجة لهم في نقض هذا الميثاق، حتى لو لم يبعث الله جل وعلا إليهم الرسل يذكرونهم ويحذرونهم، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى وحده اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه، فقد تنحرف، والله جل وعلا يعني لم يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم، إنها قد تضل، وبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقضية الفطرة والعقيدة يعرضها للسياق القرآني يعني في صورة يعني في صورة واضحة. ألست بربكم، ألست بربكم، ف يعني تعترف له
2: بلا. نعم يعني الكفر معهم اجتهاد شخصي،
1: يسأل الله جل وعلا وتعترف بالربوبية وتقر بالعبودية وتشهد له جل وعلا بالوحدانية، وهذا الأمر واضح. وعرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع يعني الفريد لهذه الحقيقة الواضحة، حتى لا يتشبث إنسان بعد ذلك بيقول يعني لم يبلغني شيء أو غير ذلك، لا، بين الله جل وعلا أن هذه هي الفطرة الحقيقية، وهذا هو الأمر الواضح، وهذا الذي فطر الله جل وعلا الناس عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد يعني يعني بهيمة جمعاء، يعني هل تحسون فيها من جذع الحديث. بعد ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا شيخ مالك جواب عن سؤالك، يعني شنو السبب الأول في خروج الناس وبعد الناس عن التوحيد
2: وقرب
1: من الشرك؟ اجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لكن الشياطين لها عدة طرق في ذلك، يعني لها عدة طرق في ذلك، ومن الطرق التي ذكرها الله جل وعلا ذكر أول الأقوام وهم قوم نوح عليه السلام، كيف يعني كيف انحرفوا بعدة أمور، منها مسألة التصوير. المهم قبل ما نجو التوضيح بتوضيح هذه المسألة بتفصيل، نبين أن الله جل وعلا بين في القرآن أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل، وكل الرسل دعوا أقوامهم إلى التوحيد. لذا الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وصى يعني وصى به نبي نوح، والذي أوحينا إليك يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. في الآية واضحة توضح حقيقة الأصل الواحد والنشأة اللي ضاربة في أصول الزمان، وهو تتابع هؤلاء الكرام من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل هذا نستشعر يعني أنه هو امتداد لهؤلاء الكرام، وأنه على دربهم يعني على درب النبي صلى الله عليه وسلم، على درب الانبياء يسير، والسلام بين المؤمنين يعني بدين الله جل وعلا الواحد، ويسيرون على شرعه الثابت، واذا قاموا بذلك فان الخلافه سينتهي، الشقاق سينتهي، ويزداد الشعور بالقربة وتتوثق العلاقات، وهذه يعني تدعو إلى التعاون والتفاهم، ويصل يعني الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر. وهذا كله يعني لماذا حتى إحنا الآن تو الخلافات فيما يتقاتل يعني أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل يعني أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى، وفيما يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتقاتل يعني من يزعمون أنهم يعني على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين، ما حتى ولا شو غير يقولون احنا يعني
2: على ملة إبراهيم.
1: لكن هي الوصية الواحدة الصادرة للجميع، كل وصدرت لهم جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
2: كأن شيخنا نقطة الضعف هي الفرقة
1: نعم.
2: في كل شيء.
1: نعم
2: هذا نستاذنك شيخنا لنأخذ بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا حول بداية بعثة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فلئن تكن نامت فإن لها غدا تصحو.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مستمعين الكرام لنكمل بعثة نبي الله نوح عليه السلام. توقفنا عند قولك فيما يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى، وفيما يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة مع أتباع عيسى. شيخنا، في يومنا هذا أصحاب المذهب الواحد يتقاتلون فيما بينهم.
3: نعم، ورغم أن الوصية الواحدة صادرة للجميع أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني يقيموا الدين ويقوموا بتكاليفه ولا ينحرفوا عنه وما يحصلش التواء، ويقفوا تحت راية الدين صفا واحدا، وهي راية واحدة رفعها على التوين، رفعها نوح ورفعها إبراهيم ورفعها موسى وعيسى صلوات الله عليهم، حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد الأخير في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والدعوة إلى طاعة الله وإلى تقوى الله. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: شيخنا، الآية هذه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، عمد أن بعض المريخين يأخذوا منها إن في نبي قبل أو رسول قبل نوح، يستدل بهذه الآية.
3: إيه نعم، لكن إحنا بينا الآيات الواضحة كل أمة رسولة، لكن بينا أن
2: نعم
3: الفترة الأولى كانت على التوحيد، يعني
2: أمة واحدة.
3: نعم، هي كانت أمة واحدة. نعم، في أمة واحدة، والثانية كانت على التوحيد، كانت على التوحيد. وأول الشرك حصل من القوم الذين بعث الله إليهم نوح عليه السلام. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلها شوفها كل الدلالة لمسألة التوحيد، وكل رسول يعني افتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فقال أنتم احنا شوفوا إلى داود هم صالح وإلى كل الآيات نقول أن أعبد الله ما لكم من إله غيره. كل الآيات الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح كانوا على التوحيد والإخلاص، زي ما كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام، إلى أن ابتدعوا مسألة الشرك وعبادة الأوثان، وهذه بدعة من تلقاء أنفسهم، لم ينزل الله جل وعلا بها كتابا ولا أرسل بها رسولا، وكلها شبهات زينها الشيطان، هي فاسدة من جهة المقاييس والفلسفة، كلها أمور فلسفية. يعني قوم منهم زعموا أن التماثيل هذه طلاسم الكتل الكواكب السماوية والكذا وارواح الوهية ودرجات فلكية والكلام زي هذا، وفي قوم جعلوا الأصنام هذه يعني جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين، وهذه كلها الديانات اللي تو نشوف فيها من الصابئة والبوذية والهندوسية وغيرها. يعني فكل هؤلاء يعني كل الرسل يعني بعثهم الله جل وعلا إلى يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما يعني بعث الله نبيه نوحا عليه السلام لما أشرك ووقعوا في الشرك، يعني بتاعة الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه. وجاءت الرسل بعد نوح تترى إلى أن عم الأرض، يعني حتى لما عم الأرض يعني دين الصابئة والمشركين، زي ما كان يعني مثلا النماردة والفراعنة، وبعث الله جل وعلا إماما للحنفاء وأساس الملة الخالصة والكريمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن، دعا الخلق إلى التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب ونهاهم عن عبادة الأصنام، وبعد ذلك جعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل، ثم بعث الله عيسى المسيح ابن مريم. هذه كلها تؤكد مسألة التوحيد. وحتى تو الآن يعني بعض الناس يعني خصوصا اللي يتأثر بالكلام المؤرخين والعلماء الآثار ونحو ذلك، يعني حتى علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان يقولوا إن الأصل في الناس كان التوحيد قبل العبادات،
2: يعني الأصل مش مسلمين.
3: نعم، أي ما هم مش مسلمين. نعم، هذه من دراسات تاريخية معاصرة يعني غيرها كثيرة، ابتدى كثير من علماء الآثار واللي يبحثوا في الأديان من الغربيين كلهم يقولوا يعني ان الناس الاوائل يعني كانوا على التوحيد، يعني كان التفكير الديني عندهم موحد وغيره، وبعد ذلك يعني حصل يعني تطور آخر، بدأ من مسألة عبادة الأرواح والأشباح، وجي مسألة التعدد ومسألة يعني تتم بعدين جو الأنبياء بمسألة التوحيد. عدة مؤرخين سواء يعني من القرن الماضي أو القرن الحالي ذكروا أن الناس يعني في أستراليا وفي أفريقيا والهند يعني منشأش يعني اعتقادهم طول مباشرة، كانوا يعني عندهم أساس فكرة التوحيد، وفي مجموعة من البراهين والأدلة يعني تبين هذا وتؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله جل وعلا هو أن الواحد العظيم وهو التوحيد. وهذا أكد عدة مؤرخين سواء حتى بعض منهم الملايو في إندونيسيا وغيرها، يعني كان يقول أن أهل ديارنا وغيرها كانوا يعبدون الله الواحد قبل أن ندخل الإسلام إلى هذه الديار، وقبل أن تدخل النصرانية، وبعد ذلك دخلت عليهم لوثة من الهندوسية والديانة الأخرى، ثم بعد ذلك جاء الإسلام إليه. فكل المؤرخين سواء من الهنود ولا من الاندونيسيين وغيرهم وإلا من الأوروبيين ذكروا أن قبل ما ولا الأوروبيين اللي هم الفايكنج وغيرهم ديما اللي كانوا وثنيين كانوا قبل ذلك على التوحيد. بعدين جت الآلهة، التعدد الآلهة اللي حصل عندهم بسبب يعني وجود مثلا تلاعب الشيطان بهم، وذكر لهم أن في إله نور وإله ظلام وإله خير وإله شر،
4: ويجيب لهم في بعض الأدلة
3: في بعض المسائل اللي هي
4: يخدع فيهم بها.
3: وطبعا أول شرك وقع في بني آدم هو الشرك اللي وقع في قوم نوح عليه السلام كما ذكرنا.
4: وش السبب شيخنا في الشرك هذا؟
3: نعم، وقلنا السبب الأول
4: والشيطان.
3: نعم الشيطان، لكن الشيطان ما جاش بطريقة طول يعني
4: أشرك بالله
3: أيوة مباشرة،
4: خطوة خطوة.
3: الشيطان طريق التزيين، وإحنا ذكرنا حتى في قصة آدم
4: صح.
3: إنه قال لا أزينن لهم في الأرض، ما جيش مباشرة يقول لك أنت مؤمن بربي لا أكفر بالله خير لك، لا
4: هو يخليك تقتنع أن صح
3: يعني الكفر. والمسألة قد تحتاج منا إلى سنوات، يعني مرات 100 جيل، هذا مرات ما يتأثرش الجيل اللي بعد يتأثر، وهذا اللي حصل اللي حصل من قوم نوح. إنه جت على أجيال، جاءت على أجيال. يعني لماذا مثلا في الكثير من الأمور المحرمات أو ابتداع شيء في الدين يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإياكم محدثات الأمور وكل محدثة بدعة وغيرها، لأن بمرور الوقت قد يعني يجعل بعض الناس كثير من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة وكانت الأصل فيها هذا الإباء، بعدين يحصل فيها كأن هي سنة وهي من الواجبات وتنتقل بعد ذلك الوجوب، وبعدين يعني يجعل بعض الناس كثير منهم حتى عندهم عادات أصبحت
4: عبادة.
3: أدخلوها للأمور الشرعية.
4: نعم هذه البدعة.
3: نعم هذه البدعة. نعم لهذا حذر الإسلام منها. نفس الأمر هذا حصل لقوم نوح يعني، وحصل لهم هو بسبب الشيطان كما ذكرنا، والتدرج من تدرج الشيطان في إغوائهم حتى وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالأول طبعا الآية اللي ذكر فيها أن أول شرك وقع في بني آدم هو قوم نوح، هم طبعا أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام كما قال الله جل وعلا، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
4: شنو مشايخ ماما؟
3: هؤلاء الخمسة هي الأصنام اللي كانوا يعبدونها.
4: لا قبل بيولوا أصنام.
3: نعم قبل بيولوا أصنام. هذا ذكر الإمام البخاري في حديث من عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذه أسماء ابن عباس ماذا يقول هذه أسماء رجال صالحين الخمسة، يوم ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين من قوم نوح يعني كان

0: أولئك وتنسخ العلم عبدت، يعني هم
1: يعني عبدت من الجيل اللي بعده.
0: عبدت من الجيل اللي بعدهم. من الأول قال لهم لا، أنتم خل تذكروهم بس توم، خل تجيروا تماثيل، كل ما تذكروهم تم تذكروا ربي أنتم. لكن لما جاء الجيل اللي بعده قال لهم راهو أباكم كانوا يعبدوا فيها ما دام. فزي ما ذكر يعني ابن عباس، فهؤلاء كانوا قوما صالحين خمسة، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا بين آدم ونوح، وكان يعني لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال يعني أصحابهم اللي كانوا يقتدوا بهم لو صورناهم أدرناهم تماثيل، وكانوا أشوقوا لنا إلى العبادة لما نتذكروهم ونحو ذلك. لما ماتوا جاء القوم آخرين، دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. و
1: يعني زين لهم كأنهم آلهة.
0: نعم، زين لهم كأنهم آلهة. فإذا في حديث ابن عباس فيه عدة طبعا فوائد. أول شيء أن الشيطان هو اللي زين لقوم نوح مسألة تعظيم الرجال الصالحين بعد موتهم، وقال لهم يعني انصبوا لهم مجالس وسموهم بأسمائهم، ويعني إلى أن جاء قوم آخرون من قوم نوح أوحى إليهم الشيطان يعني أن راهم من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوه. والأمر الثاني استخف الشيطان بقوم نوح هنا فأطاعوه وأصبحوا جنودا في جيشه وأعضاء في الحزب في حزبه، وكان من الواجب عليهم أن يحذروا منه. الشيطان هو العدو المبين كما قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هو بدأ فيهم خطوة خطوة كان أسقطها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكان من الواجب عليهم أن يعلموا أن عبادة الله جل وعلا يعني هي عصيان الشيطان ومخالفة الشيطان في كل وسوسة في كل وسوسة. وأخذ الله جل وعلا العهد في هذا على عباده. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال الله أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لما حصل يعني نسخ العلم وزاد العلم ودور يعني ذهاب للعلماء وعم الجهل، صاروا لا يميزون بين التوحيد وبين الشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. إذن لم يستطع الشيطان أن يحقق يعني هدف واحد من أهدافه في 20 قرن ما بين آدم ونوح عليهم السلام، لأن كل حيلة لم تنطلي على العلماء وعلى العباد في ذلك الوقت، وبضاعة يعني لم تجد رواجا بينهم، لأنهم يعني كل مجيء حاجة جديدة يعرضونها على شرع الله جل وعلا، والعبادة عندهم لا تكون إلا بما شرع الله. لكن لما عم الجهل وماتوا العلماء أصبحت أوامر الشيطان هنا نافذة وأقواله هي المسموعة. لأجل لهذا أول آية نزلت على نبي الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم يعني ربهم في مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم، وتخرج من هذه المدرسة يعني رجال علماء عرفوا كيف يتصدوا للشيطان وكيف يتصدوا لوساوس الشيطان من خلال القرآن الكريم وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يطلب الشيطان من قوم نوح راه عبادة غير الله دفعة واحدة زي ما قلنا، وكان فعل هذا راه ما استجابوا لاش، لكن هو تدرج معهم. هو من جهة زعم حب للرجال الصالحين وأنه أوحى لقوم نوح بوجوب صنع تماثيل مش يخلوا ذكرهم، لكن بعد انقراض
1: يعني هي زلة من الجيل الأول صناعة التمثال نفسها.
0: نعم هذه هي وسيلة، ما جيش انت مرات يجيك الأمر هذا بيدافع يعني بيدافع ديانة وبيدافع صلاح وبيقول لك يعني احنا نبو نكتروا من العبادة ومنكتروا كل ما نتذكروه ونتعبدوا، لكن العبادة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى.
1: يعني زي ما نقول
0: وحدات البدع هذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان في سبيل إضلال العباد.
1: مثلا قصيت هو في وقتنا هو يجيك واحد يجيب لك سجادة يقول لك سجادة هي صل عليها هي بس وتقبل صلاتك طوله،
0: أمي بدي أي فضل. إحنا نتوه إحنا لماذا عندنا أي شيء في العبادات؟ الأصل عندنا قاعدة تقول الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات الإباحة.
1: نعم.
0: لكن الأصل في العبادات المنع، ما يجيش واحد يجينا يجيب لنا صلاة معينة في وقت معين وبنديرها كل يوم كأن فيها أجر ونقول لهم هذه بدعة، يجيب لنا صيام يوم معين في يوم لم يثبت ويقول هذا اليوم اللي بيصيم اليوم الفلاني راحوا فيه كذا نقول له كذا، يجينا سورة قرآنية يقول السورة هذه اللي بيقراها

0: كذا ولا له كذا ولا بحصل، نقول هذا هذه بدعة. ما يجيش أي شيء حد يشرع، سواء قراءة قرآن في أو سور معينة أو في صلاة أو في صوم أو في أي عبادة من العبادات، يحدد لها وقتا معينا ولا ألفاظ معينة، ويزعم أن هذه الألفاظ يعني لها فضل خاص، أو مثلا زي بعض الفرق اللي عندها يعني تجي صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ معينة،
1: طرق
0: هذه الصلاة
1: معينة.
0: النارية وهذه الصلاة كذا وهذه اللي يقولها كذا يصير لها كذا وهذا. أنا أقول لهم أفضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله
1: ما
0: عليه
1: أمر
0: وسلم
1: النبي.
0: هي الصيغ الواردة عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وبل كما ذكر يعني بعض أهل العلم، قال له حتى لو حلف إنسان يعني بين الركن والمقام أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، قال لم يجزه إلا ما ورد. يعني ما يجيش واحد يقول لا أنا هذه الصلاة النارية والصلاة المعينة هذه أفضل صلاة، لا نقول لا. إذا أقسمت بالله تبارك وتعالى يحصل الإجزاء بماذا وتبر بيمينك، إذا يعني
1: صليت
0: صليت عن النبي صلى الله عليه
1: بالوارد.
0: وسلم بالصيغة الواردة، لأن هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما وأما ادعاء عبادات أخرى لم يأتي بها الشرع فهذا من البدع. لهذا هذه المسألة دي ما
1: يعني
0: نركزوا لها
1: الاجتهادات في الجانب هذا ممنوعة.
0: ممنوعة للأسف في
1: نعم.
0: العبادات، التوقف والمنع. فالخلاصة شيخ مالك أن عبادة الأوثان لم تتسرب إلى عقائد البشر بين عشية وضحاها، هي استغرقت يعني شوطا من الزمن منذ الانحراف الأول، وكان طبعا للطبيعة المادية وتسلط الشيطان على الإنسان أثر في انتشار هذا الأمر واتساعه. لذلك لا يظن أحد أن راه تطور البشرية في العلوم وتقدمها في الميدان الحضاري إنما يعيدش الإنسانية إلى مرحلة الوثنية، لا، ما زلنا نرى صورا مختلفة من الوثنية الحديثة اللي تذكرنا بالجاهلية الأولى. كثير من الأشياء اللي يطلقوا لها الآن دور عبادة هي مليئة بالأوثان ومليئة بالأصنام التي يقف أمامها يعني بعض البشر في عصرنا، يعني هو في ذات الوقت هو سائلا ومتضرعا، وهذا كله بعيد عن توحيد الله جل وعلا وبعيد عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهنا نجد عظمة الإسلام في تحصين العقيدة عند المسلم، والعقيدة هي العامل الوحيد في منع الانحراف، وهذا ظاهر في التوحيد الخالص ومنع كل المظاهر اللي تذهب بالإنسان إلى هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءت يعني أم سلمة ذكرت يعني عنده في مسألة لما في الكنائس التي رأوها في أرض الحبشة، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا كله ويعني وكل ما يجي امر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الامر، يعني حتى لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم، بعض من الناس قالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مباشره ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته،
1: حياتي.
0: فاذا رايتما فصلوا وادعوا الله تبارك وتعالى. يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجد كيف عالج الاسلام مظاهر الانحراف اللي تظهر في العقيده ولتتسرب إلى البشر عن طريق العلاقة بالناس والمعروفين في الحياة ولا بعد وفاتهم.
1: والإصرار شيخنا في الرسالات اللي قبل صلى الله عليه
0: نعم
1: وسلم.
0: نعم، يعني الإسلام الخلاص سد كل منافذ الشرك ودعا إلى التوحيد الخالص، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص.
1: نعم، بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. سنعرف في الحلقة القادمة بإذن الله لماذا اختار الله نوحا عليه السلام ليكون أول رسول إلى البشر. إلى أن نلتقيكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
4: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
7: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
8: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
7: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
8: نعم
7: نعم، بارك الله فيك. نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني
9: المعتدة
7: مطلق.
9: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
10: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
11: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحبوا بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إن السيد عبد الله، تفضل السيد عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعين يا رب العالمين، آمين أجمعين يا رب العالمين. إيه هذا مش الدولة، هذا هم في بعضهم. إيه لكن مش الدولة هيك، يعني زي ما تقول الموظفين متفاهمين مع بعضهم. با ايه ايه فهمت. ايه وما فيش ما فيش إعانات تانية، يعني إذا كان واحد صار له جنازة، إذا صار له عرس، إذا صار له مرض. أيوة ما يردش فيه، يعني الأساس ما هوش السلفة، الأساس أشياء أخرى لا لا، الأساس إنه واحد لو صار له ظرف معين اتفقوا عليه هم يعطوه منه، وكان يبي ياخذ سلفة يردها بدون ربا هيك ولا باي. تمام باي، تسمع لي. بإذن. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. عندنا السيد معتز، يبدو أنه انقطع. السيد يونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام دكتور.
1: السيد يونس، لبس عليك، شن حالك باهي؟ أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. يا رب يا رب.
2: والله ما عندنا مزيد على الكلام الطيب، لكن أنا أشارك بالكلمة العامة. طيب أول فجر المباراة فيه بس أنا واحد يقول والله السيوف يعملوا في الناس تتقبل وكذا وكذا. فإذا كان زي ما نعود الحديث لو إذا كان أمر الناس إنه بدخل عليهم الطالة يكون له موقف مع القانون مع القضاء تجد في أمور ثانية زاد الذكرى. أتمنى أنا وصف النار الأيام هذه جهنم ووصف الكلام والله إلى الشيخ مو مغزي الإنسان ما ذكر ربي مو كان كثي أبويا. أتمنى كمانك حقيقة غير مصمنية وهذا اللي كنا يعني مخلصة ربي والحمد لله على كل منا إحنا ما لم نجرين ولا عايشين فيه وزعاد، لكن نقول عند قبل من الصبر لأن نتذكر فيه يكون في غزة وفي كل الأماكن اللي هي يعلم الله بحاله يعني.
1: إن شاء الله
2: ربي يصبح حالنا ونجد سبيل لنا في حق الظالمين
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. عندنا السيد أبو أحمد. السلام عليكم. أيوة تفضل السيد أبو أحمد. الله يبارك فيك. ايه شن هي؟ بنتك خير؟ ها ايه يعني هو جاي بيخطبها ولا شني؟ يعني انت تحكي مثلا اخو الولد هذا يقدر ياخذ البنت المرأة اللي ارضعت؟ با با تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي. سيد مصباح، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
1: لبس عليكم.
3: شن حالك يا دكتور؟ إن شاء الله بميزان حسناتكم.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: الله يزيدك علم إن شاء الله.
1: أجمعين أجمعين يا رب العالمين.
3: إخواننا في غزة في كل مكان.
1: آمين آمين آمين.
3: حرر القدس يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
3: يا شيخ عبد المحسن.
1: إيه.
3: أدي سؤال. الأضحية
1: إيه؟
3: هل يجوز مثلا ذبحة في الليل ولا مكروه ولا حرام؟
1: به تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك في ميزان حسناتك.
1: الله يبارك فيك. سيد إبراهيم، لبس عليكم. أجمعين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب أجمعين يا رب. إيه. يعني الشركة تشتري الذهب كامل وتبيعه بالتقسيط للمواطن. تسمع الإجابة بإذن الله. هو قال جائز يعني. با ايه سؤال ان شاء الله ان شاء الله. ايه ماشي ماشي ماشي ان شاء الله يوصل. السيد عبد الله يسأل عن صندوق تكافل بين المعلمين. هو في العادة هذه الصناديق يعني ممكن يكون الشيء الذي ذكره فرعيا وليس أصليا، إنني نقدر نطلب سلفة بخمسة آلاف دينار ونردها بدون ربا من خلال راتبي. لو كان هكي تبدأ فيها مرات إشكالية، لكن إذا كان المقصود منها كما هو معظم صناديق التكافل إن لما يصير فرح مطلب بنوزعه 5000 ولا يرد، لما تصير جنازة بنوزعه 3000 ولا يرد، لما يصير مرض معين مثلا كلى ولا كذا بنعطه 10000 ولا يرد، على حسب قيمة الصندوق. مرات ترقى القيم لعشر وخمستاش، ومرات تكون حتى 1000 و2000 بحسب عدد الاستقطاعات وعدد المشتركين. طيب إذا كان قال مراقبات التعليم مثلا، مراقبة التعليم تجور هذه فيها نعرفش بالك 10000 مدرس تقريبا، إذا كان مش أكثر ما نعرفش أني والله بالضبط، لكن قولوا 10000، يعني 10000 لو كل واحد بيعطي منهم 10 أنت تحكي في 100000 شهريا. هادو مرات يعطوا حتى يعني في السنة يديروا 1,200,000، فتلقى مثلا المنح كبيرة، اللي يدير عرس نعطوه حتى 30000 عادي، اللي جنازة نعطوه 15000، اللي يصير مرض نعطوه 40000 مثلا. وإذا كان عدد المشتركين أقل يكون المنحة أقل. إذا كان هذا هو الأساس ومن ضمن الأشياء إن اللي يبي سلفة يعطوه بإذن الله تعالى لا حرج فيه وهو جائز، لأن من قبيل التكافل والتعاضد وهو مطلوب بين الناس المسلمين أو في المجتمع المسلم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني البنيان العرصة تشد البلوك والبلوك يشد الروشن والروشن يشد كذا، فكذلك المسلم. يعني هذه طريقة حسنة، وحديث الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني جمعوا اللي عندهم كامل وكل واحد يأكل بمقدار ما يريد، في اللي يحط كيلو ويأكل نص كيلو، في اللي ما يحط شيء ويأكل زوز كيلو، وفي اللي يحط ربع كيلو ويأكل كيلو وربع، وهكذا مثلا يعني. فهذا من قبيل التكاتف والتآزر لا حرج فيه، وإذا كان هذه ميزة من المزايا مش هي الأساس لا حرج فيها. يعني زي ما قلنا يعطوا للعزيل المرض للعرس مثلا، لشراء مركوب مثلا، ومعها اللي يبي سلفة لا حرج. أما إذا كان ما فيش إلا للسلفة فقط فيجب توجيه هذا السؤال رسميا لدار الإفتاء الليبية، مادام فيه ناس كتر ما ينفعش واحد يفتهني حتى بعدين لما يقول مش حلال معاش يعرف مني سمع ومني ما سمعش. فتجي واحدة من مراقبات التعليم ويعطوا الفكرة كاملة لدار الإفتاء ويعطوهم سؤال رسمي، باش أي مراقبة تانية تخش لموقع دار الإفتاء وتاخذ هذه الفتوى وخلاص، هكي أفضل. إذا كان هذا الخلاصة إذا كان مسألة السلفة أمر فرعي مع أمور أخرى كثيرة فهي جائزة بإذن الله تعالى ولا تضر. أما إذا كانت الأساس فيها السلفة فقط فينبغي أن لا تترك الاجتهاد فوري هيك، لا تعالى لدار الإفتاء وخليها، لأن أنت تحكي مرات في 100,000 يخشوا ولا 200,000 ولا الله أعلم كم. يعني المدرسين حسب آخر إحصائية نعلمها أنها 600,000 في ليبيا وربما أكثر، فما ينفعش 600,000 تفتينهم فتوى مستعجلة بهذه أو مستعجلة بهذه الطريقة، فيجي واحدة من مراقبات ويقدموا في فتوى رسمية. أما إذا كان كما قلت هذا أمر فرعي وليس إجباريا في أمور أخرى، يعني ني لو كان ما عنديش إلا باش نتسلف هذه لابد ما يجوا يسألوا، وكان عندي أمور أخرى غير السلف والسلف هذه مسألة عارضة فهذه جائزة ودار الإفتاء عندها فيها فتوى رسمية يمكن الرجوع إليها على الموقع. السؤال يونس، الشيخ سيد يونس قال الضجر المبالغ فيه، الضجر المبالغ فيه هو نوع من أنواع التسخط على قضاء الله وقدره. أنت المفروض 3-4 أيام هذو تخليك تحمد ربي على شهر 6 و7 اللي مشوه غالبهم وما فيهم شيء، إحنا الآن في نهاية 7، فالمصيبة تخليك تحمد الباري عز وجل ولا تتضجر. تبي تتضجر من ناس تضجر، قول هذا في وقت النو يقصوا علينا في الكهرباء، وفي وقت النو صفتهم نعتهم، في وقت النو والله لا تربحهم ولا ذاك مسألة ما تعنينيش أنا. تبي تدعي ادعي، ما تبيش هذيك أمر آخر، لكن إنك تقعد تتضجر على شنها النو وشن درنا تحت ربي وكان مش عارف شني راو اسمح شن مدايرين ما جناش النو، هذا كله راو هذا أمر خطير ومن التضجر على قضاء الله وقدره. من نقول بالتضجر
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نقولهم الاعتراض، لأن لو كان اعتراض على قضاء الله وقدر هذه كمسألة أخرى، لم نخش حتى في الكفر والعياذ بالله. لكن الإنسان لا يتحمل، الإنسان لما يرى مثل هذا اليوم يقول لا إله إلا الله، ما شد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. بارئ عز وجل يقول عبد من عبادي استجارني من حرك، فإني أشهدك المهم البارئ عز وجل يشهد الجهنم أن أجار هذا الشخص الذي قال لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. فالإنسان يقول، لما يقول الكلام هذا ويعرف أنه عنده ميزة يوم القيامة تسهل عليه، حتى في نوم حتى في حر يتحمل ولا حرج. هذا أولا. ثاني شيء، يعني من الناس الآن اللي تمشي في الشارع وتلقى لي بيخدم مثلا فبلوك ولا ينظف طريق، ولا ممكن الوحيدين أو قريب الوحيدين اللي يخدموا في الحر هذا، وليهم منا الشكر حقيقة، وينبغي أن يشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، هم جماعة الكهرباء. تلقى في الليل يخدم، وفي النو يخدم، وفي البرد يخدم، وفي الدنيا كلها يخدم. أن نحكي على الناس اللي تخدم لوطه، ما دخلنيش اللي يخنب فوق ولا لا من ما ويخنب ولا ما يخنبش، هنتكلم عن الناس اللي طالعة في النو هذا باش تجيب لك المكيف، وباش تجيب لك الكهرباء، وباش تصلح لك الأعطال، وباش تعينك على التنعم في هذا الحر. لأن نعيم الحقيقة، ينبغي أن يشكر الباري عز وجل عليه. يعني أنت تخيل تبدأ مروح من العمل، كنت في مكيف وفي العمل في مكيف، وتبي ترقد تلقى الضي مقطوع، وفجأة تجي الكهرباء. أنت لا تتسخط على الحر، تبي تسب شركة الكهرباء، دي كمشكلتك، أنت دبر. لكن لا تتسخط على الحر، ولما يجي الكهرباء ويبدأ عندك مكيف، ينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فينبغي أن يحول الإنسان الأشياء اللي فيها مشقة عليه إلى ميزة، يعرف أنه هو لما يصيبه مرض، أرى أن المرض هذا يزيد في حسناته وينقص من سيئاته، فيعينه ذلك على الصبر. لما يجي حر ويدعو الدعاء الذي قلته، لا إله إلا الله، ما أشر حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم، يعرف أن عنده ميزة يوم القيامة، وأن الباري عز وجل يشهد النار أنه قد أجارك من هذا الأمر. فهكي تبدأ عندك ميزة، يعني تعينك على الصبر على هذا الأمر. أما العياط على كل حاجة، هذا ليس من خلق المسلم. ليس من خلق المسلم أن يتسخط على قضاء الله وقدره، مش تسخط، خلينا نقول التضجر، تلقاه ينفخ، تلقاه مصابر، تلقاه دائم الشكوى، هذا ينبغي ألا يكون للمسلم. الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف، لكن هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ في النهاية هو دعاء أنت تقوله بدون أن تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم جازما. فأنت لما تقول هذا الأمر، عندك شعور أن الباري عز وجل يجيرك من حر نار جهنم بفضل هذا الدعاء. المهم ألا تعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط الباقية متوفرة، ألا يكون شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام، أن هذا دعاء من الأدعية، ودعاء يعطيني قوة في تحمل الحر، فيكون فيه ميزة ولا حرج في الأخذ به وإن كان ضعيفا بإذن الله تعالى. هو ورد أن شدة الحر هذا، أن النار اشتكت إلى الباري عز وجل، قالت صار يأكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو من نفسها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء هو من نفس جهنم والعياذ بالله. فالإنسان لا يتضجر ولا يبالغ في التضجر، ممكن الإنسان يقلق من العرق، يقلق من الرطوبة، لكن مسألة التضجر شيء، ومسألة إن الإنسان يحكي في حالة شيء ثاني، قل والله رطوبة هل بعرقنا، هذا لا بأس به. أما كثير من الكلمات التي نسمعها في التضجر من شدة الحر أو من البرد أو من نزول الأمطار، هذه ينبغي للمسلم ألا يقدم عليها مخافة أن يتعود عليها فيصير هذا الفعل والعياذ بالله عدم رضا بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الباري عز وجل، هذه من فروع الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله. فينبغي للمسلم أن يجعل هذا نصب عينيه، بإذن الله تعالى يهون عليه كل أمر بعد ذلك، تبدأ الأمور أسهل. اللي يأخذها أن زيادة الحر هذه ندعي فيها دعوة نستفيد منها نتحملها ونصبر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجعلها من الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بما قسم وما فرض وما حكم، هذه كلها تجعل المؤمن يتمتع بهذه الأشياء بدل أن يتضجر منها. المؤمن الحق هو من يفعل هذا الأمر. وقال سيدنا عمر، قال يعني لا تصيبني مصيبة إلا حمدت الله على أشياء، إنها كانت في دنياي ولم تكن في ديني، باه اللي جت نو مش البعيدة واحد كفر ولا زني ولا كلي ربا ولا ولا ولا، في النهاية قاعدة مصيبة الدنيا سهلة ولا حرج فيها، فيوم النساء ويوم النسر، وهكذا أمر المسلم دائما بين الشكر وبين الصبر. فالأمر الأول أن تحمد ربي أن هذا النوع جاي في الدنيا، مش أنت درت مشكلة من مشاكل الآخرة. الأمر الثاني تحمده أنها لم تكن أكبر من ذلك. تخيل جينا احني 50 و52 في الظل زي ما جت للكويت والتانين، شنو يصير فينا؟ والحمد لله اللي 42 ولا 43 ولا ما نعرفش وصلت هيك ولا لا، والحمد لله اللي هيك مش أكثر. هذا أمر ينبغي أن تضعه في حسبانك لتحول المحنة إلى منحة. والأمر الثالث اللي قال أن رزقني الصبر عليها، أنت هني يقول الحمد لله ونو والحكاية ضغط ورطوبة وكذا، لكن الحمد لله ما لم يصدر مني تشكي ولم يصدر مني ضجر، بل أنا رضيت بقضاء الله وقدره، فسيكون ذلك لي أجرا عند الله عز وجل. لما تحط الفلسفة هذه قدامك، فلسفة المؤمن في الصبر على المشاكل، تلقى روحك بعد ذلك كل مشكلة تهون، بل كما قلت تجعلها من مشكلة إلى ميزة تزيد بها حسناتك أو تنقص بها من سيئاتك. سيد أبو أحمد يسأل على الرضاعة، يعني لو مثلا مرأة عندها بنات وأرضعت ابنا لمرأة أخرى عندها أبناء، يقول البنت لولا عندها المرأة لولا عندها المرضع عندها 4 بنويت، والمرأة التي أرضعت عندها 4 أولاد، فالمرأة اللي عندها البنات أرضعت واحدة من الأربعة، الكبار هذوك كبروا ومشوا، وبعدين المرأة ضعفت معاش عندها ما ترضع، جت المرأة اللي عندها البنوية ترضعت الولد الصغير. الولد الصغير لا تجوز له البنات الأربعة، لأن هذه أمة من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأمك أي بنت لها هي من أختك من الرضاعة، لا يجوز لك. بقية الإخوة الثلاثة اللي ما رضعوش من المرأة هذه يحلوا لهم الأربعة من البنويت هذوك، يقدر ثلاثة الأولاد الخول الولد الذي رضع يمشوا ياخذوا ثلاثة من بنويت المرأة الثانية، لا حرج، يعني مش ولدها من الرضاعة هو، والبنويت هذوك مش خوتها من الرضاعة، وبالتالي الذي رضع فقط هو الذي يحرم عليه بنات وأصول تلك المرأة. هو الأصول بعيدة، لكن إن مثلا هذا الرضيع ياخذ جدة المرأة اللي رضعتها ولا أمها ولا عمتها ولا خالتها، هذا بعيد، فلأنه بيكونوا في العادة أكبر منها هلبة. لكن إذا تصور لا، أنت هذه أمك اللي رضعتك، أمك كل فروعها وكل أصولها محرمات عليك. خوي اللي مرضعش ما ليش علاقة بها، ما هوش ولدها من الرضاعة، امرأة أجنبية عنه، يقدر ياخذ بنتها ويقدر ياخذ أمها ويقدر ياخذها حتى هي، كان رجلها مات وخرجت من العدة، هذا كله جائز لا حرج فيه. فالتحريم ينال الرضاعة فقط، أما بقية إخوته لا دخل لهم في مسألة الرضاعة. السيد مصباح يسأل عن الأضحية، هل يجوز ذبحها في الليل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا تجزي أضحية. إحنا عندنا الأضحية أفضل يوم هو اليوم الأول، وأفضله من بعد صلاة من بعد ذبح الإمام إلى الزوال، هذا أفضل وقت، من بعد ذبح الإمام إلى الزوال أفضل وقت، ثم من الزوال إلى الغروب هذا الثاني، ثم زوال اليوم الثاني، ثم زوال اليوم الثالث، ثم من زوال اليوم الثاني إلى غروبه، ثم من زوال اليوم الثالث إلى غروبه، هذا هيك الترتيب. أما في الليل واليوم الرابع عندنا احنا لا تجزئ أضحية، وإنما هي شاة لحم، ما نقولوا لاش باطلة ولا حرام، ولا واحد ذبح أضحية معيبة نقولوا لا حرام ما تاكلهاش، نقولوا لا، غاية ما في الأمر أنها لا تجزئ أضحية، ولكن يجوز لك أن تأكل منها لا حرج بإذن الله تعالى. سيد إبراهيم قال في شركة عن اسم سيد عبد الواحد، السلام عليكم. وعليكم لبس عليكم، الحمد لله، آمين يا رب. فيه دم ولا ما فيش دم؟ المهم وقف الدم. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أجمعين يا رب العالمين، أجمعين. سيد أبو محمد. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لاباس عليكم
2: دكتور، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك دكتور، صحة بارك الله فيك.
1: الحمد لله
2: دكتور. بدي نسألك، أنا عندي حظيرة دجاج، أنا حظيرة دواجة جبت لها عامل قبل ما أجيب الكرت، سافرت وياها جبت من القمص وسافرت وياها بمرتب على أساس أنا باش بيكمل الدفعة، استنى 20 يوم وأعرف خلالي طبعا حسيتني بالسائل بتاعك دجاج، هذا الموضوع لي شهر وشوية وخربين يوم دودي، وبعدين نوم فتيد يطلع مش عامل الدجاج، يعني عامل بتاع دواجة، وخدم معايا 20 يوم وجايبه مرتبة باخد 100 في الشهر وناكل علي انا. وطبعا انا قعدت في امر واقع، عامل الدجاج مش موجود، خليت عامل المزرعة شرط عليا قال لي ناخذ منك 50 جنيه في اليوم نقعد نحصل عامل، قعدت 8 ايام ندور باش حصلت عامل ثاني.
1: يعني خذا منك 400 دينار.
2: ايه هذا الراجل خذا، فهمته طبعا. هذاك دار لي مشكلة، دار لي مشكلة في الدواجن، صارت لي كارثة الدواجن، الليبرة وطيتها لك انها الليبرة اللي عطاها في 200 ليتر على اساس انها وقايلين لي عليها عطاها 1000 ليتر، صارت لي كارثة بعدين في 28 يوم
1: يعني مفروض الليبرة يحطوها في الفيترة مثلا حتى في 500،
2: حطها في 200 ليترة حطها في الفيترة،
1: الدجاج مات نتيجة عدم
2: ما الليبرة وجه عمر 28.
1: انت تصل وانت تسوق في السيارة؟
2: نعم
1: تسوق في السيارة. انت
2: أنا في السيارة.
1: إيه سكر الروشن بالله، لأن الهواء دغدش على.
2: والله لك تلفون حصلت المكالمة هذا.
1: إيه لأن الريح لخبط ال.
2: ما فيش مشكلة.
1: إيه أنت تو الراجل هذا المفروض أنت جايبه إنه هو عامل دواجن. بعدين.
2: جايبه عامل دواجن وعطيها أحسن مرتب وديلا تأمين وديلا وشرب وكل شيء، ما دخلت مع شيء يا ربي عالم. وهرب وخلالي الدجاج بروحه، لو مش اللي جيت صدفة هيك لكان سيبوه كله مع بعض، خلاه من غير مية، خزاقة فاضي، الدفاع لقيتها ما تخدمش لأن عمره صغير، لما عمره 21 لازم يبي تدفي، لقيت الدفاع مخلاه من غير ناس، ضرب لي في الراس والخزال المية فات وطلع، لقيت الدجاج من غير مية، قلت له خير، قال لي نوم، قال لي كافي باش تدور شي بعد ربع ساعة ونص ساعة كي تمعناش سيب الدبش بتاعه في الطريق واجه، بعدين بعت لي بعد 20 يوم بعت لي تاكسي بتاع التاكسي، قال لي سيت رمية ما باش يخش المزرعة وطلع
1: باشا
2: واجه بتاعها وعطيت الغاز بتاعها، قلت له جيب لي أي حد أنا يحاسبني، ما عنديش مشكلة، خلي معايا 20 يوم كان لي حد بكي وكان لي حد بتعطيها، بس ما اعطيتهاش فلوس.
1: أنت ما اعطيتهاش؟
2: ما اعطيتهاش أنا.
1: انت جبت اجرة ولا جبت على الموسم بالكامل؟
2: انا جبت على الشهرية، شهر ونص تخدم بالشهرية 1800 جنيه، 60 جنيه في اليوم على 1800 شهر، على اساس يخدم معي دفعة 45 يوم شهر ونص،
1: وتو يبي فلوسه.
2: طبعا هو بعت لي انا اساسا يبي فلوسه، انا خاسر اكثر من اللي خدمه معي 10 مرات. انا
1: لا ما تعطيه شيء.
2: أيوة هذا الحكي.
1: هو أنت لأنه هو مفرط.
2: هو مفرط في نفس
1: الوقت. الأجير أمين. أيوة. الأجير أمين إلا إذا فرط. كون يهرب ويخلي الدجاج بالمية ويخليه وما يلتزمش بأمور هي معلومة وقدب من البداية. قال لي عامل الدجاج وهو مش عامل الدجاج. ايه انت بالعكس انت من حقك الطالبة بالخسائر اللي صارت لك.
2: جاب لي واحد وقلت الراجل يجي معاك، انا عليه الامان، ويجي معاك نمشي نياه لي وين يبي، ونفسه لو كان عنده حد ياخذه كان عندي.
1: هو ليبي ولا مش ليبي؟
2: لا هو نيجيري.
1: والله كان هو مسلم وكذا، وتقدر تجيبه لدار الافتاء، جيبه واللي يقول لكم عليه باهي. لكن مبدئيا
2: قلت له تو واحد جاب لي من قصر خيار، خذت تليفونه وقلت له انا مستعد حتى بدي لك توكيل ولا بيجي معاك، انا ما عنديش مشكله، ما انا اللي العامل انا ما قدرتش نكذب، لكن راهو خسرني واخر لي في الدفعه، بدي حدا
1: 5 ما هو اسمع غير اسمع إذا كان خسرك تهاونا منه هذا يحاسب عليه.
2: لا والله خسرني
1: إيه لا لا تهاون ما مرات نقوله مثلا جاء يوم نو هل
2: بقى ثانية بيني وبين ربي لو الموضوع عادي
1: أنت بتحاسبه أنت بتحاسب على الخسارة اللي كان هو سبب فيها بدون أي ظروف ضاغطة.
2: والباقي الأمور الثانية ما ليش علاقة بها نخسر حتى كله مش ذنبه هو. لكن هو ذنبه في اللي بديره يعني خلى الجاز مغير تدفية.
1: لا لا.
2: الجاز مغير مية.
1: لا لا.
2: الجاز مغير يبرة. هربه ما وقضنيش. خليت واحد ثاني جبت عامل المزرعة جبت مش قاعد يساعد لها. نعم في تعليمات تمشي تدور في عامل. أربع مرات تمشي لقصر خيار وخمس. بس حصلت سوداني وبارك الله فيه حتى السوداني اللي جاي ما هوش خبير في الجاز لكن ياخذ في الراي وقعد معي ليكمل معي وخلصته ومشى السوداني بعدين لف وهذا مشى وشاهد عليه حتى عامل جهاز يا ريت ان المكالمه هذه كان العامل في جنبي تو انا والله في المحطه معك البنزين هذا
1: تمام تمام تمام خلاص انت تو اعتبرني اني ما فتيتش او اذا كان اسمع الفتوى هذه وما عجبتاش ولا كذا تعالوا للدار ويقولوا لكم شني بحيث نسمع حتى للطرف الآخر بالك الطرف الآخر يقول والله لا ما دار ليش ودار لي لا أنت خليه أفضل اعتبرني الآن ما فتتلكش خليه يجي معاك باش نسمعه من الطرفين أفضل لكن إذا أقر هو بالكلام اللي أنت قلته فهو مفرط ويتحمل مش حتى معاشه بس حتى أكثر من معاشه يتحمله عندنا أخت فاطمة أخت فاطمة السلام عليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته
1: لبس عليكم
3: الحمد لله أختي شيخ أنا بوي عندي أنا حال باهي
1: باه
3: ومزي مش مننا بالنقاط يعني وأنا عندي شوية في ساكن مش مننا باهي وهو فتاجل بدا مسأل باهي ألو
1: ايوه
3: ايه بابا نسأل نبي نعطي من ورا كان كيفاش كل واحد يحق
1: بوك حي ولا
3: حي بويا
1: ايه ما انا ورطة شني
3: ايوه
1: ورطة شني بدا ما بوك حي يعطي الفلوس لبوك
3: ايه ده ما بقول بيعطي للورثة
1: انت اعطيني بوك وهو بعدين يدبر هو بوك بوك توا خيره قلت مريض
3: ايه مقعد شباني كبير
1: ايه لكن عقله عنده
3: باهي
1: مدام عقله عنده قولي لاني بنشري بالمبلغ كذا وجيبي له الفلوس وبعدين هو يدبر يعطيهم يخليهم ليروحه يقسمهم ما يقسمهمش لكن انت ما تعطيش الفلوس للورطة مدام ابوك حي
3: باهي
1: ايوه
3: باك ديش الجوز كان قال لي اعطي
1: بكي بوز الواحد شني كان قالك أعطي للولاد والبنويات
3: الولاد زوج والبنات ستة
1: هادو ثمانية هادو ثمانية يعني الأربعمية ألف بتديريهم خمسين ألف كل واحد بتعطيه خمسين ألف لكن بإذن

0: راحي زوج ولاد وستة بلاد.
1: زوز ولاد وستة بنويت 8، لما نقسموا عليهم لأربعمائة ألف بالتساوي كل واحد يطلع له 50 ألف.
0: ما يلوز مش خفتين بنت
1: لا
0: صح؟
1: لا، زي بعضهم، ما دام بيوزع في الحياة زي بعضهم، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي من يقول إنه يعطي الولد مثلا 100 ألف والبنت 50، في من يقول هكي، لكن هذا مش قولنا. انت هذا لاش قلت لك اعطي لابوك، وهو بالك في ناس اولاد منكم فقراء بيعطيهم اكثر من التانيين، بالك في ناس يعانوا فيه اولاد، يعانوا فيه اولاد ما يعانوش فيه، بيعطوا للي يعانوا فيه اكثر. هذا لاش انا ما نبيكش انت تتصرفي، وبعدين خوتك يقعد يلوموا عليك. قول له يا ابوك، يا ابوي هاك ال 400 الف، شو انت بتدير بيهم؟
0: والله شو ما اقول لك يعني، ابوي ما لها مكنت وانا نعاند فيه، عرفت؟
1: بقى ان شاء الله هذا ان شاء الله اجرك حاصل، لكن هذا ما يعفيكش من القصه اللي قلت لك عليها. ان شاء الله ربي يسهل لك ويعوضك خير، لكن مبدئيا
0: فتحها ربي في الحمد لله، فتح في الدنيا
1: ابواب باهي. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. انت زي ما قلت لك الحمد لله، قلت لك اعطي لابوك الفلوس وقول له يا ابوي كيف ندير، وشهدي عليه. يعني جيبي 3 4 انفار يقول والله فلان اعطوه 100 نعطوه 100، فلان اعطوه 10 نعطوه 10، فلان نعطوه 50 نعطوه 50، باش بعدين ما حد من خوتك ولا اخواتك يقول دارت ودارت وتصرفت وما رجعت لناش وهي اللي قالت هيك. ديري باش تحمي رب روحك من ناحية الشرعية ومن ناحية الدنيوية ايضا.
0: بارك الله فيك.
1: ماشي سيد أبو علي.
2: شيخ محسن نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم ورب عونكم وبارك الله فيكم على البرنامج الطيب هذا.
1: آمين طيب. يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: شيخ محسن عندي سؤال. بالنسبة تو اللي يدير في الصدقة الجارية.
1: إيه.
2: وهو توفى محسوبت لأن تمشي وراه الصدقة الجارية.
1: إيه طبعا.
2: وبالنسبة لمداير حاجة يعني مش كويسة وهو توفى وقاعدة ماشية في الدنيا الحاجة مش كويسة طبعا محسوبت له.
1: نفس الشيء.
2: باهي بالنسبة للوقف، واحد مداير عقد في الوقف ويخلص كوي كل سنة.
1: باه.
2: وبعدين توفى، طبعا العقد قعد باسمه.
1: باه.
2: كان ما خلصوش عليه، هذا حل يركب الإثم ولا
1: لا لا لا لا لا ما شنو ما إذا كان الأوقاف المفروض أن تغير الوقف من المتوفى لأولاده.
2: ما مرات أولاده ما مشوش يغيروا، يقعد هو مسجل باسمه.
1: لا هم
2: اللي والأمور ماشية، أولاده ما خلصوش.
1: لا هم
2: كيف
1: لا, لا, لا لا لا لا
2: خلاص هو بحكم بكلص كل سنة.
1: لا لا
2: خلاص ما في.
1: لا لا هم اللي يتحاسبوا عليه، يا إما يرضوا بإجارة ويخلصوا، يا إما ما يبوش يمشوا الأوقاف يقولوا لهم تعالوا. لكن الأب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مش في وسعه.
2: لو
1: كان وصاهم
2: يخلصوا ما دوروش يقعد هم مسجل عليه وهو توفى رغم انه في الدنيا يخلص كل سنه يخلص.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا الإجابة شنو؟
1: لا لا مش
2: عليه ما
1: لا لا لا لا لا على الأبناء. الأبناء عندهم واحدة من حالتين، إما هم مستفيدين من أرض الوقف ويكملوا فيها وهم يجب عليهم الإخلاص، وإما يقولوا لا إحنا معاش نبوها يمشي يردوها للأوقاف. أما خلوها هكي مستفيدين ولا غير مستفيدين وما بوش يخلصوا راو هم المحاسبين. وأظن إنها مش حتقدر، لأن سنة بالكثير سنة سنتين حيجوب نوقاف يقولهم شن صار. كان بعدين
2: يا شيخ اللي مداير عقدي ما يخلصش بكر، ولا حتى مش مداير عقدي ما يخلصش بكر، هذا شمش كلتها كيف؟
1: حرام حرام عليه. كيف؟
2: تسجل عليه حتى متوفي تسجل عليه.
1: ما هو شني بعد متوفى شني؟ بعد ما توفى
2: مثلا توفى وقعد باسمها شو توقفهم ما خلصوش ولا مشوا غيروا
1: لا لا لا لا لا
2: ولا خلصوا.
1: لا لا لا لا يحاسب عليه الميت، يحاسب عليه جماعة الأوقاف إذا كان عرفوه مات وما بوش يتحركوا، ويحاسب عليه الورثة كان ما بوش يبلغوا الأوقاف باش يلغوه ويعطوه لحد تاني أو يخلصوا هم. أما الميت خلاص الإثم اللي كان في الدنيا أخداه، وإن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر له، والباقي لا يحاسب عليه بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخ محسن، يعطيك ربي يطول عمرك
1: أجمعين يا رب العالمين. سيد أبو طه.
3: السلام عليكم.

0: مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذا الشيخ أبو المحسن.
1: لاباس عليك.
0: الله بارك الله فيك، حياك الله.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
0: شيخ عندي سؤال وملاحظة من شكلي حاجتي معك.
1: باهي تفضل.
0: السؤال الأول، الناس ما يدقوا في النار، يار النار في الهواء. مناسبة
1: أو
0: تجارة
1: أو تسلية
0: سلاح في الأشياء. مش حيتوقع أن يوم القيامة أن يجي الجراحة حامل إن
1: شاء الله بكاس الإنسان قاتلة
0: من غير
1: ما يعلم الله
0: بخفرة الموقف هو بيتكلم
1: بإذن الله تعالى.
0: والملاحظة يا شيخ، الدولة تو مسكتة عن الموضوع، هو الموضوع أنت سموم المخضروات.
1: ايه.
0: وقاعد ما فيش اي اهتمام شديد من دولة ولا من حرس البلد الى شيء قدرة على تنباع. وبعدين نفس الاشخاص نفس الشيء قاعد. وبالنسبة للعمل الوافي اذا بدأت لفارقة شيخ تترك بشكل مساعدي، بدأت بصغارهم ولا بسريع ذاك اليوم ولا يتعب شدت عليهم فريم سيارة بشوي ربطهم بعد. أما مع الوقت يا شيخ بيصير لنا إحنا في ليبيا بيبدو عندهم ولاية كنا في أمريكا، ولاية هذه خاصة بهم هم بس كانوا ما يسعفوش الموضوع من دو.
1: باهي تسمع.
0: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك.
0: إن شاء الله المجرد
1: طيب. أجمعين يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين. أخرج إلى فاصل قصير ونلتقي في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الشرعية على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب نستقبل أسئلتكم على الرقم 092-092-17-0. كان عندنا اتصال. سيد خالد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك، تفضل يا سيد خالد.
2: عندي مشيت في أحد الأسواق في ليبيا هنين، واشتريت أحد الـ يعني أحد الباك وحليب بالمعنى يعني. فالمندوبة كلمتني قالت لي بعد ما تخلص جيب لي الواصل باش تخش السحب، ودخلت السحب وكسبت كوبون شراء 150 دينار. هل يجوز ناخذ الكوبون هذا او لا؟ او هل يجوز لي نبدل ناخذ القيمه دينار او لا؟ بارك الله فيكم.
1: انت لما شريت ما تحسبش انه في سحب اصلا؟
2: لا، بعد ما شريت كلمتني المندوبة طول يعني.
1: انت لما شريت، شريت حكة حليب ولا باك حليب بسبعة جنيه ولا اللي هو، وانت طالع قالوا لك والله يجيب الكوبون ممكن تربح، وربحت.
2: بالضبط.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك دكتور. هاي.
1: ماشي ماشي. سيد محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: مبارك الله يا.
1: الحمد لله.
3: بالله يسكر بسيط يا شيخ.
1: تفضل.
3: أنا عندي ولد عمي متوفي باهي.
1: باهي، الله مغفر له وارحمه.
3: وعنده ولد.
1: باه.
3: وولد عمي هذا توفى وابوه لكن عايش، وتو لما توفى ولد عمي خوته بيقاسم الورد. طبعا صار نقاش بينه وبين صار عمي، قلت له كيف تقاسم الورد ما دام هو عنده اخته هو ولد عمي هو؟ قالوا لا، لان هو توفى قبل ابوه، قال ضروري معناته الورد هذا كله والرزق بتاعه ولد عمي يرجع لعمي انا. قلت له بقى مش مفروض ان عنده ولده هو الوريد هو ياخذ الملاك؟ قالوا لا، لان هو بما انه هو ميت قبل. فهمت لي؟
1: يعني عندك جدك باهي.
3: لا مش جدي. انا عمي عنده ولد.
1: باهي عمك عنده ولد. والولد مات قبل عمك.
3: توفى وهو عنده ولد. ولد عمي هو.
1: ولد عمك عنده ولد باه.
3: مية مية توفى.
1: ايه.
3: وعمي عايش اللي هو أبوه.
1: باه. خوته يبو ياخده. خوته.
3: قلت له أنا كيف هذا مش عنده ولد هذا هو اللي يمسك الورث هذا كله. قالوا لا. لا يرجع الورث لبابانا اللي هو عمي انا.
1: طول الاب لما مات عنده ابن حي وعنده
3: لا
1: اخوه.
3: لا لا لا, لا عمي هذا ما مات قاعد ما مات ان شاء الله ربي يطول في عمره.
1: مات ولد
3: عمي انا اللي توفى.
1: ولد
3: عمي هو عنده ولد.
1: باي عنده ولد. باه يعني اللي مات خلى اللي مات شويه بس اللي مات خلى ابوه وخلى ولده.
3: ايوه
1: بوه ولده وعنده اخوات تانين ولا ما عندهاش اخوات؟
3: اخوات واخوات.
1: اخوات واخوات. الاخوات والاخوات هم قالوا لك الرزق كله يمشي للاب والابن مالي شيء هيك قالوا لك.
3: ايوه صح علي.
1: قلت
3: له انا كيف هيك هذا ولد عمي توفى خلف ولد ضروري هذا الولد رزق ولد عمي يمشي لولده. قالوا لا يمشي لبوه ولد عمك.
1: والله هو اسمع للامانه انت قلت الرزق كله يمشي للولد.
3: ايه المفروض لانه هو هذا الوريد يعتبر.
1: اه لا انت غلط وهم غلطين. تسمع الاجابه باذن الله تعالى. باهي هو خلي نجاوبه قتول. اسمعني اذا كان اللي مات خلى اب وخلى ابن وخلى اخوه واخوات. الاخوه والاخوات طالعين على كل حال ما عندهمش حتى قرش تمامه. والاب الاب ياخذ سدس التركه كان خلى 6000 جنيه. 1000 جنيه ياخذهم الاب و5000 جنيه ياخذهم الابن. هيك التقسيم كل حاجه.
3: هي لحظه بس يا استاذ. هي القصه توا ان الورث اللي جاتوا فيه هذا صار فيه اشكال بين الاخوه. قلت لهم بقى خلي الورث هذا للابن يا جماعه ما يصيرش كلام هذا. قالوا لا هذا يولي رزق دخولة لبابانا.
1: لا
3: يتوزع لنا.
1: لا كيف بوه ما هو حي علاش يوزعوا فيه هو حي اصلا؟ هذا حاجة.
3: هذا هو اللي نقصد فيه.
1: وحاجة
3: المشكلة إن عمي قال أنا خلي الورث هذا لولد ولدي هذا رزقه.
1: ال ال ال
3: أب
1: المتوفى غير شوية أب المتوفى قال خلي الرزق لولد ولدي.
3: أيوة
1: كان هيك معناها لأبوك ولا عمامك ولا اخوت المتوفى ولا اخواته عندهم قرش. كان بوه قال خلوا الرزق متاع ولدي لولد ولدي معناه تنازل عن ميراته. ما دام تنازل عن ميراته الرزق كله للابن. واي واحد ياخذ قرش حيلاقي به ربي يوم القيامه. فما بالك اللي خديه اراضي واللي خديه حياش واللي خديه راهو الرزق كله. انت شد دير توا ما تكتفيش بالنصيحه. ولد خوك هذا ولا ولد عمك صغير ولا كبير؟
3: لا لا صغير.
1: أمه عندها مرأة ولا ما عندهاش مرأة؟
3: ايه
1: عندها أم ولا؟
3: عندها أمها.
1: ايه باي اللي هي زوجة المتوفى.
3: صح علي.
1: باي زوجة المتوفى مش عندها خوت وأب ولا ما عندهاش؟ برالهم انت
3: عندها.
1: انت تو اسمعني انت باش باش باش تخلي ذمتك بينك وبين ربي ويوم القيامه تجي صافي تمشي لبو المراه هذه وخوتها تقول لها زودوا راهو خوت زوج المراه يوزعوا في التركه والتركة كلها راهي للمرأة والولد. لأن شني البوه قال رزق ولدي ما نبيش يخلوه للولد. معناه السدس متاع الأب بيمشي للولد والمرأة بتاخذ التمن والباقي للابن. فأنت بس تحمي روحك شرعا وقانونا وكل شيء تمشي لي. لأن المرأة هذه مرات تخاف تقولك فكري منهم وكذا امشي لبوها.
3: هم مشكلة أنا مولاها جايني أنا ما بتصفت أنا صفة قانونية فهمتني هذا أنا شو مرجوني. وأنا نبي نحز المواضيع هذه بمعنى هذا كمان اليوم حق وأنا مصار عمي ما نبيش نضب.
1: شنو صفتك القانونية معلش؟ شنو صفتك القانونية محامي ولا
3: الشرطة؟
1: والله قولهم اسمع قولهم والله هيك كان تبي الصح ما دام عندك القوة قولهم نلقى واحد واخذ قرش من التركة هي من خوت المتوفى نلقى واحد واخذ قرش عندك في الحبس راو هيك هادو استغفر الله تا والله ما نعرفهم لكن بناء على كلامك يخافوا ما يتحشموش لأنك أنت نصحتهم وما بوش يعدلوا لا لا لا لا لا ما دامك أنت تقدر تحبسهم وتقدر تتصرف وتقدر ترفع قضية يجب عليك يبي يزعلوا خلوا يزعلوا الباري عز وجل هو الذي يرضى فأنت تمشي تمشي لي باش تاخذ الإجراءات القانونية لبوها وخوتها قول للبنت تدير لكم توكيل وتعالوا أنتم قولوا راو رزق بنتنا ورزق ولد بنتنا ينخنب ويحطوا الشكوى في المركز وتبدأ أنت عندك الشكوى ولا المحضر ولا شن تقولوا له قولوا مراو اللي نلقاه واخذ قرش بندكة في الحبس هيك تكون أديت ما عليك مجرد النصح ما يكفيش أنت ما دامك فيدك السلطة أنك تمنحهم ما يكفيش مجرد النصح تمام هيك إيوه إن شاء الله ماشي سلام عندنا سيد سعد
4: السلام عليكم الشيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: تحية ليك يا شيخ تحية العاملين معك المباركة الطيبة المبارك إن شاء الله
1: آمين يا رب
4: سؤالي يا شيخ عندي بطاقة زمان بعتها متاع 10,000 فارغة هي
1: ايه
4: تسمع فيه شيخ
1: ايه ايه بعتها فارغة ايه
4: ايه بعتها 400 كيف تخلص منها كل شهر يعني نعطي 50 جنيه لحد فقير وما كذا كذا
1: كان عندك المبلغ 400 كامل تخلص منه مرة واحدة وكان تقول لا والله تقول تقول صعب علي كل شهر أعطي 50
4: كل شهر وإن شاء الله تخلص منه يعني الراتب ضعيف
1: الراتب ضعيف أعطي كل شهر حتى 20-30 اللي تقدر
4: كل شهر نعطي 50 نصدق حد فقير
1: أيوة بالضبط أيوة
4: فارزيته وشيخ خلاص
1: إيه عادي عادي مدام ما تقدرش 400
4: لا ما انا قدرت الراتب ضعيف والله
1: خلاص بقى ان شاء الله ربي يوسع عليك ان شاء الله وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين
4: شيخ وكثر الله ماشي نسالك واجعل
1: آمين. امين يا رب العالمين اجمعين يا رب العالمين السيد ابراهيم في الجزء الاول من الحلقه قال في شركه تشري في الذهب من السوق ولا من الدوله ولا المهم تشرف الشركة تشرف الذهب بالتقابض ثم تبيعه للمواطنين بالتقسيط وسمعت شيخ سعودية ولا وين قال جايز غير جايز وهذا ربا نسيئة وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء الخلاف الذي يذكر وإن كان هو خلاف علمي مش خلاف حقيقي لأن في النهاية قال ابن عباس رجع عنه في ربا الفضل أما ربا النسيئة بالاتفاق بعض الفقهاء بعض الفقهاء المحدثين ولا يعتد بخلافهم مقابل شبه الإجماع الباقي إن قالوا والله لا الذهب هذا كان صيغة صار سلعة من السلع كان حك الطن ولا سيارة ولا بشكليطة ولا كمبيوتر ولا أي حاجة تانية وما دام ولا سلعة من السلع يجوز فيه النسيئة كأي سلعة من السلع ولكن هذا القول كما قلت لا يعتد به ومخالف لشبه الإجماع يعني حتى المؤسسات المتساهلة هلبة هذه المسألة لم يتساهلوا فيها زي الأيوفي وغيره مسألة التقابض بين العملات وبين العملات مع بعض وبين الذهب والعملات وبين العملات والفضة وبين الذهب والفضة هذا كله يدخله ربا النسيئة سواء كانت مصوغة ولا مسكوكة ولا تبر ولا يتعامل بها سواء ليرة ذهب ولا درهم فضة ولا ذهب مكسر متهشم ولا سبيكة ولا خناق ولا خراس ولا اللي هو المهم ما دام ذهب لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة وخلي اللي بيقول يقول انت كان كل حاجة بيقولوها بنسمعوها راهو نسمع في كلام الآن ما الله به عليم خاصة من جماعة السيسي بالذات يطلع مرة يقول لك الفوائد متاع البنوك ليست ربوية، انك انت تحط مبلغ ومضمون رأس المال وكل سنة يعطوك 1000 جنيه ولا 2000 جنيه مبلغ مقطوع، قالوا عادي. علاش؟ لان السيسي دار شهادات قناة السويس. اقول هكذا للأسف باش الناس تبدأ واضحة. ايضا طلع، ما نعرفش السيسي شن نتكلم على المأذون ما مأذون، طلع لنا السيد، مش السيد هو، طلع خالد الجندي وقال والله الطلاق بدون المأذون لا يقع، وبيلعب في أنكحة الناس وبيلعب في أرحام المجتمع. يعني زوجتك حتى قلت لها أنت طالق توا، وجيتها بعد شهر قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد شهرين قلت لها أنت طالق، وجيتها بعد 4 شهور قلت لها أنت طالق، وطلقتها 100 طلقة مدام المأذون مش حاضر لا يقع. وهذا كلام لم يسبق به، هذا كله إرضاء للسيسي بس. وشوف الفتاوى الثانية، الرقاصة إذا كان ماتت وهي طالعة تبي ترقص، هذه شهيدة وخراف البهكي من هالقبيل. هذا إن كان هذه منكم ماليش علاقة بها السيسي، أو هكي زي ما يقولوا يعني يجود، هو يبدع من عند نفسه. لكن كثير من المسائل حقيقة شوف السيسي شن يبي ويفتو، وبالتالي كان اللي بيقول حاجة بنقعد نشده فيها معاش تحزره. في حاجات فيها إجماع أو شبه إجماع، هذه لا ينبغي أن يعتد بخلاف من يقول. أرى كل مرة تسمع كلام الله به عليم، أو زي هذا اللي طالع قال الدجاج خبايث، وإن كان هو ما هو الشيخ، لكن أهو مرات تلقى شيخ يقول كلام أو كذا، فدائما تسمع فتاوى، هذه من الفتاوى اللي لا يلتفت إليها. عندك فلوس اشري ذهب نقدا يد بيد، ما عندكش ارتاح. لكن ما تقعدش تاخذ في الفتاوى الشاذة وتقول أني والله اخذت بفتوى شيخ، لا لا. يعني ورد الفقهاء يقولوا من أخذ بكلام أهل المدينة في السماع وبكلام أهل العراق في النبيذ وبكلام أهل مكة في المتعة اجتمع فيه الشر كله. إجازة السماع كما قال أهل المدينة هذا شاذ، إباحة المتعة هذا كما يقول أهل مكة شاذ، وإباحة النبيذ الذي لا يسكر كما يقول أهل العراق هذا شاذ. فكان واحد بيأخذ بكل الأقوال الشاذة ويجتمع فيه الشر كله، وبالتالي يجب أن الإنسان ما يشبحش أي واحد يقول كلمة في تركينا وتجيع لهواي نخذها، لا لا، لن تنفعك أمام الباري عز وجل. لابد ما تحقق المسألة، ولابد ما تكون الفتوى إذا كان في خلاف صايغ بعدين هذيك مسألة أخرى مش هذه نتكلم عليه. لكن لما يبدأ 95 ولا 96 يقولوا إيه، واربعة ولا خمسة يقولوا لا، تمشي تشد في اللا وتسيب 95، نرى هذا ما هوش خلاف. هذا ممكن يديروا العلماء، ممكن تلقى عالم معين بعد ما يعرف وضعك ممكن يفتيلك 5%، لكن مش انت اللي تاخذ به. وحتى العالم لا يجوز، يعني حتى المالكية يقولوا عشان هي نسيت ثوابا بالضعيف اشتهر، المهم اللي يشتهر بالفتوى بالضعيف قال هذا يبعد عن الفتوى وعن القضاء. يعني ممكن يفتي مرة اثنين، لكن اللي ديما يدور في الضعيف زي سعد الدين الهلالي، وديما يدور في الشاذ زي سعد الدين الهلالي، زي الفتوى المشهورة اللي يقولها ما نبيش نقولها بالك بعض الناس يشدوا فيها، لا يلتفت إليه. هذا ينبغي أن يؤدب. هو اللي قال الرقاصة كان طلعت شهيدة وماتت، طلعت ماشية تبي ترقص وماتت شهيدة. ولي فتاوى كثيرة ومنها إجازة الربا أيضا، وفتاوى غريبة. هذا ينبغي أن يؤدب وألا يخرج على القنوات، بل يحجر عليه. على سعة علمه واطلاعه، لكن يدور في الفتاوى الشادة ويبدأ يكذب، للأسف يبدأ يكذب. منها المسألة اللي قلت عليها أني أنسبها لابن القاسم وهي مش منسوبة لي بكل أصلا، وفلان قال وفلان قال، المهم يدور، ما تعرفش يدور في شهرة، هو ما اعتقدش ناقص شهرة بعد التشبيه، ما نعرفش هو مش تشبيه، هو بالك اللي قال على السيسي ومحمد إبراهيم، مش ناقص شهرة هو، وكتبه كتب رصينة جدا. لكن هيك الإنسان لما يلغ في الدماء ويساند الظالمين ربك يسلب منا التوفيق، ما كان شكي. الآن وين ما يجيبوه في قناة معناه طالع بفتوى شاذة وفتوى غريبة ويبي يقنع الناس بها، وهو أتى الله طلاقة في اللسان وكذا، تسمع تقول حق أنت. لكن المسألة اللي قلت أنا ما نبيش نتكلم فيها، يذكر في هلبة علماء إن أجزوها هم ولم يجزوها، لأن لما تسمع يتكلم تحسب اللي يقول بالمنع هو اللي شاذ، مش القول بالجواز هو اللي شاذ في المسألة المعينة. وبالتالي هذا ينبغي أن لا يعتمد، وينبغي أن يترك مسألة شراء الذهب بالتقسيط، ولا تترك فتوى 95 و96 و97 و97 من، ومرات حتى أكثر في هذه، مرات في هذه حتى أكثر، ونجول قول 1% ولا 2% ولا 3%، هذا ما ينفعش ولن ينجيك ذلك أمام الباري عز وجل يوم القيامة. عندنا السيد محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
5: ربي يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بعلمك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
5: بالله شيخ سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
5: بالنسبة للمرابحة، شراء السيارات بالمرابحة مصر الجمهورية، بالله يبي نصيحتك في الموضوع هذا، هل تنصحنا به أو تقول لي نتركوه؟
1: أنت عندك من يسلفك ولا ما عندكش؟
5: نعم؟
1: عندك من يسلفك المبلغ ولا ما عندكش من برا؟
5: لا ما عنديش والله، أنا بدخل أي مرتبي.
1: إيه أنت بتاخذ سيارة وبتبيعها يعني؟
5: لا نعم.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. الموضوع هذا مهم شوية، خلينا نتكلم عليه. السيارات، شراء السيارات بالمرابحة، هل تنصح به ولا ما تنصحش به؟ من ناحية الاقتصادية مش من ناحية الشرعية. اللي عنده من يسلفة ما يجيش من تلاه بكل، وخاصة لمن يريد النقد لا يريد السيارة. اللي يبي السيارة الخسارة بتجي باهية، يعني نقوله في سيارة 120,000 تجيك الخسارة 20,000، 15,000، 25,000، 24,000 في 100,000 مقبولة. لكن اللي بيبيع هذا حتوصل للخسارة 40,000 وربما أكثر. وبالتالي من الناحية الاقتصادية، كان لقيت من يسلفك 100,000 لفترة أنت تقدر تردها، من الناحية الاقتصادية ما تجيش من تالي المرابحة. من الناحية الشرعية إذا توفرت الشروط فلا حرج. الشروط اللي نبوها إن يكون في المصرف لجنة شرعية، والآن حسب علمي إن كل المصارف في ليبيا فيها لجان شرعية، وإن يكون في الفرع اللي أنت تبي تشري منه مراقب شرعي، هذا في حكم الشرط الواحد. والأمر الثاني اللي ما يبيش السيارة ويبي يبيعها، ما يبيعهاش لنفس المكان اللي خذي منه، إن شاء الله تخليها عنده أمانة وتمشي تجيب المشتري من مكان تاني ويستلم المفاتيح ويطلعها من المعرض عادي، ما عندناش إشكالية. لكن ما تبيحاش للمعرض نفسه، لأن احنا سمعنا الآن يمشي المصرف يقول أنا نبي نشري سيارة، قداش تعطيني فلوس؟ هكي قص الطريق يقول له، يقول له والله السيارة هذه نعطيك 70,000، 100,000، 80,000. يقول له به، يمشي يدير المرابحة ويجي ياخذ الشيك، لا شاف السيارة ولا يندري بها ولا استلم مفتاح ولا يبيع علاقة، هذا ربيع؟ لا، لابد تاخذها، ولما تاخذها بمعنى تقبضها القبض ولو بأخذ مفتاحها وهي في المعرض. تقول له اسمع أني نخاف نطلعها سيارة ب100,000 تصير حادث نمشي فيها أني، لا خليها عندك حتى بأجرة كل يوم 100 جنيه ولا 200 جنيه، ونجيب لك أني الزبون يأخذها من هني، نعطيه المفتاح ويطلع بها الزبون مش أني، عادي هذا قبض، ما عندناش فيه إشكالية. من ناحية الاقتصادية زي ما قلنا اللي عندك يفرى وما تمشيش، لكن فعليا من بيعطيك 100,000 ويرجيك 8 سنين كل مرة تعطيه 500 ولا 600 ولا 1,000؟ مش هتلقى من يعطيك بهذه الطريقة، وبالتالي الناس تلجأ للمرابحة، تلجأ لها إذا توفرت شروطها فهي حلال بإذن الله تعالى. عندنا اتصال، سيد حسين.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
6: دكتور، في حالك؟
1: الله يبارك فيك.
6: عندي زوج سؤالين.
1: تفضل.
6: السؤال الأول، شو الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟
1: إن شاء الله وبإذن الله.
6: السؤال الثاني هو مجرد يعني في بعض المصلين في حالة النافلة تدخل.
1: إيه.
6: يغفل في موضع السجود، هل في نص شرعي إلا كلام هذا؟
1: يغفل.
6: يوقف.
1: كيف في موضع السجود يوقف؟ شو معناه؟
6: يعني بدل مش فيه خطة يقف فيه مصليين في حالة صلاة الفريضة في حالة النافلة في سفعة والوتر أو
1: تحية
6: يسيب في الخط هذا ويوقف في موضع السجود.
1: يسيب في الخط؟
6: إيه لبوا إيه.
1: الخطوط اللي مدايرينهم في المسجد.
6: في النافلة.
1: يعني في تحكي الخطوط اللي مدايرينهم باش الناس يصفوا عليهم كويس.
6: ايه هذه في حاله الفريضه يوقف فيها نفس الكل، لكن في حاله النافله
1: يقدم ولا يوخر؟
6: ايه اذا تلقاه يوم الغلابين عظم يبقوا في موضع السجود.
1: بتسمع الاجابه باذن الله تعالى.
6: صحيح دكتور، بارك الله فيك، الله يرحمك.
1: ماشي. السيد وحيد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ وحيد، لبس عليك.
7: أهلا شيخ،
1: شن حالك باهي؟ لبس عليك عمي وحيد،
7: بارك الله فيك.
1: شن حالك أجمعين يا رب؟ آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
7: بالله يا شيخ نبنسلك على خدمة التوصيل.
1: إيه.
7: هل فيها شبهة ربا ولا
1: توصيل الشني
7: المحلات هذا بيشتروا منها سلع؟
1: مش ذهب وفضة؟ مش ذهب وفضة؟
7: لا لا لا، سلع.
1: ايه سلع. ايه.
7: ولما يجي بياخذ الفلوس والأجرة.
1: ايه تمام تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: ان شاء الله، ماشي. بارك الله
1: ماشي.
7: فيك
1: ماشي. الله يبارك فيك. سيد مجدي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير انت والفريق التابع عليك يا سيدنا الفاضل.
1: امين يا رب العالمين.
8: ونبي نسال عليه الصلاه الناريه.
1: ايه
8: هذا غير واحد قال لي والله كل مره نمشي كذا فكل بدايه شهر نصلي في صلاه ناريه، يعني الحق ما بيش نطول معاه، قلت لو فتني دخلني في متاهات ولا حاجه. والحلقه اللي فاتت يا فضيله الشيخ انت تكلمت عن صلاه، والله تو راحت مني الحق،
1: صلاه الزوال.
8: بالضبط، بالله يزيد لخصها لنا زي ما نقول احنا اللي بين بالفلاقي شويه
1: باذن الله تعالى. باذن الله
8: يرحم والديك ويجزيك خير.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب.
8: يفتح عليك وطريقك نور ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. مسألة السيارات كما قلت من ناحية الاقتصادية لا أنصح بها، ولكن من ناحية الشرعية خير من حرق الراتب، لأن هذه لا خلاف في حرمتها، وهذه معظم الفقهاء الآن على إجازتها المحدثين مسألة المرابحة، وهي تكفينا من عن الربا ودارت للناس حلول فهي حسنة. أبقى من يريد السيارة الآن، لأنيته هذا خرجت عن الموضوع، لكن هذا وعد وعدت به شخص مصري فيه لأن الناس يقولوا والله هذه الربا الإسلامي وهذا مش عارف شنو الذبح الإسلامي وكلام زي هذا، كيف الربا ياخذوا 5% والمرابحة ياخذوا 24%؟ هذا الشخص لقيت أنا وياه من أقل من أسبوع أو أسبوع قال والله في ليبيا أنا بننقل كلامه أنا اقتنعت به وعندي شاهد، واني نقول فيه للناس مش باش يقتنعوا به لكن باش تعرف كيف ترد لو تبي ترد، بس باش ما يضحكوش عليك واني يقولوا لك هذا الربا الإسلامي. قال في ليبيا المرابحة أرخص بلاد في العالم. قلت له كيف؟ أني كانت عندي المعلومة غلط، إن في قطر مثلا وكذا 7% الربح بس. قلت له كيف في ليبيا أرخص بلاد في العالم وهي 24%؟ قال لي نقول لك كيف. واني بعدين سألت عليه واقعة حقيقية باش ما يبداش كلام نظري. قال احني الآن بلاد مش مستقرة، تواني اللي اعطيتها 100,000 لمدة 8 سنين، 100,000 لمدة 8 سنين، السوق مش مستقر وكل يوم الدولار يرقى. هو لما يرد للـ100,000 أو الـ120,000، أنا الآن مثلا في 2014 دار مرابحة بـ100,000، أنا المصرف شريت للسيارة بـ100,000 وبناخذ منها 124,000. الـ100,000 هذاك الوقت يديروا نقوله مثلا 20,000 دولار مثلا، بعد 8 سنين لما يكون رد لي هو الـ124,000، الـ124,000 اللي اخذتهم كمصرف ما يجيبوا ليش 20,000 دولار، لأنه ولا بـ8 وبـ9 وبـ10، فيدوب يجيبوا لي 10,000 دولار، ففعليا أنا كمصرف خاسر لأن شريت لسيارة بقيمة 10,000 دولار وبعد ما قصتها على 8 سنين لقيت المبلغ اللي دخل لي بالليبي ما يجيب ليش 10,000 دولار، يعني ما نقدرش نجيب سيارة بدلها. زيت تجار لما مثلا نجيب زيت والدولار بـ6 وبعدين الدولار يولي بـ10 يبدأ يبيع فيه بحسبة 10، تقول لعلاش؟ يقولك لأني لو بعته زي ما شريت بـ6 وبعت 20 صندوق، معاش نقدر نجيب بدلهم 20 صندوق، لأنه ولا الدولار بـ10 يدوم نجيب 12 ولا 13، وبالتالي أني مضطر نغلي. فالفكرة هذه صحيحة، يعني واحدة من السيارات أني مشيت في فترة من الفترات هكي اختمرت في الدماغ أن ندير مرابحة، فمشيت سألت على سيارة بالذات طلعت بـ110,000 اسمها هونداي، هي مشقعة شوية مش عارف حتى اسمها ما حفظتهاش والله، المهم 110,000. شفت صديق لي يقود فيها توا من أسبوع 10 أيام يقود فيها، لما دويت على القصة هذه واحد قال لي هذه السيارة هذا صاحبنا واخدها بـ60,000، أمتى؟ ما يجيش من 3-4 سنين، هو بيخلص الـ60 على 8 سنين، يعني لما بيجيب هو الـ60,000 هذا هي المصرف هذاك الوقت نقوله شاريها بـ50، لما بيجيب الـ60,000 معاش يجيب للسيارة هذه، معاش يجيب للبديل، لأن البديل ولت في السوق بـ80 وبـ90 وبـ95، اللي بيشريها نقدا بـ95,000، يعني المصرف خداش 60,000 وما ردش حتى حق السيارة، معاش يقدر يجيب بها بديل آخر. فهذا واقع عملي وحقيقي، يعني هذا ريتها بعيوني، الراجل لما شفته يسوق فيها نعرف أنه ما عنداش حقها. فهدرزتني وصاحبة لما قعدنا نهدرزوا على المرابحة وكذا، هدرزتني وصاحبة قلت له السيارة هذيك تسوى 110، قال لي هذيك، قال لي صديقي عنده منها، قلت له يا ريت يسوق فيها والله، قال لي واخذها بـ60,000 وهي موديل فوق الـ2020، الموديل فوق الـ2020، يعني اعطيه 60,000 للمصرف، 60,000 هذو معاش يجيبوا له واحدة تانية بديل، ففعليا المصرف خاسر انه هو مول عليه 8 سنين ولا 6 سنين ولا اللي هو، وما حصلش حتى باش يجيب بديل، مش باش بيربح. فهذه الله غالب هذا حال بلادنا. لكن مثلا ناخد السعودية من 30 عام والدولار بـ3.75 ريال، 3.80 ريال، 3.70 ريال لـ30 عام ولا 40 عام، فالمصرف لما بيربح 8% ولا 10% ولا اللي هو عارف روح أنه بيربح فعليا، لكن احنا هني مهما يزيد في الربح متوقع جدا أنه يخسر. نقول لي ما هو كان شراء والدولار بثمانية ولا الدولار بثلاثة بيربح حلبة، نقول لك إن شاء الله خلي يربح، غير خلي يولي الدولار بثلاثة خلي يربح، لكن واقع الأمر لا، من اللي بدأ يرقى الدولار معاش انزل وينزل 50 قرش جنيه ويولي 50 قرش جنيه ويولي يزيد، لكن مسألة انه يولي بثلاثة جنيه ولا باربعة جنيه ولا بزوج جنيه ان شاء الله هو معاش زوج جنيه، لان خلاص هو من المصرف توا ب76، فمسألة انه يولي بزوج جنيه هذه ما بوش نقوله نسوها الباري عز وجل. اذا احنا اصلحنا من انفسنا الشعب بعدين يجونا ناس ينزلوا حتى الجنيه وربع ولا جنيه وخمستاش، لكن مدام احنا كلنا نخنبوا ومدام احنا كلنا نغشوا ومدام احنا كلنا نجيبوا في المبيدات باش نربحوا ومدام كلنا احنا نهربوا في الهجرة باش نحصلوا فلوس ومدام كلنا نديروا راح يقعدون اللي فوقك يرى. اما انت تخنب وكذا وغالب الشعب، يعني دائما الخير في الامه هذا لقطع، لكن نحكي على غالب الشعب لما كلها يخنب منين بتجيب عمر بن الخطاب يحكمك ويتقي الله فيك؟ ما هو انت اللي بتاخذه اصلا، كان يخنب معاك ولا يخنب جنبك ولا يخنب وراك ولا يخنب قدامك، وانت كان حطوك حتى تو تخنب وبتلقى سناسك مفتوحه لقدام لما. فإن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص، إن شاء الله ربي يصلح الحال وخلاص. أتكلم عن المقاطعة، المقاطعة هذه يعني جهاد من نوع من أنواع الجهاد، ممكن الإنسان يضعف مرة ولا اثنين لكن ما يسيبش روحه بكل. الببسي شو الفائدة منه أنك تشري فيه هو بالذات وفيه 60 بديل؟ يا سيدي حتى مش جو التال مهم فيه بديل، توا لما تاخذ العين مره ولا اثنين ولا تاخذ حاجه تانية مره ولا اثنين توا تنساها البيبسي، وخاصه البيبسي الحق واللي معاه يعني بعد ما يطلعوا الصهاينه محتفلين وحاطينها فوق رؤوسهم ويرقصوا هذو الحريد من المتشددين وقاعد انت تشري فيه، والله الا قصه صحراخ صراحه، واثم كبير. في بعض الأشياء كمالية جدا وأعلنت صراحة دعمها للكيان المحتل، في بعض الأدوية كذا ولا نقولوا اضطرارا وكذا ماشي الحالها، لكن ده تكلم في كماليات الكماليات وما تدورش وتشري، والله صراحة ذهاب شيرة وحرمان من الأجر من الباري عز وجل. زي ما قلت أكثر من مرة، مش المهم المقاطعة لو تتضرر إسرائيل ولا ما تتضررش، المهم بيني وبين ربي شني. لما يقول دعمت اليهود بقرش، إن شاء الله عندهم تريليونات هم، لكن دعمت بقرش شن بتقول؟ عادي والله ما نحسباش، لا تحسابه وتعرفه. وبالتالي هذه مسألة ينبغي الانتمام بها ومش تركها هكي وخلاص، لأن الحقيقة يترتب عليها موت ناس من أهلنا في غزة. سيد عبد الواحد يسأل على عقيقة، قال أعطيت الواحد والواحد أعطاه الواحد تاني، المهم الخلاصة نضرب القرن وتكسر. قال مشيت ضربت ليبرة باش كان في نزيف داخلي يوقف، وحطيت للمادة الزرقة وقف الدم. هذه تجوز عقيقة لا حرج، لأن إذا كانت تجوز الأضحية والعقيقة بدون قرن فمن باب أولى أن تجوز بقرن المكسور. غاية ما في الأمر أنه كان ينزل منه دم لا، بس إذا كان ينزل منه دم وقت الذبح لا، لأن هذا عيب. أما إذا كان بري وكف الدم حتى وإن طار القرن بالكامل فتجزي أضحية ولا حرج فيها بإذن الله تعالى. السيد حسين يسأل قال ما الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله؟ ما بينهمش فرق، شاء الله وقع أذن الله وقع، شاء الله لم يقع أذن الله لم يقع، نفس المعنى بالضبط. يعني يقول والله لما نمشي بإذن الله، أو والله لما نمشي إن شاء الله، وما مشاش لا يحنت في الصيغتين، لأن هذا استثناء. لما تقول والله لما نفعل هذيك الحاجة بإذن الله أو إن شاء الله، هذا استثناء. فكان ما مشيتش لا يقع الحلف، لأن الله لم يشاء أو لم يأذن، كلاهما بالمعنى نفسه. قال الناس لما في المسجد يقدموا ولا يوخروا في النوافل، لا حرج، ما هو بالعكس، هو الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون الزيت دابة ديما في نفس المكان يصلي، زيت دابة التي تشبيه التمثيلي التي تربط دائما في نفس المكان، وبس يشد كل مكان صليت فيه. فالنوافل مرة صلي يمين المسجد، مرة يسار المسجد، مرة قدام، مرة التالي، مرة على الصف بالضبط، مرة قدم، مرة وخر، كله جائز ولا حرج فيه، بل هو مطلوب وليس جائزا فقط. الشيخ وحيد من أهلنا، يعني هو في ليبيا لفترة طويلة، ولكن كان صديق الوالد رحمه الله، من أهلنا من فلسطين، يسأل على خدمة التوصيل، هل فيها شبهة ربا ولا لا؟ قلت له توصيل الذهب والفضة، قال لا. قال هذا اللي يجيب ماكلة، أنت تتصل بالمحل تقول له نبي مثلا دجاجة مشوية، يقول لك والله بستين ولا اللي هو، والتوصيل بعشرة، فيجيك للحوش وتعطيه 70 التوصيل أجرة، والستين ثمن سلعة. هذا جائز لا حرج فيه، لا شبهة فيه للربا ولا غير ذلك. وين تجي الربا اللي يطلبوا في الذهب والفضة؟ وفي الغالب فضة، هما مش ذهب، يدير عرض في حاجة متاع فضة ويقول لك بستين جنيه والتوصيل بمية وتقول له تم، يجي للحوش تعطيه 160. هذا العقد تم قبل مجيء الموصل، فيكون عقد ربوي، ربا نسيئة، سواء كان في ذهب أو فضة. ولما نقول ذهب والفضة نقصد الذهب والفضة، أما البلاكيور والأشياء هي التي لها منظر الذهب والفضة، وهي ليست ذهبا ولا فضة ولا مبخوخة بالذهب ولا الفضة، هذه زيها زي أي سلع. الآن معظم الدول بدأت تلجأ إليه، وخاصة الفقيرة، البلاكيور والمعدن والقصدير، المهم نوعيات هكي فيها جمال الذهب والفضة، وهي ليست ذهبا ولا فضة، هذه عادي. ناخذ خاتم بلاك يور بمية جنيه والتوصيل بعشرين، جاني اعطيتها 120، زي لما اخذت دجاجة مشوية بالضبط، زي لما اخذت كمبيوتر، زي لما اخذت طاولة، زي لما اخذت كرسي. لكن الذهب الحقيقي او الفضة الحقيقية لا يجوز شراؤها عن طريق التوصيل، إلا تقول لما يجي اللي يوصل بعدين نتفاهم معاه. لو أنت قلت لي بستين لكن هذا مش عقد بيع، لما يجيني اللي بنوصل نقول له بقداش تبيعه، يقول لي نبيع لك طرف بستين والتوصيل بكذا، ماشي الحال. أما تجعل العقد منذ البداية وبعدين يجي في الطريق نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة ونص ولا اللي هو، في الذهب والفضة ربا، في غير الذهب والفضة جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. السيد أبو طه قال الناس اللي يطلقوا في العيار العيارات النارية وممكن يموتوا ناس، والله هذا على خطر عظيم يوم القيامة. ما نبيش نطول لأن تكلمنا في الموضوع هذا، في إزعاج، هو حتى ما مات حد في إزعاج وإذاء للمسلم، جي ساعة 2 و3 واحد زي آمس النوم ما جاش إلا هو ما جاش بكر مش ما جاش إلا بكذا، وجي أنت تقعد تطربق له فوق دماغه ينوض معاش، يجي النوم ونضي هارب وكذا، أراه هذا إزعاج وأذية المسلمين. تخيل عادي يموت فيها حد، سواء تندري بيه ولا ما تندريش، هذيك مصيبة أكثر. السموم هذه مرات نخلوها لأن تبي كلام طويل، لكن الدولة للأسف مقصرة فوق اللزوم. سيد مجدي يسأل عن الصلاة النارية. الصلاة النارية هي ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي أصل اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال اللي يقولها 4444 مرة يصير له ويصير له ويصير له. هذه في خلاف بين الفقهاء تحديد العدد وتحديد دعاء معين يكون لي أثار معينة. بعض الفقهاء قال هذه لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها فهذه بدعة لا تجوز. قول ثاني قال لا إذا جربت فوجدت حقا، هي دعاء من الأدعية وجربوه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولقوه فيه فائدة فلا حرج أن تقوله باعتباره دعاء وأن يرجو به الفائدة، جت فائدة باهي ما جتش فائدة باهي. هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز. ورد عن أنا يعني جربتها في في في حديث في القرطبي، هو مش عارف هو الحديث فيه ضعف ولا مش هو حديث. المهم قال لما تبي تزرع حاجة قول بل الله الزارع والمنبت والمبلغ. المهم كتو نسيتها والله طويل شوية الحديث. لما تزرع الزرع بهذا الحديث لا يضره شيء، فبنغرس نخلة طبونية في الحوش قلت الحديث هذا، والله ما قتلناها النخلة ما قتلناها إلا بالواحد القهار، يعني ياكل فيها النمل وضربتها بالفاس لين عييت وحفرنا تحتها لأن طلعت مش طبونية يا رحمة الله عليه، وهو غشنا فيها طلعت نوع تاني. لكن بعد الدعاء هذا يعني الحقيقة، فالشاهد في القصة إن القرطبي قال جرب فوجد حقا. إذا كان هو فتح الله به على بعض الصالحين أو دعاء ضعيف لكنه جرب فوجد حقا، فإحنا إذا كان جربنا ولقنا حق باهي، وكان ما هي دعاء في النهاية في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، وذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وختم به وعلى آله وصحبه. طبعا في اللي قال كيف تقول تنحل به العقد وكيف تنفرج به الكرب وكيف تقضى به الحوائج وهذا شرك، وهذا كلام بعيد لا وشرك لا غيره. يعني كربة الكفر تنفك بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمانة، ولا باش انفكت إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. الكرب يوم القيامة باش تفرج بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل الشفاعة في بدء الحساب. كلهم يقولوا نفسي نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي من حيث المعنى ما فيها شيء. تبقى هل يجوز الإتيان بها أو لا، هذه مسألة أخرى. زي ما قلت في اللي من يراها بدعة لأنه تحديد لأمر فيه أجر أو فيه أشياء معينة لا تدرك بقبيل الاجتهاد، وفي اللي قال لا هي دعاء عادي ونديروه بالعدد المطلوب ننفع به ما نفعش به، هذه مسألة فيها خلاف. أختم بصلاة الزوال باختصار يا سيد مجدي، تقريبا هو باختصار هي الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر، أول ما يؤذن الظهر إلى صلاة الظهر تصلي أربع ركعات اثنين اثنين، هذا عند جمهور الفقهاء إنها مش صلاة خاصة بل هي راتبة الظهر اثنين اثنين. علاش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الزوال وقت تفتح فيه أبواب السماء، فنحب ربي يرفع لي خير ونصلي في أربع ركعات. هذا مذهب الجمهور ومنهم المالكية. في اللي قال لا هذه صلاة خاصة غير صلاة الأربع ركعات متاع راتبة الظهر، صلي أربع ركعات مع بعضهم، هذا قول ليهم هم هادو، وقول تاني ركعتين ركعتين. لكن جمهور الفقهاء إن هم هذو الأربعة ركعات متاع راتبة الظهر ولا تحتاج إلى نية معينة، بل صلي أربع ركعات تقبل منك بهذه النية بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: 90.9 FM.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسأل الحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء

0: والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال، الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي

0: نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني يرفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن امرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش
1: إيه
0: الحكم في هذا
1: نعم
0: المثال؟
1: نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا لها الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد وياخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تاخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني ينظف المساجد.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
4: شيخ نجيب على الأخ محمد، يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه، وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر من هو اللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
6: ضاع. نعم،
7: لا لا في صورة
6: الأولى لما صارش
7: مضاعش مضاعش يبدأ أنها وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
6: الفقير
7: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه
6: ما يعرفش أصلا كم عنده
7: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مره بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
6: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضى خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء طبعا هذا من النجس نفسه راهو لو كان واحد مثلا عند سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
10: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار.
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوتي المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
11: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-5680، والرقم الثاني 094-466-5180، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع قناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9، وعلى عبر قناة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت الشكاوى حول تدني مستوى الأداء والقصور والتهاون في مؤسسات الدولة، وبخاصة القطاع الصحي والقطاع التعليمي، من انتشار الغش المنظم في الامتحانات وعدم توفر المتطلبات الضرورية في المدارس كالمياه ودورات المياه الصالحة للاستعمال، واكتظاظ الفصول بالأعداد الكبيرة من الطلاب، مع ما تعانيه المناهج الدراسية في مختلف المراحل من الأخطاء المنهجية والعلمية، وانتشار المدارس والجامعات الخاصة التي تباع فيها الشهائد وتشترى دون حسيب ولا رقيب، وكثرت الشكاوى أيضا في القطاع الصحي بخاصة حول الغش في المختبرات الطبية باستعمال محاليل منتهية الصلاحية في القطاع الخاص والعام، مما ينتج عنه الخطأ في التشخيص، وكذلك عدم توفر الكهرباء والتكييف في المستشفيات حتى في غرف العمليات، وغير ذلك من أوجه الفساد في القطاعين الصحي والتعليمي. فنأمل منكم التوجيه والنصح، بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
12: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحروب الجارية في المنطقة، سواء الحرب حرب اليهود والأمريكان على أهل فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة، أو الحرب بين الأمريكان وإيران الجارية الآن، أثبتت الوقائع بما لا يدع مجالا للشك أن النصر والغلبة فيها هي للإرادات، هي حروب إرادات، لأن أصبحت حروب إرادات ومعنويات، ينهزم الجيش أو لا ينهزم هو في إرادته وقوته وتمسكه بما بحقوقه وبأرضه وبما أوتي مهما كان قليلا. هل هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة في غزة وما يملكه اليهود والأمريكان المتحالف معها من القوة والعدة والعتاد وما رأيناه على مدى أكثر من 3 سنوات متواصلة من إبادة جماعية وقتل وتقطيع للأوصال، ليس قتلا للجيوش في الجبهات بل قتل للمستضعفين وللضعفاء وللمرضى في المستشفيات وللاجئين في المدارس وفي المخيمات وحصارهم ومنعهم من القوت ومنعهم من الدواء، ومع ذلك الإرادة والمقاومة قائمة ولم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء. فالحروب الآن هي حروب إرادة، اللي عنده إرادة وهي أقوى، الإرادة هي أقوى من الأساطيل ومن العدة والعتاد والسلاح والطيران. وإذلك لم تنهزم غزة ولم تنهزم فلسطين والمقاومة قائمة. وكذلك ما نراه الآن في الحرب بين إيران والأمريكان، هل هناك مقارنة بين ما يملكه الإيرانيون من السلاح والعدة والعتاد وما تملكه أمريكا من حاملات الطائرات والسفن الحربية والعتاد والجيوش والأقمار الصناعية والتجسس والقواعد العسكرية التي يعني تعم كل المنطقة؟ ومع ذلك إيران مع الكلفة الكبيرة الباهظة التي تدفعها كل يوم من الأرواح ومن البنية التحتية ومن العتاد ومن السلاح ومن الحصار الاقتصادي وتدني المعيشة وانخفاض العملة والحاجة الشديدة إلى ضروريات الحياة، ومع ذلك الإرادة قائمة وتقاوم بما أوتيت من القوة للدفاع عن نفسها. وللأسف نرى الآن بعدما يعني هذه الحرب تبين فيها أن هناك إصابة من القوة العملاقة الكبيرة التي تملك الأساطين هذه الأيام في جيوشها في الأردن وفي غيرها، بعدما اتضح هذا الأمر نشطت الوساطات الإسلامية والعربية والخليجية يعني احتواء الموقف ولوقف الحرب وأن هذا ليس في مصلحة أحد. الآن عندما أصيب الأمريكان بأعداد كبيرة 100 مصاب ربما ولا أكثر وفيهم أعداد من الموتى، جاءت الأوامر إلى الدول العربية والإسلامية لتنشط جهودهم في احتواء الأمر وأن هذه الحرب مدمرة وليس فيها مصلحة لا للمسلمين ولا لغيرهم. طيب ما يجري في غزة الآن من 3 سنوات؟ أين الوساطة منه؟ انتهى كل شيء. هل مازال هناك وساطة تشتغل يعني وتقدم شيئا وتطالب أو تعمل أي جهد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمانه والمجلس ومجلس السلام والهيئة الوطنية لإدارة غزة؟ الموت كل يوم في غزة والقتل كل يوم لا يتوقف والتشريد والتجويع والظلم والقهر. الوساطات كلها هذه الأيام يهمها أمر الحرب بين إيران وبين الأمريكان ومنغمس فيها بكل قوة دول باكستان ودول الخليج لوقف الحرب، وتبريرات بأن هذه يضر بالاقتصاد العالمي ومضيق هرمز وما إلى ذلك. متى حصل هذا؟ متى نشطت هذه الوساطات التي أعطت ظهرها لأهل غزة الذين لا يزالون كل يوم يقتلون، كل يوم يذبحون، كل يوم يرمون بالصواريخ وبالطائرات. أين هم من هذه الوساطات التي التزموها وتعهدوا بها في غزة وفلسطين؟ هم الآن منهمكون لوقف الحرب بين إيران والأمريكان، والسبب أن الأمريكان أصيبوا مصاب منهم في هذه، وخصوصا في الأردن التي كانت طول الأسابيع الماضية يعني تدلس على الناس وتقول كل الصواريخ اللي تجي من إيران هي يعني وتصدى لها من قوات الدفاع الملكي الأردني، ويعني لا تسقط في الأردن والشظايا يعني يتفرغ لها قسم الهندسة في السلاح الملكي ويتعامل معها بأمان وتؤمن، وتدعي وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية أمريكية، ليس هناك قواعد عسكرية، هناك اتفاقيات تعاون وتدريب مع أمريكان ومع غيرهم، تدليس كله تدليس. لكن لما الصواريخ نزلت في هذه القواعد الأمريكية في الزرقاء وفي غيرها وأصابت هذا المصاب الكبير من الأمريكان، الأمريكان ما استطاعوش يخفوا خسائرهم، أعلنوا أنهم أصيبوا وأن في مئات جريح ربما ولا أكثر، وفيهم عدد ما قتلى وعندهم قتلى في العراق فضحتهم. الأردن كانت تخفي هذا وتكذب وتقول ليس هناك قاعدة عسكرية، لم يقالوا أصيبت القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن بالصواريخ الإيرانية، وإذلك هم ينتقمون الآن بهذه الغارات الكثيرة المتتالية طول 10 أيام الماضية على إيران انتقاما لهذا العدد الذي أصيب به. الغرض والمقصود أن الوساطات الآن يعني متحمسة ومنخرطة ومنهمكة من البلاد الإسلامية ومن بلاد الخليج وكذا لوقف الحرب لأن الأمريكان أصيبوا، لكن عشرات الآلاف الدماء الفلسطينية ومقدسات المسلمين ليس هناك وساطة الآن لوقف هذا العدوان وهذا الظلم وهذا القتل المستمر. ولذلك المسلمون والعرب الله في أعناقهم كل ما يجري الآن على أهل غزة وفلسطين، تركهم لهم وتخليهم عنهم وانفراد العدو بهم والانشغال عنهم هذا كله في أعناقهم. كم يملك المسلمون الآن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من قدرات تفوق قدرات إيران عشرات أو مئات المرات، كم يملكون من الأوراق القوية، من مصادر الطاقة، الممرات المائية، كان إيران تملك ممر واحد وهي تتحدى به، هم كم يملكون من الممرات المائية وكم يملكون من الأموال والثروات الكبيرة ومن الجيوش ومن الطائرات ومن العتاد ومن السلاح، لكن كما قلت هي حرب إيرادات، الإرادة غير موجودة، في انهزام، في خوف من العدو، في رعب، الناس يعني جرى في أوصالهم الخوف من الأمريكان حكاما وفي الغالب حتى المحكومين للأسف يظنون أن أمريكا هذه لا تهزم ولا تقهر وهي يعني أساطيل في العالم وتملك القوة والتكنولوجيا وتملك الأموال وتملك وتملك، هذا كله ليس للمؤمن، ليس من دأب المؤمن وليس من شأن المؤمن. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين يقول تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب لا يغرنك تقلب
13: الذين كفروا في البلاد،
12: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تنخدعوا، معناه لا تنخدعوا بما ترونه من هذه الأساطيل وحاملات الطائرات والقوة والعتاد والأقمار الصناعية والتفوق، لا يخدعكم ذلك وتظنون أن هذا هو ما يريده الله تعالى وأن صاحب هذا العتاد وهذه القوة هو في عزة وفي نصرة وفي منعة. لا تفتتنوا بذلك، فإن الله عز وجل يملي للظالمين ويعطيهم الدنيا، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى كنوز الأرض لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وأعطى الملك والسلطان لفرعون وقال لهم ما لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها، أين هذا؟ كله انتهى في وجه، لما واجه الحق الله عز وجل انتقم منه ومن قوته ومن جبروته وأغرقه وأهلك قارون وخسف به الأرض. وكذلك هؤلاء سيهزمون وسيقهرون، فلا تفتتنوا بهم، لا يغرنكم ذلك. تقلبهم في البلاد وتصرفهم في الأرض وتنقلهم وملكهم لهذه التقنية والتصرف فيها، لا تنخدعوا به، فليس هو يعني علامة رضا من الله ولا هو توفيق ولا كذا. هذا هو مصب النهي، هذا هو محط النهي. النهي هو ألا تفتتنوا، لأن لا نهي لا يغرنك، لا تفتتن بهذا، هذا هو مصب النهي، أنك تفتتن بقوته وتظن أن الله وفقه لما أعطاه هذه القوة، فتبخس نفسك وتبقى تعتز به وتخوف الناس منه وتقول إحنا إيش نقدر نديره معه. هذا ليس موقف المؤمن، هذا موقف المنافق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما المؤمن فهذا لا يفتنه ولا يغره، فمحط النهي ومصب النهي هو الافتتان بالقوة، ليس مصب النهي هو ألا تأخذ بالقوة التي أخذوا بها، لا، لأخذ بالأسباب وبما يرفع شأن المسلم وما يمكنه من ملك الأرض والسيطرة عليها والقوة والغلبة والتفوق، هذا مأمور مطلوب به. المسلمون مطالبون بأخذ الأسباب وبالعلم وما يوصلهم إلى التفوق وغلبة العدو، هذا مطالبون به. الله تبارك وتعالى يقول وإن لنا للآخرة والأولى، ويقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها. نحن نريد حرث الدنيا وحرث الآخرة، ولذلك هذه الحروب التي تجري الآن ما ينبغيش للمسلمين والمؤمنين أن تنكسر معنوياتهم وتنكسر إرادتهم، وخوفا من العدو وأساطيله وتفوقه، بل يجب أن يقاوموا. والمثال أمامنا شاهد لنا، ما يجري في غزة مثال، ليس هناك مقارنة بين ما تملكه المقاومة والمجاهدون من الأموال والسلاح وما يملكه عدوهم. هم يحتاجون، هم في فاقة حتى إلى قوتهم الذي يعيشون به، ومع ذلك أكثر من 3 سنوات وهم صابرون يقاتلون صامدون. هذا درس لكل مسلم ينبغي أن يعتبر به وينتفع منه. فيما تفضلت به من تدني الخدمات والفساد المالي والإداري، مهما تكلمنا عنه فلن نأتي عليه. المؤسسات للأسف في بلادنا إلا من رحم ربك، كل المؤسسات إلا من رحم ربك، لا نستطيع أن نعمم، لكن في الغالب والكثير هي ليست مؤسسات خدمية، هي مجرد مثل أي شخص مالك أمر، ليحطوه وزير ولا يحطوه رئيس مؤسسة، يعتبر هذه المؤسسة ملك لي ولأسرته ولعائلته ولقبيلته ولبلده إذا توسع، كله مبني، مؤسسات مبنية في الغالب على العنصرية وعلى القبلية، لا تبنى فيها الكفاءات العلمية والإدارات المؤسسية، بحيث إذا ذهب المسؤول الأول يجد من أتى بعده بناء يبني عليه كما هو الشأن في البلاد المتقدمة، بل إذا ذهب الأول انتهى كل شيء ويأتي الجديد بناس آخرين، يغير الإدارات ويجيب جماعته هو وقربه وانسباته وما كذا إلى آخره، ويبقى يشتغل في المؤسسة لصالحه، سفريات أغلبه سفريات وحضور مؤتمرات وملتقيات ومزايا ودفاع، أعطي هذا وأخذ من هذا، وبصفة عامة إدارات الحكومة والجهات التنفيذية والكتائب المسلحة تحولت في بلاد كلها شركات مقاولات، كلها كانت تخدم طريق بتخدم جامعة بتخدم كذا، يتنافسون على العقود ليأخذوا العقد لشراء الأدوية شراء السلع، كلها في أيديهم، كلها في ليس فيها، لا تكاد تجد جهة نظيفة مستقلة تتحصل على عطاء ولا تتحصل على عمل بصورة شرعية، لا تكاد تجد، في غاية القلة وغاية الندرة، والباقي كلها جهات لها نفوذ، إذا كان الموضوع يكلف 50 مليون هم يعملوه 150 مليون، ويبقى هكذا كل واحد كل مؤسسة هذا هو الذي تبني فيه، ليس هناك رؤية وليس هناك تخطيط. للأسف القطاعات بصفة عامة هذا هو الذي يغلب فيها، وذكرت في السؤال قطاعين مهمين، قطاع التعليم وقطاع الصحة. قطاع التعليم منهار بكل ما في هذه الكلمة من معنى، انظر إلى المدارس، تلقى الفصل، بلاد التي تريد أن تبني نهضة علمية ويكون لها يعني مستوى في التعليم، في لأن التعليم يبدأ هو بالتعليم الأساسي والثانوي، إذا كان ماهوش مبني بناء صحيحا لتزرع بتلقاه، بعدين تلقاه في الجامعة وتلقاه نفس الدكتور هذا اللي أنت مشيت أمور كما يمشي كما يعني، من غير أي ضوابط من غير أي مؤهلات حقيقية، الفصل الواحد تلقى فيه 40-50 طالب، المدرسة أو مدرسة من أول ما تخش إلى أن تطلع تقول اسكت وخلاص، ما تقدر تعمل شيء ولا تقدم شيء ينفع الطلاب، بالإضافة إلى ما في بنية تحتية في المدارس، لما فيها أشباب ولما فيها نافذة، خليك لا من قطاع الكهرباء ولا يعني مش حتى المكيفات ولا الفرارات. نحن بحمد الله في المدارس التابعة مع الميزانيات القليلة الضعيفة التي لا تساوي شيء، بعض مدارسنا فيها المولدات وفيها المكيفات، مدارس كلها فيها مكيفات، مدارس تابعة لإمام مالك، في الطلاب يدرسوا في الإعدادي ويدرسوا في الثانوي وكذا، واللي نقدر نشير المولد في بعض المدارس عاملين المولدات، مش مخلينهم في النوم في هذا الوقت ولا في الظلام. لكن لما جي أنت لمدارس وزارة التعليم لا تجد فيها حتى الماء الصالح للشرب، ولا تجد فيها دورات مياه صحية صالحة للاستعمال، وعلى ذلك فقس. هذا بالإضافة إلى الغش المتفشي والمنظم كما ذكرت، غش منظم، المسؤول كنترول على الامتحان في الشهادة الإعدادية ينبه مدير إعلان للطلاب، كلكم لابد تجوا بالتليفونات معكم، مع أن الأصل هو في القوانين وفي اللوائح أن الطالب يفتشوه قبل يخش قاعة الامتحان، ما ماشي مش تليفون حتى ورقة ولا حاجة أخرى ينحى منها، هم ينبهوا عليهم يقولهم تعالوا بالتليفونات. وذلك بعض أولياء الأمور الصادقين المعتنين بأولادهم وأطفالهم وحرقوا دمهم وعلموهم تعليم صحيح ومن المتفوقين يشكون ويقولون نحن كل الجهود اللي بذلناها مع أولادنا وتفوقهم وقدراتهم ذهبت هباء أدراج الرياح، لأن ما دام كل الطلاب عندهم التليفونات سيجاوبوا يحط الأسئلة في التليفون ويجي الجواب ويكتبه استوى الحابل والنابل، استوى الماء والخشب، ما عاش فيه فرق بين طالب ذكي ومتميز وفالح ومتفوق باش نعرفه ونأهله تأهيل خاص وربما يكون له مستقبل في البحوث وفي الدراسة وفي التفوق ويرفع من شأن البلد، ما عاش هذا موجود. كلهم خش الغش، ما عاش تعرف الصالح من الطالح. هل يوقع أن مؤسسة تعليمية تنظم الغش هكا بهذه الطريقة، كنترول نفسه ويقول لهم غشوا؟ هل هذا لائق؟ هذا يعني هذا مش انحطاط، هذا مش يعني تدمير، هذا لا يصدر من عاقل. أين وزارة التعليم ووزير التعليم وهذه الإدارات وهذه الميزانيات بالمليارات التي تصرف هباء منثورا؟ وذلك مستوى التعليم في ليبيا لا يكاد يصل، لو بتعمل أنت في سلك التعليم العالي كان هو في 150 درجة، نكون احنا في 150 أو في 140، لا يكون بعدنا أحد بسبب هذا الإهمال وهذا التدهور في المناهج. أعطيكم مثالا للمناهج فقط. عام 2024 لما تكلمنا عن المناهج وقلنا فيها ماسي، فيها أشياء مضحكة ما تقدرش تتحملها، ذكرنا في حلقة من الحلقات أن مادة الأدب والنصوص في المرحلة الثانوية فيه عنوان في رأس الصفحة عنوانه الاحتلال العثماني، هكذا يقروا فيه الطلاب تحت عنوان الاحتلال العثماني. هذا من 10 و15 عام ولا من قبله، من قبل حتى يعني فبراير، هذا العنوان موجود أبقوا عليه زي ما هو وما زال يقروا في الطلاب يقروا فيهم الظلم اللي حصل من الخلافة العثمانية، وهذه ليست خلافة وأن هذا استعمار والتمجيد للاحتلال وعهد الطليان وعهد الإنجليز، هذا هو عهد الازدهار. وكذلك يعني لما كثر الكلام عليهم في عام 2024 اللي مع وزير التعليم قال حاضر أهو شكلوا لجنة وراجعوا المناهج كلها نسلمه لكم، قلها حاضر يا سلام على الرأس والعين. اخترنا له بالعدد 34 أستاذ يدرسوا في الجامعات من متخصصين في العلوم اللغوية والشرعية وغيرها من العلوم، وأخذنا المناهج كلها كتب ووزعناها عليهم، عكفوا عليها أكثر من شهرين مع الحت وكذا، بحيث أن لابد يعني تخرج النتائج في وقت قريب، لأن كنا نريد أن تطبع الملاحظات وتضمن في المنهج في عام 2025، وبذلوا جهودهم وفقهم الله وبعثوا الملاحظات، وهي ملاحظات يعني كلها قيمة ومفيدة في الأخطاء اللغوية والنحوية والعربية والمنهجية والأخطاء أيضا الشرعية، تعريف الإيمان وتعريف الإسلام والمبادئ الهدامة، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وليس هناك فروق، وليس هناك يعني كلام يتمشى مع الأمم المتحدة ومع ما تريده من المناهج، وحذف كثير من الآيات الجهاد لا تكاد تذكر، حذفينها من المقررات. فأصلحوا لهم الأمر واقترحوا عليهم مع الصور الخليعة، الصور اللي هي فيها المرأة تلقى في الكتاب فيها صوت مرأة متعرية مش لابسة اللباس الشرعي، كل هذا يعلموا فيه ويدربوا فيه اللغة. كتبنا لهم هذه الملاحظات كلها عام 2024 شهرين والأساتذة يعني منكبون عليها. ذهبت أدراج الرياح وضعوها على الرفوف ولم يعملوا بها وطبعوا المناهج كما هي عليه. والآن علمت أن وزارة التعليم تعيد نفس الكرة اللي عملتها معنا للتعمية وللتضليل حولة المناهج ل يعني مجمع اللغة العربية باش يراجلها المناهج. نقول لهم مجمع اللغة العربية مبشركم بأن النتائج بعد تبذلوا الجهود كلها وتحرقوا دمكم ستجدون نفس النتائج. هذه الملاحظات ستوضع على الرفوف ولا يلتفت إليها. وللأسف الآن وزير التعليم الجديد هذا يعني هناك أيضا تسريبات على أنه يريد أن يعطي مادة تفسير يعني شرح معاني القرآن الموجودة في المنهج مفرد القرآن ومعانيه وشرحه بيعطيها للمداخل هم اللي بيقوم بهذه المسألة. والمداخل هم يعني يحاولون من عدة سنوات والتدخل في التعليم وهيئة الأوقاف اتصلت بوزير التعليم السابق وحذرناه من ذلك وقلنا هذه ليس مهمتهم وليس عملهم لأنهم ليسوا ناصحين. هم يقررون في مدارسهم الخاصة المدارس الخاصة المتجهد أيضا هم من الفساد ما فيش رقابة. وزارة التعليم للتعليم العام ولا التعليم العالي ليس هناك رقابة على المدارس والجامعات الخاصة في كل شارع موجودة لا يدرون ما الذي تدرسه وما يعني معاييرها وضوابطها وشاهدها كل هذا ليست فيه رقابة. والمعلوم أن مدارس المداخل وما تسرب من إسناد مادة القرآن إليهم هم لا ينطلقون من منطلق يعني ما هو موجود في البلد. هم يقررون حتى في مدارسهم كتب مقررة في السعودية المنهج السعودي هو نفسه يدرس في مدارسهم بأسمائها وبمفرداتها وبكل ما يعني ما فيها بعجرها وبجرها. فهذا يعني ما الخلل في التعليم. وعلى وزير التعليم أن ينتبه إلى نفسه لأنه الآن منحاز انحياز كبير إذا كان أعطى هذه المادة للمداخل بحيث يحولون المقررات السعودية التي تتحكم فيها المخابرات إذا كان هم حولوها لنحلهم وفرضوها على أولادنا فبئس الصنيع. هذا فيما يتعلق بوزارة التعليم. وفيما ذكرته من عن وزارة الصحة الأمر أيضا لا يختلف. الضروريات والذي يعني وصلنا هذا الأسبوع من خلال التطبيقات دار الإفتاء برنامج التطبيقات التي الناس يدخلون عليه ليطلبوا إجابات عن أسئلة من خلال التطبيق أعداد كبيرة كأنها صارت ظاهرة يشكون ويبكون وهم في قطاع الصحة ممرضات وممرضين يقولون هناك مصيبة كبيرة في مخابر مختبرات التحليل التابعة سواء للقطاع العام أو الخاص. هذه عادة عندما يأخذها العينة من المريض هناك محاليل توضع على هذه العينة باش تخرج النتيجة هل هذا عنده الداء الفلاني ما عندهش مستوى السكر عندهش مستوى الهيموجلوبين شو مستوى كذا. هذه المحاليل أهل الاختصاص الذين يشتغلون في المخابر هم الذين تقدموا إلينا بهذا السيل من الشكوى والأسئلة محاليل منتهية الصلاحية غير صالحة. وبعضهم يقول لما ناخذ 2-3 عينات يقولون رئيس المختبر طلعوا نتيجة عينتين بس العينة الثالثة توني نملها من عندي ما تحتاجش حتى تشتغل عليها. هذا شنو معناه؟ معناه إعطاء نتائج للمريض خاطئة، وبناء عليه الطبيب سيضلل ويعطي المريض الدواء غير المناسب، ومعناه هلاك الناس وضياعهم وضياع المرفق الصحي بأكمله. هذا لا يحصل عادة إلا بسبب الإهمال الكبير وعدم الاهتمام مع 14-15 مليار هيها صرفت عن وزارة الصحة، وزارة الصحة فتتوها وقطعوا أوصالها وفرقوها على الجماعات من هنا ومن هناك، وكل واحد شغله الشاغل أن يفتح اعتماد 15 ولا 8 ولا 9 قطاعات في وزارة الصحة، كل واحد أعطوه صلاحية أن يستورد، وهات يعني لما تعطيه شنو يدير هو؟ يستورد الدواء على حسابه، يجيب بطريقته وميليشياتهم وجماعاتهم وأصحاب النفوذ. فوزعوا يعني هذه ميزانية وزارة الصحة كلها الصحاح والميليشيات والكتائب وأصحاب النفوذ. والمرضى الآن حتى الكهرباء في غرف العمليات غير موجودة، غرف العمليات كان حصلها مولد ما فيهاش مكيف، تصور غرفة عمليات من غير مكيف، وانقطاع الكهرباء على المستشفيات لا تملك حتى مولدات، ولا تقدم مصورين مريض بيعتيننا إذا الإفتاء مصورين مريض ولد صغير بحد أبوه جايب له فرارة يبكي في جنبه، إيش العبث هذا؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا يعني؟ هل الحكومة يعني عجزت كل هذا العجز، ولا عندها اهتمامات أخرى والأشياء الضرورية التي تتوقف عليها حياة الناس ومصيرهم وتعليمهم لا يلتفت إليها ولا يعني يتنبه لها؟ مستشفيات فاقدة لكل شيء، تمشي المستشفى تلقى ينفخ. إذا أردتم بدل هذه المصاريف والأموال الكثيرة التي تصرف فيها على العلاج في الخارج بالعملة الصعبة وتدفعوا في الأموال، بدل هذا لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، لو أنتم تعتنوا بالمستشفيات، مستشفى الطب هذا لو يدار بإدارة صحيحة وتعطى له الإمكانيات اللازمة، مش يكفي طرابلس، يكفي ليبيا من أولها وآخرة، بل حتى الدول المجاورة. مبنى عظيم وكبير وفيه تخصصات، لكن فارغ، المحتوى فارغ، ما فيش شيء. إذا أنتم تريدون أن تصلحوا الأطباء، مش طبيب تعطيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 باش تخليه هو يكذب عليك ويخنب وقته، يجيك ربع ساعة وإذا كلمة مريض يكش عليه ويوزعه باش يمشي يخدم في المصحة، يحصل في المصحة في 4 أو 5 ساعات 5000 ولا 6000. 5000 و6000 أعطيه إلا أنت في المستشفى، أعطيه 10000 مش 6، أعطيه 10000 وكفيه ما يحتاجه، ما تحوجاش أنت إلى مصحة ولا إلى عيادة. هكذا يفعلوا في الغرب، هيك في بريطانيا وفي غيرها. أكبر يعني مرتبات هي مرتبات الأطباء في الخدمة الصحية الأولى، هي نسموا فيها احنا المستوصفات. أكبر يا أخي في 9000 و10000 جنيه استرليني في الشهر، طبيب عام لأنه مدرب ومحنك ويخدم في خدمة صحيحة. فما بالك في المتخصص في المستشفيات؟ اغنوهم. إذا أنتم تريدون أن تعملوا سياسة ثابتة في المستشفيات تجعل المريض يتواضع، تجعل الطبيب يتواضع للمريض ويسمع له ويعطيه وقته ولا يهرب منه ولا يمشي للعيادة ولا يبيع ولا يتحايل على الدواء، وكذلك الممرض والممرضة والمحلل، غنوهم وكفوهم وأعطوهم هذه ربع الأموال اللي تحولوا فيها بالعملة الصعبة هذه لأوروبا ولفرنسا ولإيطاليا ولألمانيا ولتركيا ولتونس ولكذا، ربع هذا المبلغ لو أنتم تعتنوا بالقطاع الصحي في المستشفيات وتوفروا الخدمات والأدوية وتعطوا للطاقم الطبي حقه في المرتبات وتغنوهم، ما تحتاجوش إلا إلى ربع المبلغ لتصرفوا فيه أنتم في الخارج فقط هذا، والناس يثقوا فيكم ويحصلوا خدماتهم كلهم، كل واحد يصل الخدمة. أما الآن في تونس ولا في ألمانيا وغيرها ما حصل إلا قوي الحال وخلاص، ما كل حد يقدر يوصله. لكن لو تبقى هناك يعني نظام مؤطر ومؤسس وفي خدمات حقيقية وتعطوا للناس حقوقهم في المستشفيات، تبقى بعد ذلك الناس كلها يعني تستغني وتكفى حاجتها وتغنوهم وتقوم بما هو مطلوب منكم.
11: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح، ونستسمحك في آخر بعض الاتصالات. من معي؟ من محمد من مصراتة، تفضل. من طرابلس، تفضل أخ من طرابلس. نعم.

0: تيار كهرباء يعني مستشفيات وعلى مصحات وفي اليوم واليومين ويبي يعزز كرة القدم في 2030. نبو تعليق فضيلة المفتي على الموضوع بارك الله فيك.
1: إن شاء الله. طيب شكرا لاتصالك. الأخ علي من سبها تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: عبد الله.
1: أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك وبارك الله في سعادة المفتي وربي يزيد ويزيد ويبارك فيكم إن شاء الله. بالله نبي نسأله المفتي بالله يحكي لنا عن اللي صاير في الجنوب. والله احنا ما عرفنا ما يسمى بغرفة عمليات تحرير الجنوب. احنا عايشين احتلال هنا يا ناس سبحان الله. والله ما حد يدري عننا. ميليشيات دي هل تعلمون ان الدعم السريع عند قوات هنا موجودة في سبها ويمسكوا ويديروا في الثقافات يا ناس من السودان. والله نعانوا في معاناة يعلم بها الله. احنا نبوين حد يخلصنا من الهم اللي عايشين فيه. معاناة أمن داخلي انتهاك حرمات تكسير بيوت لا إله إلا الله. ما في حد يقول لا إله. ما في حد يقدر يتكلم سبحان الله. يعني إلا ما رحم ربي. والبوصلة ضايعة من هالأمة. ناس تقعمز على الكورة بالأربع والعشر ساعات وما في حد يقول لا إله إلا الله في كلمة حق في غزة. أنا يوميا الموت والقتل. طيب. سبحان الله هالأمة هذه ما عاد عرفني يا دكتور بارك الله فيكم.
1: شكرا اتصالك. شكرا. طيب آخر اتصال عبد الله من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا عبد الله.
3: حياكم الله. حياكم حي الله مفتي الديار وحياك الله الشيخ عبد الله وكافه المستمعين والمشاهدين. بإيجاز يا شيخ عبد الله والله نبي فضيلة الشيخ يعلق على موضوع الكهرباء. ان صدر حكم من المحكمه بعدم دستوريه رسوم الكهرباء وشركه لبيانه تعمل كوسيط في تشبيه الرسوم هذه. فنبو تعقيب الشيخ بالنهايه بصفه عامه على موضوع الكهرباء. شكرا.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك. الأخ محمد من طرابلس تحدث عن قضية يعني ما تحدث به رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة الرؤية ما يسمى برؤية 2030 فيما يتعلق بكرة القدم وأنه أعلن عنها بتطوير كرة القدم ودعمها بإنشاء مؤسسة مستقلة باسم الهيئة الوطنية لكرة القدم في الوقت الذي نرى فيه كل هذه المآسي التي تحدثتم عنها وحاجة الناس في قضية الكهرباء وغيرها في الصحة والتعليم. تفضل.
4: وللأسف في هذا الأسبوع قبل نجيب على السؤال استوردت ليبيا من مصر 70 ميجاوات مبدئيا مقابل أن تدفع لها الديون لتطلبها مصر من ليبيا بدأت ب$100 مليون. أعطت ليبيا لمصر $100 مليون باش مصر دعمت الشبكة الليبية ب70 ميجاوات مبدئيا. هذا خبر يحشم والله يحشم. هل مصر في مستواها وضعفها وما تعانيه هي اللي تصدرنا في الطاقة؟ كان المفروض حين نصدرها الطاقة ونصدرها لتونس مش احنا محتاجين وندفع لها $100 مليون. تصور يشبح بعقود كيف شكلها سموها ديون اعطوه لها باش يعني الدعم. فما ذكره السائل رؤية 2030 ولا 2030 ولا شو نسميها لكرة القدم الليبية تطوير كرة القدم الليبية كنا نتوقع كان الشعب الليبي أن تكون رؤية 2030 لتوفير مياه الشرب لليبيين. أغلب الليبيين في ليبيا ما عندهمش ماء شرب صالح إما يشربوا فيه بالشيشة وفي مناطق حتى للاستعمال مش موجود يشرفوا بالسيارات. السيارة $100. منطقة الجبل كلها بأكملها هكذا تشتري بالسيارة. وفي الساحل أيضا مدن الساحل ماء الشرب أغلبهم يشرونه بالعلبة بالقارورة بشي. كان لو كان رؤية 2030 لتوفير مياه صالحة للشرب بلد ساحلها 200 أكثر من 2000 كيلومتر مش قادر يتوفر مية الشرب بالتكرير لناسها. أنا هذه والله مهزلة غاية السوء. يعني بدل 2030 لتطوير كرة القدم كنا نتمنى رؤية الحكومة لتوفير يعني الصرف الصحي.

0: طرابلس لما تصل الفرناج ما عشان صار صحي، كلها تحفر فحفر ومختلطة بالماء المياه الجوفية وتلوث، والناس يعني يشربوا ويأكلوا ويتوضوا كله بهذه المياه الملوثة، ومن بعد ذلك يشكون من الأمراض. وكذلك حتى الصرف الصحي اللي موجود في دعاسة وداخل طرابلس يهدوا فيه في البحر، هل هناك بلد تعمل هذا؟ ما عندهمش قدرة كيف يدير، ما عامل تكريد وكذا، يعني حاجة مهزلة. مش هذه هي اللي ينبغي أن تكون هناك رؤية 2030، مش لتطوير كرة القدم، لبناء بنية تحتية للمؤسسات، لصناعات يعني أولية تحتضن الشباب والبطالة. قديش بتعطي من مرتبات؟ أنت كل سنة بيطلع لك مثلا نصف مليون ولا 200,000 ناس بلغوا الحلم ويبوا مرتبات. قديش تبي تعطي من مرتبات؟ إلى متى؟ كيف بتوصل ميزانية في المرتبات؟ ما فيش أي رؤية. هذه الرؤية اللي بتعملوها لتطوير كرة القدم يعملوها لبناء صناعات، لتوفير عمل للشباب، لتطوير يعني مشاريع الزراعة. كيف تستطيع اللي في 2030 توفروا مساحات كبيرة زراعة الحبوب والثمار والفواكه تحصل بها الكفاية في البلد؟ لمشروع 30 رؤية لتطوير الخدمات الأخرى، الصناعات البتروكيماوية، نحن نستورد الآن في البنزين وفي النفط، ومؤسسات الكهرباء تقول منقطع وما عنديش ما يكفيني، وانتم تنتجون النفط. وين رؤيتكم ل 2030 باش تغنوا هذه شركة الكهرباء وغيرها اللي يحتاجوا إلى الوقود مش قادرين يتوفروه لها؟ يعني كانت هذه الكلام اللي يتكلم فيه الحكومة على رؤية 2030 وإنشاء مؤسسة وطنية لكرة القدم، بدل هذا كان تتوجه لتوفير رؤية 2030 لتوفير اللحوم الحلال والماشية بحيث نستغني ويكثر العلف وندير المشاريع الزراعية ونغني الناس، وبدل ما الآن يشترون ويأكلون لحم الجيفة، لحم الميتة، إلى حد اليوم الناس يأكلوا في الميتة، اللحم الذي يستورد المجمد من الصين ومن روسيا ومن أمريكا ومن البرازيل ومن كذا، كله لحم ميتة يأكلونه. بل وجدنا الأسبوع الماضي الحرس البلدي ضبط بعض التجار يبيعون لحم الميتة هذا المنتهي الصلاحية، يكيسوا فيه ويقدموا في الطلبات للمطاعم ولكذا. فرؤية 2030 لحل مشاكل الناس الحقيقية باش توكلوهم الحلال وتغنوهم عن غيرهم، مش لديه كرة القدم. كرة القدم هذه أقصى ما حكمها إذا كان انضبط بالضوابط الشرعية وما فيهاش مخالفات هي مباحة، وأنتم تتركوها الواجبات والضروريات اللي هي تعلق بها حياة الناس ومصيرهم.
1: نشكرك شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
0: أنتم تستمعون

0: auf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا آخر الباب الثاني من القسم الأول، وآخر الباب الثاني فصلان مرتبطان ببعضهما، هما الفصل الخامس والعشرون والفصل السادس والعشرون. وذلك أن المؤلف رحمه الله في هذين الفصلين تبع طريقة جديدة لم تسبق في الفصول السابقة، فساق في الفصل الثاني عددا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح غريب ألفاظها في الفصل السادس والعشرين. ومناسبة الفصل الخامس والعشرين أن المؤلف بعد أن ساق في الفصل الرابع والعشرين صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أعقبها ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس والعشرين، وأورد بعض غريب الحديثين اللذين ساقهما في الفصل الخامس والعشرين، وشرح هذه الألفاظ في الفصل السادس والعشرين. وقد ساق في الفصل الخامس والعشرين حديثين مسندين أوردهما الإمام الترمذي في صحيحه، والإسناد الأول فيه رجل مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، ولكن الحديث الآخر حسنه وجوده بعض المحدثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة.
1: يقول المؤلف مفتتحا هذا الفصل بقوله: قد آتيناك أكرمك الله. فأكرمك الله جملة معترضة دعائية بين الفعل آتى والمفعول المتصل به وبين ما سيبينه من الإيتاء، ومعنى آتيناك أعطيناك. لكن بعض المحققين أوردوا هذه اللفظة بصيغة أتيناك، الفعل الثلاثي أتى بمعنى جاء، وهذا ربما لا ينسجم مع إيراد كلمة من الواردة في بيان ما تم مجيئه إلا إذا أولت بالباء. أعيد الجملة.
2: قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة.
1: قد آتيناك إذا أخذنا برواية أتيناك تكون من بمعنى الباء، جئناك بالأخلاق الحميدة. نعم.
2: وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع.
1: صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبتها، وما فيه مقنع، المقنع من الفعل قنع يقنع قناعة، فلفظ مقنع هذا مصدر ميمي كاللفظ قناعة، فالقناعة مصدر صريح والمقنع مصدر ميمي. نعم.
2: والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء.
1: نفاده أي فنائه وفراغه، والأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، فالأدلاء جمع لجمع دليل، فدليل ودليل ودليل أدلة، والأدلة والأدلة والأدلة أدلة، فهو جمع الجمع. والدليل هنا ليس المراد به الحجة، وإنما مراد به الهادي إلى السبيل، يعني أن لو أردنا أن نتتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من الأخلاق الحميدة، فإن من يريد التعريف بها ينقطع واحد منهم بعد الآخر دون أن تفنى ويكتمل عرض تلك الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء.
1: زاخر ممتلئ، والدلاء جمع دلو، والمراد أنه لا تفرغه ولا تفنيه.
2: ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض.
1: هذا ما بنى عليه المؤلف رحمه الله كتابه، أن يأتي بالحديث المسند لبيان ما يريده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وإن لم يكن الحديث صحيحا فقد يكون حسنا أو مشهورا، ولا ينفي أن يكون وقع في كتابه رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أنه ما جاء به إنما هو قل من كل، أي شيء قليل من مجموع ما عرف به النبي صلى الله عليه من الصفات، وفيض من وغيض من فيض، والفيض هو الزيادة، والغيض القلة والنقصان. فهو يريد أن يبين أنه أورد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وشمائله وأخلاقه ما يعد شيئا قليلا مع شدة اجتهاده في الإتيان بالكثير ومحاولة تحسين الرواية تنقيط الرواية والإتيان بما هو حسن وصحيح ومشهور.
2: ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن.
1: الحسن المراد به الحسن ابن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم، المتوفى عام 50 من الهجرة.
2: عن ابن أبي هالة.
1: وابن أبي هالة، أبو هالة هو زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها. وابنه هو هند خال الحسن، لأنه أخو فاطمة الزهراء. وهند هذا هو المعروف بالوصاف لوصف لشدة ملاحظته النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له،
2: لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر.
1: الحسين بن علي هو من أجل شيوخ القاضي عياض، والمعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن فيرو. والحسين بن علي هذا متوفى عام 514، وله سمي آخر الغساني، لكنه لا يصح أن يكون الغساني هو راوي هذا الحديث، لأن الغساني توفي عام 498، والمؤلف هنا حدد السنة التي تلقى فيها هذا الحديث، وهذا وبين شيخه في أول الإسناد، وهو المتوفى عام 514. نعم.
2: قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قراءة عليه. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري.
1: النيسابوري.
2: والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي. والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي. أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي. أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ.
1: هو الإمام الترمذي. نعم.
2: قال: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه.
1: بينا أنه أخذ هذا الحديث وهو أخذه عن شيخه قراءة، ومن روى هذا الحديث في آخر سلسلة أخذ عنه إملاء، ولا شك أن الإملاء من طرف الشيخ على التلاميذ أوثق، لكونه بلفظه هو وبعبارته ومن خلال كتابه. نعم.
2: قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله.
1: هذا الرجل هو الذي قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه غير معروف.
2: عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله.
1: انتهى الإسناد الأول، والآن يسوق القاضي ابن سكرة الإسناد الثاني الذي يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله.

0: قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت ابن أحمد ابن خداداد الكرجي الباقلاني. قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط.
1: هذا من الأوصاف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربوع القامة، يعني وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط في قامته، وهو ما جاء وصفه أو التعبير عنه في بعض الروايات ليس بالممغط. والممغط لفظ معلوم عندنا في لهجتنا، والمراد به ما يزاد في طوله، فتمغيط الشيء هو إطالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا مستقبحا، وليس بالقصير، فهو مربوع القامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عظيم الهامة رجل الشعر، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا، ليس بصبت ولا جعد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني في رأسه ضخامة، وهيئته توحي بعظم شخصه صلى الله عليه وسلم، وكان شعره ليس بالمسترسل الناعم ولا بالجعد، إنما هو كأنه مرجل وموشط. نعم.
0: إن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصة عقيصته. أزهر اللون واسع الجبين، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأدم، والأمهق هو الناصع البياض والأدم الأسمر.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأمهق، ليس بذي اللون الأبيض شديد البياض، وليس بالأسمر الذي يبدو فيه يخالطه شيء من السواد، فهو صلى الله عليه وسلم كان حسن البشرة وجذابها لما فيه من هذا البياض اللماع. نعم.
0: أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب، يعني أنه مقوس شعر الحواجب دون أن يقترن ببعضهما. نعم.
0: والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول وشيء من الرقة مع احتداب من الوسط.
0: ويحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية، والأشم الطويل، الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين. أشنب مفلج الأسنان.
1: الأشنب هو الذي في أسنانه بياض، والمفلج هو الذي بين أسنانه فجوات. نعم.
0: والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. دقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.
1: هذا المراد بالمسربة، وهو ما بين السرة والصدر، الخيط الذي عبارة عن شعر نازل من أعلى الصدر إلى السرة، هو ما يسمى المسربة. وهذه المسربة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه ليست بالكتيفة الشعر. نعم.
0: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا، ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا ابن أبي هالة بأنه عنقه كعنق الدمية لما فيه من البياض ولما فيه من النعومة، ووصفه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في بدنه شيء من الارتخاء بسبب السمن، وإنما هو جسم متماسك، ولا يبدو أنه ثقيلا فيه شيء من الكسل. نعم.
0: سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيدة ما بين المنكبين، وسواء البطن والصدر أي مستويهما مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس وهو تطامن فيه، وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن.
1: هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن أبي هالة بأنه مشيح الصدر، ومعنى مشيح الصدر أنه واسع الصدر لا يبدو فيه التقوس، وإنما هو كما جاء وصفه بلفظ آخر مستوي الصدر والبطن، يعني ليس فيه تقعر في صدره وانتفاخ في البطن، وليس فيه أيضا احتداب في الصدر وانطواء في البطن، وهو ما عبر عنه بالتطامن. نعم.
0: ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار التذيين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل زندين. ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكتد، والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين.
1: لفظ مشاح الصدر ذكر المؤلف أنه يصح أن يكون مسيح الصدر، والمراد بالمسيح من المسح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مستويا. روى هذا المعنى عن ابن دريد، وهو صاحب جمهرة اللغة، لغوي المشهور الذي صنف جمهرة اللغة وصنف المقصورة وصنف غيرهما من المؤلفات. نعم.
0: وشأن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظما الذراعين، وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف أو قال سائن بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها، وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث.
1: تقدم في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل الأطراف بمعنى طويل الأصابع. نعم.
0: أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف صبط العصب، خمصان الأخصمين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء.
1: المراد بمسيح القدمين أن قدمه مستوية لا فراغ بين مقدمها ومؤخرها، وهو يسمى بالأخمص.
0: مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبع عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين. وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما. ينبع عنهم الماء إذا زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. والتكفؤ الميل لحم الميل لحم عليه ماء، وهذا أيضا يخالف قوله شأن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة. والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى وقصده، والهون الرفق والوقار.
1: تقدم معنا في فصل سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع في مشيته، أي أنه يرفع رجلا ويضع أخرى بصورة فيها شيء من القوة، ليس كمن يمشي اختيالا أو يمشي متثاقلا، ويمشي وكأنه يميل إلى يمين وإلى يسار، وكأنه ينحط من صبب، والمراد بالصبب الارتفاع، يعني كأنه يمشي مشيا سريعا يبدو كأنه ليس بالسريع، وهو فيه شيء من السرعة يفوق بها أصحابه رضي الله عنهم.
0: وإذا التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا.
1: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بلفظ مختصر ومفيد، ويتكلم بصورة فيها استعمال لكل لسانه وشفتيه، وهما عبر عنه بالشدقين، حيث إنه يتكلم بملء فيه كما يمكن التعبير عن ذلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا من العربية، فصيحا في النطق بها، لا تردد له في التعبير بألفاظها، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم.

0: وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يديه في التعبير عما يتحدث عنه، وهو أمر مألوف في حياة الناس، وهو ما يعبر عنه باستخدام الأعضاء في التعبير مع اللغة ومع الكلام عن مراد المتكلم من حيث التعجب والشك والتقرير لما يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يديه مع التلفظ بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعرفه كل الناس من الخطباء المفوهين والمتحدثين ذوي اللباقة والقدرة على التعبير عما يجيش في نفوسهم لإقناع من يستمع إليهم. نعم.
0: وإذا غضب أعرض وأشاح، وأشاح مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، وحب الغمام البرد. قال الحسن: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه.
1: أي أنه يقسم وقته عند دخوله إلى ثلاثة أقسام: قسم يتفرغ فيه لأهل بيته ومحادثتهم ومعرفة حاجاتهم، وقسم يتفرغ فيه لله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وقسم ثالث لنفسه للاستراحة ولعمل ما يعنيه ويهمه. ولكن هذا القسم الثالث الذي هو يخص به نفسه يجعله قسمين، فبعضه يشرك فيه غيره من الناس فيلبي حاجة من يطلبه ويجيبه عن مسألته ويدعوه إلى ما يدعوه إليه من عمل الخير ونحو هذا، وقد لا يجد الوقت الكافي لمعالجة أمور المسلمين جميعا في هذا القسم من وقته، فيضطر إلى تكليف من يثق فيه من الناس بإبلاغ الدعوة عنه إلى غيره. فمن يثق فيه من صحابته وممن هم تلقوا عنه يدعوهم إلى إبلاغ والرواية والنقل عنه إلى غيرهم من الناس. وهذا مر بنا في فصل سابق وذكرنا أنه نوع من التنظيم في العمل، معلوم حتى في إدارة المؤسسات أن رئيس المصلحة لا يستطيع أن يصدر تعليماته مباشرة إلى كل أفراد مؤسسته، وإنما هو يستعين بالمسؤولين فيها لإبلاغهم عنه ما يأمر به. فهذا الصنيع هو صنيع جيد وصنيع يدل على الحنكة وعلى الخبرة في هذه الحياة وأداء الرسالة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني من نقل عنه شيئا وعرفه هو مسؤول على أن يبلغه إلى غيره من الناس. نعم.
0: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا شيئا. قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا ينصرفون إلا عن ذواق قيل عن علم يتعلمونه، ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر، ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت: فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس

0: العدة والشيء الحاضر المعد. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمه عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، والمؤازرة المعاونة.
1: هذا طبعا يتضح فيما قاله في حق بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما قال في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاء قبل انطلاق جيش العسرة إلى غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا هائلا من المال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان رضي الله عنه، وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه مكرمة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعد جيش العسرة إلى غزوة تبوك في سفر إلى منطقة نائية وفي وقت يميل الناس فيه كلهم إلى السكينة وعدم الخروج بسبب نضج زروعهم و وقت حصادها. فحينما جاء عثمان بذاك القدر الهائل من المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم.
0: فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. قوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ للصلاة موضعا معلوما، قد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره. وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء، حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، وقوله ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت. ويرفدون يعينون، وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه

0: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه ولا يؤيس منه. قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكتار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عن عنده الحديث. من تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثه. حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى. وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه. وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي مما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله. وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون. والسخاب الكثير الصياح. وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل من مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكاف على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له، ويستفزه يستخفه. وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم: منهوس العقب، أي قليل لحمها، وأهدب الأشفار، أي طويل شعرها. انتهى الفصل.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أحسن القاضي عياض من خلال هذين الحديثين بيانا في وصفه، حيث جاء البيان شافيا لشمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته، وتتبع هذا الوصف في هذين الحديثين دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ومجلسه وحديثه إلى أصحابه، وما ترك شاردة ولا واردة إلا وقد بينها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر